0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: خيرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده،
1: سبحان. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر، فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما راع استرعى رعية فغشها فهو في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون بعدي خلفاء يعملون بما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم برئ، ومن أمسك بيده سلم، ولكن من رضي وتابع. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الإمام على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة. عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
4: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأنفال.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 114.
1: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. الحديث 1214. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الحديث 1215. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. الحديث 1216. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. الحديث 1217. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. الحديث 1218. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الحديث 1219. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. باب الحور العين وصفتهن. الحديث 1220. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. الحديث 1221. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا، فتقدم فأمنوه. فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعيد الجبل، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. أكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد: فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. الحديث 1222 عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الحديث 1223 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن في رحلتنا مع سورة البقرة فسطاط القرآن، ووقفنا عند الآية 19 بعد 200، وذلك قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. نفس الصفحة فيها يسألونك عن الشهر الحرام، قبلها بصفحة يسألونك ماذا ينفقون. إذن مجتمع حي يسأل قائده، يسأل إمامه، يسأل رسوله صلى الله عليه وسلم. كل مسألة تحزبهم تهمهم يسألون المرجع عليه أزكى الصلوات. يسألونك عن الخمر والميسر. إخواني والأخوات، كانت الخمر في حياة العرب يعني واحد من الضرورات، لازم من اللوازم. ما في بيت إلا فيه دنان الخمر، للأسف يعني، نسأل الله العافية. هم يريدون أن يعرفوا حكمها، حتى إن كانت حراما يتركوها، وإن كانت مباحة يعاقرونها إلى ما يعني. لكن ماذا قال ربنا؟ هذا هو الجواب، يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر القمار، نسأل الله العافية والسلامة، هذا برضو خراب ديار، بوثهما كلاهما خراب ديار، الخمر والميسر. مولانا بيقول في الجواب ملقنا معلما رسوله عليه أزكى الصلوات، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. شوف القرآن ما أجمله، ومنافع للناس، من يعصرونها ويبيعونها، ومن في منافع، لكن الضرر أكبر بكثير جدا. شوف، وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيش النفع اللي فيه؟ اللي جاب العنب وباعه لبتاع الخمارة، بتاع الخمر عصر وباع الخمر ربح له مش عارف، يعني كلام تافه أمام الخسائر، فقدان العقل وغياب العقل، ثم الإدمان وهو مصيبة المصائب. فربنا اختصر كل هذا الكلام، وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفع أمام هذه المضار؟ واحد على ألف. ويسألونك ماذا ينفقون، إذا صار سؤالين في آية واحدة. ماذا ينفقون؟ يعني ماذا يصف على أولاده؟ لا، ماذا ينفقون أي في سبيل الله عز وجل. قل العفو الزائد عن ضرورات بيتك وأولادك. قل العفو، مش بتبرع بطعام أولادي، لا، الزائد عن الضروري في البيت. كذلك يبين الله لكم الآيات، مثل هذا البيان الذي في هذه الآية، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الخطاب للأمة بجميعها، التفكر، أن تشغل هذا العقل، هذا الفكر الذي في هذا العقل، تفعله، تتفكر، لعلكم تتفكرون. الآية 20 بعد 200، تتفكرون، وقفنا هناك في الدنيا والآخرة. إذا تتفكرون وصلتها أختها التالية لها، تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك المرة الثالثة عن اليتامى، يعني كيف يا رسول الله نتعاون مع أموالهم؟ أنخلط أموالهم بأموالنا ثم يأكلون معنا مثلا، أم نجعل لهم طعاما من مالهم؟ بيكون التكاليف أكثر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أنت فكر، مين مصلحتهم أكثر، أن تعمل له وجبة من ماله ويأكل هو اللقمتين، ويكون يعني قدم من النفقة فوق ما أكل؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خلط وأسرتك جلت ثلاث أرباعه والربع مثلا بحسب، أي معنى وإن تخالطوهم، أي تأخذ من أموالهم وتخلط بمالك، إن كنت يعني ما عندكش الكفاية، فإخوانكم، الله يعلم المفسد من المصلح. الله يعلم الضمائر والنوايا والخفايا والأسرار في الزوايا، كله يعلمه الله، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، هقول لك لقمة من طعام لا أحدقها في الحرج، لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، عز فحكم سبحانه، يحكم من موقع العزة تعالى الله وتبارك الله سبحانه. إن الله عزيز حكيم مع الآية 21 بعد 200 يكون اللقاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، اخترت موضوعا عنوانه الغربة، وقد ورد في القرآن الكريم آية تشير إلى الغربة، وورد أحاديث صحيحة عديدة تشير إلى هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، قلة تنهى عن الفساد، وكثرة تمارس الفساد وتشجع على الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه الآية التي يشار بها إلى موضوع الغربة، فأنت مع من؟ مع الأقلية التي تنهى عن الفساد في الأرض، أم مع الأكثرية التي تمارس الفساد وتدعو إليه؟ أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون إذا فسد الناس. إذن قلة قليلة صالحة مصلحة، وكثرة كثيرة فاسدة مفسدة. والقلة تشعر بغربة بين الناس، كأنهم ليسوا من هؤلاء الناس، قيمهم ليست من قيم هؤلاء الناس، مبادئهم ليست من مبادئ هؤلاء الناس، ممارساتهم اليومية ليست من ممارسات هؤلاء الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إن كان لك تغذية إيمانية وتغذية روحية وتغذية علمية، وعندك إرادة قوية تحمل نفسك على تطبيق هذه التغذية الإيمانية والروحية والعلمية، فأنت على الطريق المستقيم، فأنت من القلة، أنت من الغرباء. ما لم تشعر أنك غريب في مجتمع الفساد، ما لم تشعر أنك لست من هؤلاء، ما لم تشعر أن طموحاتك ليست من طموحات الناس، وأن اهتماماتك ليست من اهتمامات الناس، ما لم تشعر لا كبراً ولكن تميزاً أنك لست من هؤلاء، فلست من المؤمنين الصادقين الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأن تتمتع بعقيدة صحيحة، وأن تتمتع بتصور صحيح، وأن تحمل نفسك على أن تنفذ ما تعتقد، وأن تعيش مع المؤمنين، وأن تكون في جو طاهر، وأن تكون في علاقات واضحة شرعية، فهذه نعمة لا تعدلها نعمة. ولكنك إذا كنت هكذا فأنت غريب بين الناس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، يعني هنيئاً للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. رجال هذا الحديث كلهم ثقة، ولكن معنى يزيدون، يزيدون في صلاحهم إذا نقص صلاح الناس، يزيدون في تقواهم إذا نقصت تقوى الناس، يزيدون في أعمالهم الصالحة إذا نقصت أعمال الناس. من علامات آخر الزمان أنه يكون المطر قيظاً والولد غيظاً ويفيض اللئام فيضاً،
حينما يفيض اللئام لا ترى إنساناً يفعل خيراً، لا ترى إنساناً يقدر فاعل الخير، يعد فاعل الخير أحمقاً في نظر الحمقى. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثالث عن الغربة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني قلة من كل قبيلة. أدركت الحقيقة ووعت حقائق الإيمان وأقبلت على الواحد الديان واستقامت على أمر الله عز وجل وبنت حياتها على العطاء. قلة من كل قبيلة هم الغرباء، هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وفي تعريف رابع للغرباء قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. مساحة ضيقة فيها أناس صالحون، حيز ضيق، مجتمع قليل، صالحون، مؤمنون، طائعون، ورعون، متمسكون، أمناء، صادقون، أعفة، أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حديث خامس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. إذن يصلحون إذا فسد الناس. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يحيون سنتي ويعلمونها الناس، هم النزاع من القبائل، هؤلاء الغرباء. وينبغي أن يسعى كل واحد منا أن يكون غريبا. أما إذا استمرأ ما يستمرئه الناس وانشغل بما ينشغل به الناس واهتم بما يهتم به الناس وخاض بما يخوض به الناس وتطلع إلى ما يتطلع إليه الناس، فهو ليس غريبا، هو معهم، هو منهم، والمرء مع من أحب. أيها الإخوة الكرام، عن مالك رضي الله عنه: دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هلك أخوك. قال: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء، الأحفياء، الأتقياء، الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. لا تسعى إلى الشهرة، ما من مخلوق أشهر من إبليس في كل بلاد الأرض. لا تسعى إلى الشهرة. من هم؟ أخفياء، أحفياء، أتقياء، أبرياء. إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة
سالمين. كم فتنة في الأرض؟ فتنة النساء، فتنة كسب المال الحرام، فتنة أن تخوض مع الخائضين، فتنة الشبهات، فتنة الضلالات، فتنة الإعجاب بالغرب، هذه كلها فتن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فتن لا تعد ولا تحصى، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء الأتقياء، الأخفياء، الأحفياء، الأبرياء، إذا غابوا لم يفتقدوا، إذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة، يعني سالمين، لا يتأثرون بصرعات العصر، لا يتأثرون بهذه الصحون، لا يتأثرون بهذه الضلالات، لا يتأثرون بهذه الفتن. الفتن اليوم يقظة مستعرة، والدنيا حلوة خضرة. أيها الإخوة الكرام، شرح بسيط، إن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، مجموع المسلمين، هؤلاء المسلمون في حياتهم خطوط حمراء، مجموع المسلمين غرباء أمام سكان الأرض، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، المؤمنون الصادقون في أهل الإسلام أيضا غرباء، غربة في غربة، وأهل العلم من المؤمنين غرباء، غربة في غربة في غربة، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء، غربة في غربة في غربة في غربة، والداعون إلى الله الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. خمس مستويات من الغربة: أهل الإسلام مع أهل الأرض غرباء، المؤمنون مع أهل الإسلام غرباء، العلماء مع المؤمنين غرباء، أهل السنة مع العلماء غرباء، الدعون إلى الله الذين يتحملون الأذى غرباء أيضا. يؤكد هذا المعنى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أولئك هم الغرباء حقا. أيها الإخوة، هذه الغربة مدحها الله جل جلاله ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم، غربة أهل الله عند الشاردين في الأرض، عند التائهين، عند الشهوانيين، عند الغارقين في ملذاتهم إلى قمم رؤوسهم. أيها الإخوة، قد تشتد هذه الغربة في مكان دون مكان. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. قد تشتد هذه الغربة من بلد إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، ومن قوم إلى قوم، لكن المؤمنين الصادقين لم يؤوا إلى غير الله. الغرباء هم أهل الله حقا، الغرباء هم أهل الله حقا، لم يؤوا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله،

لم يدعوا إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين فرقوا الناس وهم أحوج ما يكونون إليهم. إذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. هذه الغربة أيها الإخوة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. وهذا معنى قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أيها الإخوة المؤمنون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: والله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
2: من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشية لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى.

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخ

يصل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدي وسيدكم رسول الله، اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة جميعا وإزهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم،

والله خبير بما تعملون. انظروا إلى هذا الاستفهام، ما أجمله، ما أحسنه، ما أبلغه. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف هؤلاء الذين أشركوا بالله ونقضوا العهود ولم يلتزموا بحق، كيف وهل يصح أن يكون لهم عند الله عهد أو عند رسوله عليه وآله الصلاة والسلام؟ لكن هناك قوما استثنوا من هذا: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هؤلاء إذا استقاموا لكم في عهدهم فاستقيموا لهم أنتم كذلك، أي إذا لم ينقضوا العهد فوفوا إليهم عهدهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. ومن التقوى الوفاء بالعهد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هذا يا أخوة بيان لنقض هؤلاء العهود وغدرهم وخيانتهم، وتحذير للمؤمنين حتى لا يخدعوا، وحتى لا يغروا، وحتى لا يغفلوا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف تقبلون منهم عهدا وكيف تغفلون عنهم مع أنهم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ لا يرقبوا فيكم عهدا ولا قرابة ولا حلفا، يتناسون كل هذه ويغدرون بكم، وإذا وجدوا فرصة لأن يظفروا بكم ويشردوكم فإنهم فاعلون، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. إنهم لن يكون لكم عندهم أي نوع من الاحترام والتقدير، والإل هو العهد أو القرابة. هؤلاء المشركون لا يرقبون فيكم أيها الناس إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون الذين من شأنهم ومن طبيعتهم الاعتداء. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقلت إن الاقتصار هنا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لكونهما العبادتين البدنية والمالية، والصلاة هي عماد الدين كما نعلم.

0: والزكاة هي التي يتبين منها المؤمن الصادق من غيره. فإخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا التفصيل وهذا البيان والتشريع لقوم يعلمون ويحبون أن يعرفوا الحقائق. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أخوة، وأرجو أن تتنبهوا هنا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الآية الأولى كانت خطابا للمؤمنين من صحابة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، لا يرقبوا فيكم، أي يا أيها المسلمون الذين أنتم أصحاب النبي عليه وآله الصلاة والسلام. أما هذه الآية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهي حكم عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هؤلاء الأعداء لا يمكن أن يرحموا مؤمنا، ولا يمكن أن يسكتوا عن الغدر بالمؤمنين أيا كان، سواء كان ذلك في آسيا، في الهند، في فلسطين، في أفريقيا، في كل بلد، في أوروبا. ماذا فعل الصرب بالمسلمين يا أخوة؟ ماذا فعل وماذا يفعل اليهود؟ وماذا تفعل دول الاستعمار التي استعمرت المسلمين قديما وحديثا؟ وماذا يفعلون الآن في أفغانستان وفي العراق؟ يا أخوة، هذه آية عامة ينبغي أن يعيها كل مسلم عاقل، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. نعم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ليت المسلمين يتنبهون لهذه الآية الكريمة، وليتهم لا يحسنون الظن بأولئك الأعداء. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، إن نكثوا الأيمان بعد هذه العهود فقاتلوا أئمة الكفر. وأئمة الكفر هم صناديدهم ورؤساؤهم، لأنكم حينما تقاتلون أولئك الأئمة فإن من بقي من وراء هؤلاء يكون تبعا لهم، شرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، لا أيمان ولا عهود ولا إيمان ولا ذمة، لعلهم ينتهون. قاتلوهم لعلهم ينتهون عن قتالكم وعن إضمار السوء لكم، وهيهات. ثم يقول الله تبارك وتعالى، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ ما بالكم أيها المسلمون تسكتون عن القتال، وتريدون أن تلغوا الجهاد، وتريدون أن تفوتوا كل فرصة تلوح لكم؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ هذا حث للمسلمين على الجهاد يا أخوة. الله تبارك وتعالى يعنفهم إذا أرادوا أن يسكتوا عن الجهاد. وفي الأحاديث النبوية الصحيحة أن المسلمين إذا قعدوا عن الجهاد أصابهم ذل في الدنيا وخزي في الآخرة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ هذه واحدة. وأما الثانية، وهموا بإخراج الرسول، هموا بإخراجه من مكة حينما اجتمعوا وأرادوا أن يخرجوه أو يقتلوه. وأما الثالثة، وهم بدأوكم أول مرة، هم الذين بدأوكم بالقتال، وهم الذين بدأوكم بالتضييق عليكم، وبدأوكم بالحصار، أتخشونهم؟ سبحان الله، انظر إلى هذا العتاب، إلى هذا التعنيف، إلى هذا اللوم، إلى هذا التقريع، أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. نعم، إن خشية الله هي التي ينبغي أن تقدموها على كل خشية أيها المؤمنون أيها المسلمون. ثم يأمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بقتال عدوهم الذي أراد أن يعتدي عليهم، فكيف إذا أخذ كل مقدساتهم، وكيف إذا شرق بهم، وكيف إذا كان يستفزهم صباح مساء؟ قاتلوهم، قاتلوهم أيها المؤمنون، إن الحق لا يمكن أبدا أن تأخذوه هكذا. قاتلوهم وأخلصوا في قتالكم، يعذبهم الله بأيديكم. هذه واحدة، يعذبهم الله ولكن بأيديكم أنتم، وعذاب الله فيه كل الإذلال لهم. أما الثانية ويخزهم، وأما الثالثة وينصركم عليهم، وأما الرابعة ويشفي صدور قوم مؤمنين، وأما الخامسة ويذهب غيظ قلوبهم، أي يذهب غيظ قلوب المؤمنين. أولا يشفي صدورهم، شفاء الصدور من أعظم الأمور يا أخوة حقيقة التي يستريح لها الإنسان. ثم إذهاب الغيظ أمر آخر، لأن قلب المؤمن يكون مليئا على عدوه، فهو ينتظر اللحظة التي يفرج الله بها كربته، ويذهب هذا الغيظ الذي يكون مليئا من في قلبه على عدوه، ويذهب غيظ قلوبهم. هذه أمور خمسة: يعذبهم الله بأيديكم، يخزهم، ينصركم عليهم، يشفي صدور قوم مؤمنين، يذهب غيظها قلوب هؤلاء المؤمنين. ثم يقول الله: ويتوب الله على من شاء على من يشاء. هذه جملة مستأنفة، يتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح الناس، حكيم بما يكون فيه الخير لهم. ثم يقول الله للمؤمنين: يا أيها الناس، لا تظنوا أن الجنة رخيصة، إنها سلعة الله، وإن سلعة الله غالية، وإن سلعة الله الجنة. هل حسبتم أيها الناس أن تتركوا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أحسبتم أن تتركوا هكذا دون حساب ودون تكاليف قبل أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة؟ معنى الآية يا أخوة أنكم أيها المؤمنون لا تحسبوا أنكم ستتركون هكذا، وأن الله سيترككم دون أن يتبين الصادق من غيره، ودون أن يتبين المجاهد من غيره والمؤمن من غيره. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة، يعني هؤلاء الذين جاهدوا حق الجهاد ولم يتخذوا بطانة من غير المسلمين، بل لم يتخذوا أولياء من الكفار. إذن هما شرطان اثنان كي يتقبلك الله أيها المسلم: أولا أن تكون صادقا في جهادك، ثانيا أن لا اتخذ وليا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومثل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرامي عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجا. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. قاعدة اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير وكثير ناس بتخلط بينهم بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية إنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية إنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخدوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه فبيقرر إنه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح أعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله إنه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تأخذها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة؟ اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماماً. عند أي موقف اسأل حالك سؤال.

0: واحد، هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. اطلب التفويض كتابيا قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناء على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف، اسأل هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبع
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبع
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون ما تعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله، فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو له مصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير
0: تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: بيتك مش محتاج تغيير كبير. أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران. ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا. فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور

0: بري الحرية.
1: اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم جميعا. أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. بحسب بيان القوات المسلحة، أقرأ من البيان، كانت هذه الصواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية. عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجواء وأمن مواطنيه. لم تسفر الحمد لله هذه الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأردن فجر اليوم عن أي إصابات لا بشرية ولا أضرار مادية. فرق سلاح الهندسة الملكي كما قال البيان تعاملوا مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع واتخذوا الإجراءات الفنية وجرى تأمينها واتخاذ التدابير اللازمة. الحمد لله على السلامة. أنا لسه يمكن كنت لسه أقول مبارح عن اعتراضات أيضا جديدة بحسب بيان القوات المسلحة. والحرس الثوري الإيراني يقول استهدفنا بالمسيرات. إحنا اليوم سلاح الجو عندنا يقول أو القوات المسلحة تقول 3 صواريخ باليستية. الحرس الثوري يقول إضافة للصواريخ الباليستية استهدفنا بالمسيرات، يعني الطائرات المسيرة. للمرة الثانية تجهيزات الجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، ودمرنا مركز للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله بالكويت، واستهدفنا منشآت للأسطول البحري الأمريكي الخامس في البحرين، هذا كله فجر الأربعاء فجر اليوم. وسيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى تنتهي الاعتداءات الأمريكية. أخوان، بس مبارح أعلنت أمريكا، بس مبارح لما استأنفوا وبدأوا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية استمرت موجة الهجمات الأمريكية على إيران 7 ساعات متواصلة. استهدف فيها 10 المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز، ونفذت هذه الهجمات كما قالت القيادة المركزية الأمريكية بذخائر دقيقة ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية وضد الطائرات المسيرة والقدرات البحرية. طبعا الحرس الثوري الإيراني بعد الضربات مثل ما قلت استهدف الأردن واستهدف البحرين واستهدف الكويت. والحرس الثوري الإيراني يقول على العدو، بحسب بيانهم، أقرأ من بيانهم، يقولون على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح أمريكا وحلفائها. إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون لأحد. هذا بيان الحرس الثوري الإيراني. بدي أرجع للنقطة الأولى لأنها مهمة. يقول الحرس الثوري الإيراني على العدو أن يتوقع إغلاق طرق تصدير النفط والغاز الأخرى. شو يعني الأخرى يا إخوان؟ طيب إحنا مضيق هرمز صارنا أشهر بنحكي عنه، واللي ما كان يعرف مضيق هرمز صار يعرفه، حتى الأولاد الصغار تقول له مضيق هرمز يعني، وحتى يمكن الناس صارت تطلع نكت على مضيق هرمز، على الشحنات وعلى الأضاحي وعلى كثير من الأمور. اليوم ما هي الطرق الأخرى التي تتحدث عنها إيران؟ أنا كنت مبارح وحكيت هيك يعني بإحاطة سريعة عن مضيق باب المندب في البحر الأحمر. ومضيق باب المندب اليوم عندما يقول الحرس الثوري الإيراني على العدو أن يتوقع إغلاق طرق أخرى، فقد يشير أو قد تكون هناك إشارة بطريقة غير مباشرة إلى طريق باب المندب الذي يتحكم، خلينا أقول، في جزء منه في بعض مناطق الساحلية الحوثيين في اليمن. طيب السؤال الآن، ماذا لو أغلق باب المندب؟ ماذا لو أغلق مضيق باب المندب في البحر الأحمر؟ خلينا نحكي لكم شوي عن مضيق باب المندب. هذه الصور أمامكم يعني تظهر فيديوهات تظهر مضيق باب المندب في البحر الأحمر. يبلغ عرض مضيق باب المندب في أضيق نقطة 30 كيلومتر. أضيق نقطة تأتي بين اليمن اللي هي في قارتنا في آسيا، وبالمقابل القارة الأفريقية جيبوتي وإرتيريا. أضيق نقطة 30 كيلومتر، وهاي النقطة على سواحل اليمن وعلى سواحل جيبوتي وإرتيريا في أفريقيا. يعني هو هو هو طريقة عمل المضيق هو زي حلقة اليوم يربط البحر الأحمر بخليج اليمن أو بخليج عدن وببحر العرب ويصل لقناة السويس. هاي الصورة أمامكم يا إخوان، هاي صورة مضيق باب المندب، من يتابعني على البث المباشر، وهذاك مضيق هرمز. يعني هاي شايفين إيران، مضيق هرمز تربط بين إيران
وسواحل عمان والإمارات، تحديدا منطقة أو إمارة رأس الخيمة، لتحت شوي مضيق الباب المندب سواحل عدن باليمن وأرتيريا وجيبوتي، يصل إلى قناة السويس ويصل للبحر الأبيض المتوسط، يعني يربط البحر الأحمر مثل ما قلنا، البحر الأحمر كونه هو بالبحر الأحمر يربطه بخليج عدن وبحر العرب من جهة، ومن الجهة الثانية قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط. ماذا يمر عبر مضيق باب المندب؟ يمر عبر مضيق باب المندب يوميا 10 مليون برميل نفط، ويشكل طريق رئيسي باب المندب ل 15% من التجارة العالمية التي تتجه تحديدا لأوروبا والولايات المتحدة، وجزء يتجه إلى آسيا وتحديدا للصين. فيقولون اليوم إذا أغلق الحوثيون أو حاول الحوثيون أن يجعلوا مضيق باب المندب ممرا مائيا غير آمن، فأكبر المتضررين الصين، لأنه يؤمن جزء كبير من حاجة الصين من الطاقة تحديدا اللي بتأخذها من الخليج. طيب الأوروبا يؤمن مضيق باب المندب 25% من حاجة أوروبا من الغاز الذي أيضا تأخذه من قطر تحديدا، قطر اللي قاعدة تنتج خمس النفط في العالم، خمس الغاز في العالم. كم تمر، يعني كم عدد السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب؟ تقريبا تقدر ب 21,000 سفينة بالسنة، يعني ما يعادل 60 سفينة باليوم. طبعا مش سفينة فيها 5 6، سفينة يعني حاويات خلينا نقول من النفط والغاز، هذا يوميا. وتقدر قيمة الشحنات 700 مليار أو أحيانا تصل إلى تريليون دولار سنويا. يعني أي تعطيل للمضيق يا أخوان، خصوصا أنه الآن الإيرانيين قالوا هرمز مسكر، أي تعطيل لهذا المضيق، مضيق باب المندب، سيؤدي إلى إلى إلى أزمة طاقة عالمية وأزمة نقل وأزمة تجارة عالمية كبيرة جدا، وحتى أزمة نقل إلى علاقة بالرحلات وكلفة الرحلات والحاويات اللي راح ترتفع شحناتها، لأنه بيصير في أجور إضافية إلى علاقة بالتأمينات وإلى علاقة بالطاقم وإلى علاقة بالوقود. طيب هل الحوثيين قادرين يسكروا مضيق باب المندب زي ما اليمنيين، زي ما الإيرانيين قادرين يسكروا مضيق هرمز ويتحكموا فيه؟ الجواب عسكريا لا، يعني الحوثي في اليمن غير قادرين على فرض إغلاق عسكري كامل على على على مضيق باب المندب، لأن جزء من مضيق باب المندب تسيطر عليه الحكومة اليمنية أو التي تسمى معترف بها دوليا، هذا جزء، وجزء الثاني في دول إفريقية اللي ذكرتها قبل شوي. فاليوم يعني لا يستطيع الحوثيين عسكريا أنهم يفرضوا إغلاق عسكري كامل كما تفعل إيران بهرمز، لأن الحوثيين ما بيسيطروا على الضفتين، يسيطرون على جزء من الساحل ولا حتى على الضفة كاملة. لكن السنوات السابقة وال2023 وال2024 تحديدا جعل الحوثيين المضيق، مضيق باب المندب، جعلوه ممر غير آمن تجاريا. تذكرون يا أخوان لما سيطروا على بعض السفن ونشروا فيديو لما نزلوا بطيارة هليكوبتر ونزلوا على بعض السفن واحتجزوا الطاقم، تذكروا هذا الكلام أكيد، أيام العدوان على غزة قبل سنتين. لذلك اليوم أو أكثر شوي، لذلك اليوم أنا لما أجعل الممر غير آمن تجاريا، يعني هي نتيجة قريبة من الإغلاق. أنا مش قادر أفرض إغلاق عسكري كامل عليه، لكن جعلت هذا الممر غير آمن، فما رح تتجه التجارة العالمية ولا الحاويات ولا السفن ولا النفط ولا الغاز عبر المضيق، فأنا النتيجة زي كأني سكرته. لذلك السنوات الماضية أخوان نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن بمضيق باب المندب، وأجبروا بعض الشركات الكبرى يغيروا مسارهم، بطلوا يجوا من البحر الأحمر، لليوم بطلوا يجوا خلص، يعني غيروا مسارهم تماما. لذلك انخفضت التدفقات اللي تطلع من مضيق هرمز من 10 مليون برميل في 2023 إلى 4 مليون برميل في 2024. تخيلوا الفرق، تقريبا أكثر من 50% انخفضت بس إذا بنحكي عن النفط. لذلك اليوم يعني هذه الاستهدافات الحوثية على باب المندب
أدت إلى هذا الانخفاض. هذا الانخفاض على مين أثر؟ مثل ما قلت المتأثر الأكبر الصين في آسيا، وأيضا المتأثر الثاني مصر، لأن قناة السويس لما نزلت هذه الحاويات ونزلت هذه السفن وهبطت اليوم إيرادات مضيق باب المندب، هبطت إيرادات قناة السويس. يعني كانت قناة السويس بتدخل على مصر بال2023 $10 مليار، بال2024 دخلت $4 مليار، $6 مليار خسرتهم مصر في عام بسبب انخفاض عدد السفن التي كانت تمر من باب المندب بسبب اعتداء الحوثيين. كانت تمر أكثر من يعني تحديدا من قناة السويس أكثر من 26,000 حاوية، ألف سفينة آسف أو حاوية، صارت تمر تقريبا بس تقريبا 13,000 سفينة. فهذا حرم مصر اليوم من أحد أهم مصادرها مما تسمى العملة الصعبة، وحتى أثر حتى على سعر صرف الجنيه المصري. فالصين أول المتضررين أو أكبر المتضررين مثل ما قلت، لأن احتياجاتهم من الطاقة كبيرة، وخاصة الطاقة الخليجية والسعودية تحديدا على وجه الخصوص، وانتم عارفين جزء من السعودية على البحر الأحمر، فبيمر من باب المندب بشكل مباشر سواحل جدة. والمتضرر الثاني هي جمهورية مصر العربية. لذلك اليوم الخطورة الأكبر إذا اجتمع هذان التهديدان، مضيق هرمز مسكر صار له أسبوع بعد الهجمات اللي صارت، وهذا التلويح الجديد اليوم بإغلاق مضيق باب المندب من قبل الحوثيين. فماذا فعليا لو أغلق المضيق الجديد؟ ماذا سيحدث بالعالم؟ بس بسبب إغلاق مضيق هرمز ارتفعت أسعار النفط امبارح، وصلت لمستوى أعلى من آخر مستوى وصلته في 12/6. احنا اليوم تاريخنا 15/7، امبارح أغلق خام برنت عند أعلى مستوى من 12/6 من أكثر من شهر. فكيف سينعكس ذلك علينا محليا أيضا بالتجارة وبالسلع وأيضا بالمحروقات؟ إذا تذكر الشهر الماضي كان في انخفاض عالمي كبير، لكن محليا لم ينعكس، لأن الحكومة قالت احنا ما عكسنا الارتفاع السابق كله على المواطنين، فثبتت الحكومة أسعار المحروقات. اليوم الارتفاع واضح كبير، وبدأت ترتفع أسعار النفط والخام برنت عالميا، فكيف سينعكس ذلك علينا محلياً؟

0: يا أخوان، إحنا ما بمر أسبوع تقريبا إلا نسمع تحذيرات جديدة من الجهات الأمنية أو من بعض الخبراء اللي يطلع على بعض وسائل الإعلام ويتحدثون عن الاحتيال الإلكتروني. كل أسبوع بنسمع عن ضحايا جدد يقعون ضحية الاحتيال الإلكتروني، وطبعا القصص متعددة. إيش رسائل من البنك، ويعني حتى خليني أقول لكم حتى البنوك، يعني الموضوع أنا أذكر كثير من الرسائل وصلتني من تطبيقات البنوك ومن من من بعض الرسائل مثلا توصل من البنك إنه لا تشارك الرمز المؤقت أو لا تشارك الرمز السري لأي شخص، لا تضغط على رابط مجهول، إحنا كبنك ما بنطلب أي معلومات عبر التليفون. نفس الإشي البنك المركزي أحيانا يبعث رسائل توعية، الأمن السيبراني المركز الوطني الأمن السيبراني أحيانا يبعث رسائل توعية، الإخوان في الأمن العام تحديدا وحدة التجارة الإلكترونية يبعثوا رسائل توعية. الكل يقول لك بنكك مش ولا يمكن يطلب منك معلوماتك عبر التليفون، إذا وإجاك تليفون وقال لك بس أعطيني الرمز اللي هو يستخدم لمرة واحدة أو ما يسمى الـ OTP ما تشارك هذا الرمز. إحنا متأكدين إنه ما في جهة رسمية بتحول مصاري بهيك مجانا أو بتعطي الناس جوائز أو مساعدات أو 20 دينار كوبون بنزين. لكن مع هيك لسه ما زال كثير من المواطنين يقعوا ضحية الاحتيال الإلكتروني. بقول لك والله حسابي انسرق، طب كيف انسرق حسابك؟ بيكون معطي اسم الرباعي وتاريخ ميلاده وين ساكن واسم الشارع واسم المؤسسة اللي يشتغل فيها وكل معلوماته، بقول لك والله حسابي انسرق. طيب انت اعطيت كل بياناتك لهذا المحتال، اكيد خلال دقيقة راح يسرق حسابك. فالغريب انه انت تسمع اليوم بشكل يومي قصص ومشاكل عن ضحايا جدد مع الأسف، وما زال المحتالون ينجحون. خلينا أقول لكم يا أخوان، إحنا أمام جريمة منظمة، يعني الموضوع مش والله بس هيك واحد اليوم شاطر خلينا نقول بالتمثيل وشاطر بالـ AI وشاطر ببعض الأمور لها علاقة باستهداف بعض الأشخاص ونجحت معه وزبطت معه، لا، الموضوع له علاقة بجريمة منظمة ومدروسة. البعض صار يحلل سلوك الناس، يعني بقول لك أنا اليوم ما بهاجم الجهاز، أنا بهاجم ما بهاجم التليفون اللي بإيد الشخص اللي أحكي معه، أنا بهاجم هذا الشخص نفسه بالدرجة الأولى. فأنا بختار اللحظة اللي يكون فيها مستعجل مثلا، محتاج مصاري، طمع أنه بده يربح ربح سريع، مشغول فهو مش مركز معي بيعطيني معلومات على السريع. فآخر تحذير خليني أقرأ لكم إياه كان على لسان الناطق الإعلامي باسم الأمن العام، اللي قال أنه مديرية الأمن العام تلقت عشرات الشكاوى من المواطنين تعرضوا لاحتيال إلكتروني بعد تواصلهم مع هاي تعرفوا كل فترة في قصة جديدة أو في احتيال جديد، خلينا نقول موضة جديدة من احتيال. آخر موضة كانت صفحات تروج لبيع الهواتف الخلوية بالأقساط وبأسعار مغرية، يعني التليفون حقه 1000 تعال خذه بالأقساط بنفس السعر، تليفون حقه 500 بأسعار مغرية. فالناس بيقول لك ما في مشكلة بدفع وبالأقساط وبشتري تليفون أحدث أحدث أحدث إصدار على سبيل المثال. فاليوم المحتال يا أخوان أول إشي يزرعه شعور قوي، يعني أنه أنا اليوم يعني بحكي معك بصفة رسمية، بحكي معك بطريقة كأنه يعرفك عنده اسمك على سبيل المثال، بعدها يعني ببلش يطلب بعض معلوماتك. طبعا أحيانا البعض بيقول لك أنا بيجيني بطريقة يخوفني، يعني المكالمة بتحسها مستعجلة، بيقول لك بطاقتك البنكية راح تتوقف معك 10 دقائق، يلا على السريع خلينا أنا وياك على التليفون نحدث بياناتك، أو بيقول لك أنت ربحت جائزة إذا سكرنا التليفون وما أعطيتني معلوماتك راحت لغيرك، إحنا هيك والله رقمك عشوائي رنينا عليه. ولا شخص والله بيقول له أنا يعني لقينا لك دخل مرتفع وإنت قاعد في البيت بتحصل لك كل أسبوع 500 دولار ويعني استثمار مربح ومضمون. أو القصة اللي فترة مرت علينا يمكن موضوع الواتساب تحديدا، والله أنا ابن عمك، والله أنا قريبك، والله أنا جارك، صار ما أحد السير ولا مقطوع بأبصر وين، والله تحول لي 20 دينار على السريع. فالبعض يعني بيرتفع شوي عنده الحماس بهذا الموضوع، وفعلا وقعوا ضحية لذلك واكتشفوا لاحقا أن هذه الحسابات مهكرة. لذلك اليوم المحتال مثل ما قلت قبل شوي بطاقتك البنكية أو حدث بياناتك، يحاول أن لا يعطي الضحية وقت يفكر أو يستشير حدا، لا بيضل على الخط بيحكي بسرعة بيقول لك يلا تعليماتك يعني بدك تعطينيها بشكل سريع لأنه التأخير ممكن يكون لك لك لك لك خسارة. فهو عارف إنه إذا الضحية اللي يحكي معه سكر التليفون وهيك يعني بس وقف وأخذ 5 دقائق بينه وبين حاله ممكن يكتشف إنه القصة كلها خدعة. ويكتشف انه فعلا الكلام مش منطقي، يعني في في في في شيء غريب. فبعتقد اليوم يعني حتى لو الشخص واعي ومتعلم، يمكن بعض يقول لي على المراهقين او على الناس اللي مش كثير يتعاملوا مع التليفونات الكبار في السن، او على الناس اللي لا لا، حتى الواعي والمتعلم واللي سمع هاي الرسائل احيانا قد يكون عرضه. احيانا يرن عليك هو بالدوام، انت تكون مشغول ولا بتسوق السياره ولا مستني مثلا حواله، ولا عندك مريض، ولا مقدم على وظيفه وفعليا يقول لك تعال هاي استثمار، او مقدم على معامله بالبنك. فهو بدخل من طرف، يعني بعتقد اليوم قد يكون احيانا ظرف حقيقي لهذا الشخص. فاليوم المحتال يا اخوان مش ضروري يعرف كل معلوماتك عنك في البدايه، ممكن يكون هو احيانا يعطيك جزء من القصه لها علاقه باسمك مثلا. وانتم شايفين حساباتنا، يعني اي واحد فينا اليوم اذا بتفوت على حسابه على الفيسبوك بتجيب اسم الرباعي وبتجيب وين ساكن وشو بيشتغل، يعني بتوقع اليوم وصورته كمان تقدر تاخذها وصورة اولاده. فبعتقد اليوم احنا هو قادر يحصل على هاي المعلومات الاساسية، وين بتشتغل وكيف صورتك واسماء اولادك واسمك تاريخ ميلادك مثلا، البنك اللي احيانا تتعامل معه مرات الناس بتكون مشيرة بعض الروابط، الأماكن اللي زرتها والله مبارح متعشي ولا متغدي بالمكان الفلاني. فهو اليوم عنده معلومات، فهو اليوم ممكن يبدأ المكالمة بمعلومتين صحيحات مثلا، بقول لك والله ما هو عنده معلومات عني، كسب ثقة. فأنت ما شاء الله بتكمل باقي البيانات وبتعطي كل المعلومات، وبعدها يعني بيصير في احتيال. فبدي أسمع منكم اليوم بهذا الموضوع. بعتقد اليوم هنا الخدعة، يعني الخدعة مش بس بالكلام، بالشكل. أحيانا البعض، وأنا هذا ما وصلني من بعضكم، أحيانا البعض بيقول لي يعني بوصلنا رسائل على الواتساب حاطين قال صورة البنك اللي أنا أتعامل معه. يعني يا أخوان يعني على جوجل اكتب البنك الفلاني بتطلع صورته، قص الصورة حطها صورة عندك على الواتساب، هي صارت صورة البنك. قال لا كمان مسمي حاله يعني بنفس الموقع الأصلي، الاسم كثير قريب يعني من المؤسسة اللي أنا أتعامل معها. فالمفروض انه هاي الامور صارت يعني اي حد يعملها. زمان كنا نقول اذا الرساله وصلتك بطريقه رسميه ولا بكلام مكسر، كنا نقول هاي مبينه، يعني هاي احتيال، الرساله احتيال، كلام مكسر ولا بهيك بطريقه رسميه لقد وصلك ابصر قديش مليون ورثه من قرابتك اللي بامريكا وانت ملكيش قرايب امريكا، ويعني واخر شيء خلص عرف. يا اخوان اليوم مع وجود الذكاء الاصطناعي حتى شكل الرساله، يعني شكل الرسالة صار دليل. أحيانا تقول لك والله طلع شكل الرسالة دليل أمان، يعني حتى الصياغة بطلت أحيانا تكون دليل على أن الصياغة قد تكون اليوم سبب أني أنا أكتشف أنه هذا احتيال. فاليوم الحل الوحيد أنه أنا اليوم ما أتعامل مع معلوماتي الشخصية عبر التليفون. لكن مع الأسف هذا الكلام انحكى كثيرا، كل يوم هناك ضحايا. بدي أقرأ لكم ماذا تقول وحدة التجارة الإلكترونية. من 2025 شهر 7 وثقت حسابات وهمية خارج المملكة تستخدم الذكاء الاصطناعي تنتحل بعض الشخصيات العامة والرسمية وتدعو الناس أنه يدخلوا على المنصات. فيعني بقول لك هاي المنصات فيها شغل وفيها كذا، بس تسكر وتأخذ بعض، يأخذ منك بعض المعلومات، فيعني بغير كل التفاصيل وبأخذ الحساب. كثير من الناس آلاف الدنانير مع الأسف أخذت وسحبت من حساباتهم. أنا أذكر إحدى السيدات اللي طلعت معي حج الموسم الماضي، قبل الحج بكم شهر قالت لي دينار على دينار لميت 5000 دينار عشان أحج فيهم. حكى معي واحد قال لي أنا البنك بدنا نحدث معلوماتك وبياناتك، أخذ منها بعض المعلومات، خلال دقيقة سحب 5000 دينار وما ظل معها دينار بالرصيد. فبعتقد اليوم إحنا لازم نكون أكثر وعي بهذا الموضوع. يعني الحيل كثيرة والطرق كثيرة، لذلك اليوم إحنا بدنا نسمع منكم ونتحدث من زاوية كيف يمكن اليوم إنه إحنا نوقف هذا الاحتيال. لذلك رغم التحذيرات اليومية من الأجهزة الأمنية، من البنك المركزي، من المركز الوطني الأمن السيبراني، من المختصين عبر وسائل الإعلام، كل يوم في تحذيرات، إلا أن العمليات الاحتيال الإلكتروني ما زالت لليوم تحصد جرائم جديدة وتحصد ضحايا جدد. ما الذي يجعل المحتال ينجح في استدراج الناس رغم التحذيرات ورغم الناس صارت تعرف أنه في إيش اسمه احتيال إلكتروني؟ ما الذي يجعلهم ينجحون فعليا في استدراج الناس؟ بعد موجز الأخبار مع صفية راح نستمع معكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. القوات المسلحة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية سيادة المملكة والمحافظة على أمنها الوطني دون تهاون أو تأخير. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية إضافة إلى الهجمات الإيرانية المستمرة على حركة الملاحة والسفن في الشرق الأوسط. الكويت تسيطر على حريق بموقع تعرض لاستهداف إيراني بدون إصابات. ترامب يهدد بضرب محطات الطاقة الإيرانية الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل للاتفاق. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين عقب قصف طائرة مسيرة

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: وين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
0: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء ويوم السبت من 2:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن رغم التحذيرات المتكررة ما زال كل يوم مع الأسف نسمع عن ضحايا جدد عبر الاحتيال الإلكتروني، وأنا تحدثت عن مجموعة من الطرق، وأكيد هناك وسائل وطرق كثيرة للمحتالين. سؤالي لكم يا أخوان، ما الذي يجعل المحتال ينجح في استدراج الناس؟ ومع الأسف يعني البعض مثل ما قلت يمكن راح منه 100 و200، البعض راح منه آلاف الدنانير. وأنا أذكر إحدى التربويات اللي كنا نستضيفها في بيت حواء، نسيت صراحة اسم الدكتورة اللي كانت تطلع معنا، أصبي عليها بالخير، 17,000 دينار، حتى أذكر تواصلت مع عدي، 17,000 دينار برسالة واحدة. تفاعلت مع الرسالة رغم أنه هي يعني من الناس المثقفين والواعيين، لكن قالت إجتني الرسالة يعني بوقت أنا ما كنتش مركزة، أنا كنت في الدوام. تفاعلت مع الرسالة 17,000 دينار. فبدي أحكي معكم اليوم، يعني رغم أنه إحنا كل يوم في تحذيرات، لكن ما تزال الناس تقع ضحية هؤلاء المحتالين ويقدروا يستدرجوهم ويأخذوا منهم فلوسهم. على أرقامنا 06-516-40-20-15-20-16-20-60، على 07-87-93-22-93 رسالكم الصوتية. واللي بدي أقوله يا أخوان أن معظم المحتالين من خارج الأردن، في جزء من الأردن نعم، لكن المعظم عصابات من خارج الأردن. لذلك مدام قدر يحتال عليك وأخذ فلوسك، من الصعوبة بمكان أن تستعيد هذه المبالغ. سنبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم.

0: وانت الخير. ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع ابو بكر. يا هلا ابو بكر.
1: يا باشا صباحك مقبور.
0: هلا سيدي صباح الخير.
1: ابو مقبور واخيرا الحمد لله السيده نحله اخذت الرخصه.
0: الف مبروك الف مبروك.
1: الله يبارك.
0: بعد كم بعد كم محاوله؟
1: 14.
0: الله عافية عليها.
1: يا دام بارك جبتها وجبتها بجدارة.
0: ما حليتنا والله يا أبو بكر.
1: هسه بخلي السيد عدي يجيب لك سيد سيدر عوام
0: شو دخل السيد عدي؟ حبيبي اعتبره واصل. وألف مبروك يا صديقي.
1: الله يجبر حالك.
0: ألف مبروك ألف مبروك.
1: الله يرضى عليك.
0: متى بدك تنزل للسيدة شو اسمها هي؟
1: السيدة نحلة.
0: نحلة متى بدك تنزل نحلة سيارة؟
1: السنة
0: الجاية
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إن شاء الله سيدي. أبو بكر شو رأيك موضوع الاحتيال؟
1: والله الاحتيال إحنا بنشوفه شخصي يا بجبور. الاحتيال يعني بطلع معانا ركاب وبيحتلوا لك شغلات شخصية يعني ما بتخطر على البال ولا على الخاطر يعني.
0: كيف يعني؟
1: يعني مثلا بدي أقول لك هسهلة في قصتين بدي أقول لك مع السريع. أول قصة إنه في واحد طلع معي مرة من كلية حطين أبو جبور. بدي ينزل على البلد بقول لي صدرد.
0: صدرد.
1: فمشك التلفون. الو مرحبا يا فلان. والله انا جاي بضاعتي وانا جاي بتاكسي حضر لي البضاعه ولاني مستعجل وشارع بسماني بنعرف شنو نقر. وعندك اللون الاثنين الاسود حط لي 12 قطعه منه وهذول بحاسبك عليهم كاش. المهم شو بقول
0: لك اساس انه تاجر كبير يعني.
1: انا والله فكرت وزير ولا فكرت شيء هالشخص يعني. بقول لي معك 70-80 دينار وبس نرجع المحل بحاسبك وبكلمك.
0: لا مش طالب اشي يعني بس 70-80 دينار.
1: والله بقول لي وانا بس نصل المحل بحاسبك وبكلمك. قلت له بسيطة لقيت بدي ارجع. قلت له هسه برجع وافتح وروح جيب المحل مصاري واعطيني. قلت له انا شفت تاكسي ما 70-80 دينار يا زلمة اتقي الله. انا هسه بدي 5 طرات عشان اعبي بنزين.
0: نعم.
1: والله خلاني واقف بقول على اشارة الوحدات فتح الباب وظل اكوكلي. وغبر برا.
0: ما رجع.
1: لا
0: طيب انا ابو بكر اليوم يمكن بحكي شوي بموضوع مختلف له علاقه بالتليفونات اللي بتوصل للناس او بعض الرسائل توصلهم على الواتساب او على الماسنجر او على وسائل التواصل اليوم. أوكي. اتفضل.
1: اتصلت في وحده بتقول انت فلان الفلاني. قلت لها رقمك الوطني رقم تلفونك اعطتني كل المعلومات.
0: كل معلوماتك صحيحه
1: 100%. بتقول لي انا فلان من البنك الفلاني وانت ربحت معانا 5000 دينار.
0: 5000 دينار وانت مش مقدم لا على جائزه ولا على شيء.
1: المهم صار بيني وبين الكلام. ايش بتحكي لي مجبور؟
0: ايوه
1: اعطيني. مش عارف شو بقولها. مش عارف مش حكيت لك المنسي اللي بتقول لي انا بغرفه تشعر غرفه العمليات وما بقدرش اطلع. ما بقدرش اطلع من الغرفه لانه تطب هسه البنك انت مداوم لحالك فيه ما فيش حد عندك يساعده. لا والله ما في الا انا مداومه
0: ما في بالبنك غير مداومه. بتحكي معك غرفه العمليات.
1: بتقول لي أيوة. بقدر اطلع من الغرفه وبس اللي بتقول لي اعطيني الرقم السري تبعك. قلت لها طيب بدك الرقم السري انا بعطيك اياه. هي عليها سالته لما طلبت الرقم السري
0: واعطيتها الرقم السري.
1: لا يا زلمه حيد الله. المهم بقول لها بدي التليفون. اللي بتقول لي بدي تعطيني رقم تليفون البنك الارضي.
0: طيب
1: سمعت هيك ابو دبور اعطتني ضوء احمر
0: سكرت خط بوجهك.
1: سكرت اعطتني بلوك صار احمر يطلع عيني.
0: ايوه ايوه ايوه كويس انك ما تفاعلت معها. نعم.
1: لا انا ما فيش.
0: وانا هذا اللي قلته عاده بيجيك هيك بسرعه. انا بدي احاول يخوفك او يغريك يعني بده يحاول انه يعني على السريع على السريع خلينا نخلص بدنا نحدث لك بياناتك قبل ما تخسر يعني. وقبل فتره يمكن انتشرت قصه اللي بيحكوا تليفونات مع الناس يقول له والله حول لي 50 دينار عشان بدنا نحول لك جائزه بقيمه 500 دينار. هذول شو قال؟ والله هذول رسوم يعني. هذول رسوم يعني عشان نطبع كتاب الجائزة ونطبع لك الجائزة ونوصل لك إياها ضمنها رسوم وضمنها توصيل. فبس حول 50 وخذ لك هالجائزة ب500 دينار. رقمك والله طلع عنا هيك بالصدفة ما شاء الله رزقة من الله إجتك وكله حكي فاضي. شكرا أبو بكر ومبروك للسيدة
1: نحلة.
0: نحلة نحلة أنسى اسمها. مبروك للسيدة نحلة الرخصة يا صديقي. عبد الله تفضل. أخوي عبد الله
2: يعطيك العافية دكتور.
0: هلا أخوي عبد الله.
2: دكتور على فكرة حالة النصب والاحتيال هاي صايرة بديش أقول لك شائعة ولكن صارت منتشرة بطريقة يعني مقلقة بصراحة. في عندك اتصالات تيجي من بريطانيا. أنا إلي أسبوع تقريبا كل يوم بيجيني اتصال من بريطانيا.
0: وبتعمل بلوك للأرقام توصلك؟
2: اتصلني برقم
0: نفس الرقم يوصلك ولا اكثر من رقم؟
2: والله ما بتبع، بس انا لما بشوف شيء دولي ما بردش على التليفون نهائي.
0: يعني مش شرط يكون اذا دولي معناها احتيال، مش شرط. يعني احنا مرت فترة كانت توصل الناس رسائل او اتصالات من بعض الدول الآسيوية، بدون ذكر اسم الدولة، من بعض الدول الآسيوية، فيمكن كان في تعليق على هذا الموضوع من بعض الجهات المختصة، تحديدا الأمن السيبراني. أما في بعض الدول يعني بيجيك اتصال بتوقع تمام. شو صار بعدين؟
2: ما كنت أرد عليها، لأنه أنا أكثر من مرة يجيني اتصالات دولية مثلا يطلبوا أنه اسمك فلان لفلاني، أنت ربحت معنا جائزة كذا كذا، ما اتفاعلش معهم من مره. يعني مره قالوا لي حول رسوم، قلت لهم اقسموا من الجائزه. اقسموا من الجائزه، وبعدين
0: اقسموا من الجائزه
2: كمان محلية والله،
0: يعني اقل شيء يعني ما دامك معطيني كاش اقسموا من الجائزه.
2: اقسموا من الجائزه وبعطي ناقص المبلغ اللي بدك اياه. انا فقط كان 200 دولار. قلنا له اقسم من الجائزه، بعطني اياها ما قص 200 دولار، ما في مشكله عندي. وفي عندك شغلات بتصير محليه بصراحه، كمان انه احنا شركه كذا كذا، في لك لما تحكي
0: عبد الله صوتك
2: افضليه انك تودي، كوننا بنشتغل احنا بالتطبيقات، انك تودي بضاعة على مكان كذا.
0: نعم. يعني هو يحكي معك، هو يحكي معك وهو عارف شو تشتغل؟
2: ما بعرف، أنا ممكن إنه ممكن يكون عن طريق
0: لأنه تعرف ممكن. يعني كثير أشياء بتوصل اتصالات مرات شركات توصيل.
2: أنا بالنسبة لي ما بعرف كيف عرف إني أنا بالتطبيقات، لكن أنا بقول لك عشاني بالتطبيقات قال لك الأفضلية، توصل جيب البضاعة ويدفع حقها ومش عارف ايش، واحنا بنحول لك. اقول له يا عمي انا هو شغل بشتغلوش يعني، لأن بصراحه صار من كثر الرسائل اللي بتوعينا من البنك ومن نفس العمليه من اجهزه الامن العام، صار الواحد حريص والله.
0: اشكرك، ممتاز ممتاز، الله يقويك. لازم الواحد يكون
2: مش علي اكثر من 20 دينار بس.
0: تسلم عبد الله. عمر تفضل اخوي عمر.
3: السلام عليكم.
0: هلا عليكم السلام.
3: يعطيك العافية أخ ليس.
0: هلا أخوي عمر.
3: أول إشي اسمح لي أحكي لك يا أخ ليس، أنا عندي بالآيفون نظام اسمه فويس أوفر أو التعليق الصوتي. هذا أنا مشغله عشان ينطق لي اسم المتصل ويحكي لي وين أنا بروح وين بفتح ملفات بالآيفون.
0: نظام سريع.
3: أنا هديك اليوم رن علي رقم بريطاني من بريطانيا يبدأ بزائد 447، خليته يرن للآخر وما رديت عليه أبدا ولا أعطيته أي عين. فأنا هاي الأرقام ما برد عليها أبدا. وحتى في أرقام برنوا علي من زائد 6268 أو 628 من أندريسيا، بردش عليه كمان. أنا هاي الأرقام ما بتجاوب معها أبدا.
0: كويس، ممتاز،
3: يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي هنادي، تفضلي ستي.
4: صباح الخير.
0: صباح الخير هنادي.
4: طريقة أحكي لك شو ممكن يكون سبب الاحتيال، أو إنه كيف الناس تنغش بهاي الطريقة، طريقة الاحتيال. أنا تعرضت لموقف. أنا أصلاً درس علوم مالية ومصرفية وبشتغل 15 سنة مؤسسة مالية.
0: اللي يعني المفروض هاي المواضيع خاتميتها أنت هنادي.
4: مية بالمية. اللي صار إنه إجاني مسج واتساب من أخوي بيشتغل في مستشفى وبعرف إنه مداوم بالمستشفى. وطلب مني بطاقتي، بده يشتري إشي على الإنترنت لأنه بطاقتي فيها مشكلة. فالموضوع بالنسبة لي طبيعي، لأنه المسجات اللي تجيني من واتساب أخوي، طلع تليفون أخوي اللي متهكر.
0: وأنا
4: وديت أنا بلغت في أول خطوة وبعثت البطاقة
0: مباشرة أخوكي واتساب بينك وبينهم بدون تردد.
4: لأنه أخوي، أنا يعني هذا أخوي ثقة، أنا مطمنة وعارفة مش أول مرة يصير بيننا تعاملات مالية.
0: نعم.
4: وبلحظة كنت يعني بعثت لهم البطاقة، بعثت لهم البطاقة فأوريدي السيريال نمبر اللي بطاقة البنك موجود.
0: نعم.
4: فبس إيش بس الكود عشان
0: يتم بيظل الكود اللي يوصلك أسهل بس.
4: نعم. ما بعرف الأسلوب طريقة الكلام كانت مختلفة.
0: أيوة.
4: وهي هذا اللي خلتني في آخر لحظة ما أبعت
0: الباسورد. نعم. بس رنيتي تليفون تبين إنه يعني.
4: ولا أنا كان 100% كل اللي بتصيد راح.
0: بالضبط. وانا قلت انه هاي صارت يعني مرات، هو يقدر، انا مثل ما فهمت من الاخوان في الجنترونيه، هو يقدر يهكر حسابك ويوصل للاسماء الموجوده، او خلينا اقول للناس اللي كنت تحكي معهم، لكن ما بيقدر يوصل للرسائل السابقه. فهو ما بيعرف انت شو تربطيه في الشخص، لكن بيعرف انه كان في رسائل سابقه، فيمكن بصير في تواصل بهاي الطريقه. فالواحد يعني
4: الشيء الوحيد اللي
0: بيقدر يميز مع مين بيحكي.
4: مختلف. رنيت على اخوي بيقول لي اوعي انا حسابي متهكر، بس هذه الطريقة يعني، هذا الإشي يعني، لما يجيكم أي مسج من أي حدا اتصل شخصيا، احكي مع التليفون
0: 100%
4: عشان تتأكد
0: إنه هو فعليا ولا حدا بهكر حسابه.
4: أنا كنت بس ضل أبعت الكود، فلما اكتشفت إنه بحكي لي لا أنا تليفون متهكر، رحت وقفت حسابي كامل وكل بطاقاتي لحد، وتاني يوم رجعت البنك وعدلت وغيرت بطاقة البنك.
0: ممتاز.
4: في لحظة كان كل إشي، كل اللي بحسابي راح.
0: بالضبط.
4: وعلى فكرة يعني كان الموضوع كتير سريع، يعني ما بتحمل دقيقة.
0: صح.
4: يعني هيك،
0: وهذا اللي أنا كنت أحكي قبل شوي، مرات الواحد يعني بيضل على الخط، فهو بيحكي بسرعة أو ببعت لك مسج أو واتساب، فهو ما بيعطيك وقت تفكر أو تستشير حدا. يعني لو أنه هيك شوي وقفت 5 دقائق بتحس أنه في إشي مش منطقي في الموضوع.
4: لا، هو الأصل أي إشي بيجيك، لا أنت احكي مع صاحب العلاقة فورا،
0: مع صاحب العلاقة،
4: وهو بيأكد لك إنه صح الموضوع.
0: طبعا هذا في حال حد يعني تواصل معك عبر مواقع التواصل أو عبر بعض التطبيقات زي الواتساب لشخص تعرفه. طبعا في أحيانا طرق أخرى مثل ما حكينا، أحيانا أنت بيجيك اتصال من جهة على أساس إنه بنك ولا جهة رسمية، ولا يعني بيقول لك أنا شركة اتصالات ولا شركة توصيل زي ما سمعنا الأخ قبل شوي. نعم. يلا الحمد لله على السلامة هنادي. الحمد لله على السلامة.
4: الله يعافيك.
0: هلا ستي. أحمد جاموس، بس خالد أبو طير صباح الخير بعد إذن الشباب، بس برجع لكم. أم هاني البستنجي صباح الخير ستي. بيقول مرة اتصلت علي بنت بتقول لي أنت خالد أبو طير، قلت لها أنا بلحمه وعظمه مزبوط شو بدك، فجفلت من أسلوبي وسكرت الخط بوجهي، قال هذا شكله حدق وفهم اللعبة. يا سلام يا سلام، إيش برفع الرأس خالد أبو طير صراحة. احمد جاموس، هذا اخوي احمد.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا اخوي احمد.
5: هذا الطباخ اخوي زيد.
0: هلا سيدي.
5: سيدي عزيز، على الصعيد الدولي مرات واحد راسلني بيعرف اسمي، بيعرف شو بشتغل.
0: نعم.
5: وصار يبعث لي انه انا الحمد لله، ما انا من كذا ذكر الدوله شقيقه. وانا بشتغل في الارض، الله رزقني ولقيت مال ولقيت ذهب، وبدي منك الخدمة هاي، بدي أصرفه وأنت بتشتغل كذا، ويعني عارف كل المعلومات عني. قلت له حياك الله، كيف بقدر أخدمك؟ الله يرزقك.
0: طيب.
5: وده بقول لي يعني بدنا نصدر الذهب هذا عندكم عن طريق غرف نوم، وهاي الغرف النوم لا أملك حقها، تكلفت 1000 دينار، ابعت 1000 دينار.
0: محوش حقها ومشتغل بالأراضي.
5: هو بيشتغل بالذهب.
0: بالذهب.
5: لقى ذهب كنز، يعني كنز بعد.
0: لقى كنز. ولسه هو مش مصرفه مصاري يعني.
5: بدي صرفه عن طريقي يعني. قلت له كيف بقدر اخدمك انا؟ قال لي بس يعني بعد ابعت المصاري عشان بغرف النوم نقدر نهربه لعندك، بغرف النوم نقدر نصرفه. قلت له ابشر. وعملت له بلوك يا زيد. يعني دي بكون عندي
0: يعني قديش طلب منك مصاري؟
5: 1000 دينار.
0: 1000 دينار.
5: في ناس بتدفع، في ناس بتنغر، وبعث لي صور وبعث لي كذا.
0: بعث لك صور؟
5: صور الذهب وصور
0: كذا. عساس انه لاقي جر الذهب.
5: متجر مغارت علي بابا.
0: لا يا رجل.
5: بعث لي كمية كبيرة. طبعا بقدر اجيب الصور عن طريق الجوجل يعني.
0: ويعني كيف اختارك يعني انت؟
5: كيف اختارني؟ عرف اسماء، كيف شو بشتغل، ما بعرف كيف، وتواصل معاي. وانا
0: طيب لها يعني شو صار بالذهبات بعدين بعد ما عملت له بلوك؟
5: والله اخوي الذهب هو يعني الانسان اللي بيكون عنده طمع هو الذهب بالنسبه له.
0: نعم.
5: فالواحد ما يكون عنده طمع.
0: نعم.
5: على الصعيد المحلي في واحد بيلعب لعبه بس والله انه فنان، باشر للتاكسي تطلع معه. اسمع هربني، انا مطلوب، روح من هون، المهم بطلع لك كيس هيك ورق فيه ختمين، انه انه ذهب. اقول كل شيء بهذا الذهب اخذت من واحد بدل مصاري تشوفهم اسمحاتهم هذا لا يصير يعني ايش ابعد من هون ابعد من هون انت ايش تطلع على الذهب زيك تفكر ان ذهب هو مخزن ايش بدل سداد دين بتقول لك تاخذهم تشتريهم اظن والله بس من بجوز 500 دينار
0: طيب
5: اقول له لا ما الا مصلح فيهم لا بقول لك طب قديش معك المهم اللي عنده طمع يا اخوي زيد بعطيه الغلي اللي معه 20 30 ليرة 40 ليرة 50 ليرة وبطلب 100 تقريبا
0: يعني صارت معك انت احمد
5: صارت صارت معي
0: بقول لك انا معيش مصاري يعني بعطيك بداله ذهب
5: لا بقول لك يا عمي تشتريهم مني
0: تشتريهم
5: طبعا بقباله اذا طمع بعطيه 30 40 ليرة اثبت ان ايش انه ذهب بعدين بروح بطلع حق الخاتم 20 قرش
0: اقل ايش يا
5: 20 قرش بطلع بالنهاية بتروح عليه فيا اخوي زيد الشغل صح صح الواحد يعني ما مش منطق بعد حق تنكد الزيت 120 130 الاقيها على الفيسبوك ب 50 اروح اشتريها واقول انه غشيت انت غشيت حالك يا اخوي زيد الواحد ما يطمع
0: 100% تسلم احمد الله بارك الله فيك محمد عاجل. شكرا جاموس محمد حماد تفضل محمد
6: يعطيك العافيه اخوي لي
0: هلا
6: انا صارت معي ترى قصه بنفس الموضوع التلفونات بنت اتصلت علي شركه تلفونات واحنا من قصه التلفونات ايفون 17 واعطيني هويتك واعطيني الرقم السري اللي بيجيك فانا بعثت لها الرقم السري وكان معي 240 دينار لقصه الجامعه للبنت اخذت
0: ال 240 دينار
6: اخذت ال 240
0: يعني هي بدها تربحك تليفون ليش بتاخذ بياناتك البنكيه
6: مش تربيح انا
0: او بدها تبيعك تليفون بالاقساط
6: يعني تليفون اقساط انا زلمه عمري 50 سنه يعني مشيت معها على اساس انه يعني بدي اخذ صراحه باخذ التليفون ابيعه عشان ادفع على قسط الجامعه
0: يعني التليفون قديش بدهم يعطوك اياه التليفون
6: هو حقه 1000 وشي تقريبا ايفون 17
0: طيب
6: دفعت 100 دينار وكل شهر 20 دينار
0: وعلى نفس السعر
6: زودني وزودني برقم الوطني وعطيني هويتك وعطيني هاي في باسورد بخش عندك ابعث لنا اياه فانا افكر انه الباسورد اللي طلع الرقم المحفظه تاعتي ولا هو شوي طلعت انا من محفظتي ولا هي ماخذ ال 240 دينار
0: راحوا ال 240 دينار رقم داخل الاردن
6: ورقم اردني وبترن عليها
0: رحت على الجرائم الالكترونيه قدمت شكوى
6: وقدمت رحت على الجرائم الإلكترونية في الزرقاء أول شيء على المحكمة وبعدين على الجرائم الإلكترونية في الزرقاء
0: متى بالله صار معك أخوي حماد؟
6: الخميس
0: أنا قبل إذا سمعتني قبل موجز الثمانية كنت أقول إنه الأمن العام حذروا مبارح أو أول مبارح البيان طلع إنه وردتهم عشرات الشكاوى نفس ملاحظتك بالضبط
6: والله لاني انا
0: مواطنين تعرضوا للاحتيال من اتصالات بتجيهم واحيانا صفحات على اساس انه بيبيعوا تليفونات بالاقساط وباسعار مغريه تفضل
6: والله يا اخوي ليت انا بقول لك بناشد كل حدا بسمعني ما حد يقرب على الصفحات اللي على الفيسبوك تاعون التليفونات ولاني انا من الناس اللي هذول والله 240 قسط الجامعه للبنت
0: الله يعوضك خير
6: بس في ملاحظه ثانيه يعني بعد اذنك يعني نعم. يعني أنا بتمنى منك إنك تشرفني عند أخوك محمد حماد في الزرقاء تيجي تشوف الشوارع اللي عندنا الكارثة اللي إحنا فيها والله أنا بخشيت موضوع ثاني
0: كارثة
6: بتمنى منك إنك تزورنا وأنا بتشرف
0: فيك والله حبيبي بس إيش كارثة إيش
6: بكل الزرقاء تشوف شوارعنا
0: يعني من أي ناحية قصدك نظافة ولا الشارع نفسه البنية يعني التحتية
6: الشوارع ما في عندنا شوارع نمشي عليها تقول احنا في حرب قسما بالله يا اخويا ليل
0: طيب ماشي بنشوف اذا في شيء اذا في مكان معين ابعث لنا بنشوف مع الشباب في بلديه الزرقاء تبشر شكرا محمد حماد والله يعوضك خير يا صديقي على 250 دينار اللي يعني تم الاحتيال عليك فيهم بحجه انه بده يبيعوك تليفون بالاقساط شكرا اخوي محمد شراع تفضل محمد
7: الله يسعد صباحك يا ابو زيد
0: هلا هلا ابو شراع صباح الخير
7: ابو زيد والله انا وحده بتنصب علي بس 150 مليون يعني المبلغ اللي عندها يعني
0: 150 مليون والله
7: 100 هي اجنبيه من قال كانت تخدم بالجيش الامريكي بافغانستان
0: طيب
7: وقالوا عندها ذهب ب 150 مليون قلت طبعا شو المطلوب مني وتقول لي بدي تساعدني وتحول لي مبلغ قلت لها طب انت حولي لي مبلغ مشان اقدر انا اتصرف كمان
0: اودي لي 150 مليون المبلغ ليش بدك تحولها اياه
7: هي ما بش عارف قال مشان نقدر انا وياك نتشارك بالموضوع ونطلع الذهبات من افغانستان قلت طب انت حولي لي 50 ألف دولار مشان انا اقدر اروح اجي اساعدك بالموضوع وبطلع اقدر اسافر، انا ما معي مصاري.
0: نعم.
7: لما قلت لها ما معي مصاري بطلت تدق علي
0: يعني اكيد ما معك مصاري شدها بيك.
7: ولا وفي مره شركه بعمان والله يا ابو زيد قال تعال ربحت معنا كبون ما ادري 200 دينار بس بدنا تحول لنا 50 ليره.
0: صح.
7: قلت عمي طب انا ربحان ماكو كبون ب 200 دينار احول 50 ليره لويش؟ قال هاي مشان ما نسهل لك المعاملات. عمي طب انا ربحان منكم ربحيني انا ربحان كيف ليش تقول لي 50 ليره؟
0: صح. انا صارت اكثر من مره اجاني اتصالات زي هيك يعني رقمك قال عشوائي
7: يعني ما بدك الكبونات الربح. قلت لا عمي ما بدي اياهن وما بدي اروح وما بدي اجي وانا زلمه السلافه.
0: انا مره اجاني تليفون باكج عطور فرنسيه مميزه واعطتني اسماء العطور يعني قيمه الباكج يعني بجوز فوق ال 500 دينار بس بدنا والله 50 دينار بدل انه نطلع رسوم توصيل وهاي
7: ايوه والله يا ابو زيد نفس الشيء 250 دينار تقول لي 250 بالضبط تقول لي بعد لي حول لي 50 دينار
0: كويس.
7: ومشان
0: مهم انا اكون لما حدا يحكي معي يكون منطقي يعني احنا بدنا نتفق على شغله يا اخوان ما في حدا بيعطي مصاري مجانا ما في حدا يوزع هدايا مجانا ما في حدا يعطيك كوبونات بنزين ولا كوبونات مؤسسة ولا كوبونات مول مجانا ما في إشي اسمه بالدنيا مجانا يا جماعة الخير
7: بعدين أبو زيد في اسمع في ال يعني يجيك رسائل من برا الأميرة الفلانية مدري مين الفلاني
0: في صفحات كان صح صفحات بعض الأمراء الخليج
7: كلياتها والله يا أخوة يا
0: كلها نصب واحتيال
7: والأخوان المستمعين كلها نصب واحتيال أنا ما برد عليهم بعملهم حظر لأنه أنا مش مستعد أخسر دينار على واحد نصاب ينصب علي ويضحك علي يعني إشي بالمنطق إشي بالعقل
0: صح.
7: أنت يلي ولا المصاري يعني كلياتنا طفرانين بس مو لدرجة إنه تضحك علي
0: صح تسلم محمد مهم إنه إحنا نكون واعيين لمثل هذه الاتصالات سعد المصري يسعد صباحك بشرعة سعد المصري أبو زيد أكثر المحتالين يدرس ملفك الشخصي على الفيسبوك أو على مواقع التواصل ثم يتصل فيك ويحاورك بطريقة محترفة وكأنه يعرف كل معلوماتك وأنا هذا حكيته قبل الموجز يا إخوان قلت فعليا إحنا اليوم أي حدا فينا تقدر تجيب كل معلوماته أسماء أولاده وين ساكن وين يشتغل وشو اسمه وشو كيف شكله ويعني وين كان مبارح من وراء السوشيال ميديا فهو اليوم لما يعطيك معلومات وتقول الله أعطاني معلومات صحيحة حكى لي اسمي حكى لي اسماء أولادي حكى لي يعني فهو حتى يكسب ثقتك بيعطيك هاي المعلومات وانت بتكمل له باقي البيانات وبتروح لا سمح الله خالد مسلماني هلا أخوي خالد فضل
8: كيفك يا دكتور
0: هلا خالد
8: هلا في طرق احتيالية أكثر وأعطل من هيك بيجيك إيميل أنا من HR بشتغل في البنك في المنطقة الفلانية وفي كان عندنا مستثمر اسمه كذا كذا يعني نفس اسم العائلة اللي يتطابق وحاولنا ندور على إنسان وإله ورثة حوالي 10 مليون
0: مزبوط
8: وأنا بدي أحولها أحولها إليك وبستصلك ومعها موافقة البنك الدولي وكذا وهي رقم البنك واسم البنك بإمكانك تتواصل معهم وتتأكد من الإشي هذا
0: نعم
8: وبس يصلوك الحوالي أنا تبعث لي تذكرة سفر وباجي لعندك ونتقاسم الأموال اجتني من أكثر من دولة ومن ضمنهم تركيا حتى كمان صار
0: تيجيك رسائل ولا إيميل
8: إيميل زائد رسائل على الماسنجر
0: رسائل نعم
8: هاي ينتبهوا منها كثير وطمعتها كبيرة يعني لما بقول لك 10 مليون وورثي وأنا بعمل لك إياها بأوراق قانونية
0: على أي أساس بدي يورثك
8: البنك يعني
0: شو الرابط اللي بينك وبينه يورثك
8: ما قال ما لقيناش حدا باسم القريب إيرو إلا اسمك
0: إلا اسمك
8: اسم العائلة والهذا ويجيبوا الاسم إيش المقطع
0: يعني لهالدرجة عندهم أمانة يعني مش لاقين حد يطول مصاري فهم ظلهم يدوروا عليك حتى لقوك
8: وشو يعني بحسسوك 10 مليون هذولا وعدا عن ذلك في عنا برضو إحنا هون في البلد اللي هي نصب بطريقة الصندوق العشوائي هذا بقول لك حق الصندوق 10 دنانير مع التوصيل و15 دينار و20 دينار وبتطلع في الكترونيات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، انا وقعت فيها.
0: شو هذا الصندوق؟
8: بعدين السماعه، سماعه حقها ليرتين ونص في كرتوني تقريبا 30 سنتي في 30 سنتي.
0: ايوه
8: كرتوني كبير.
0: وقديش دفعت؟
8: شوفي بقلبها سماعه حقها ليرتين اخذوا حقها 20 دينار.
0: 20 دينار. وانت وقعت، انت وقعت في هاي النقطه في هاي الشغله؟
8: وقعت فيها ومرتين رحت على الجرائم الالكترونيه كمان في شركتين نصب هنا، وطلعوني على المدعي العام وجبت لهم كتاب ومسكوهم في المفر، وبعدين راحوا اختفوا ردوا. تغيرت ارقام التليفونات وتغيرت الدنيا كلها.
0: نعم نعم نعم
8: يا سيدي. فهاي امور صارت كثيرة يعني، وخاصه الوقت هذا يعني، يا اما ايميل يا اما هاي الصناديق العشوائيه ما حدا يقع فيها.
0: نعم شكرا خالد مسلماني. برجع لسمير ومحمد حنان ابو فهمي بعد اذنكم، بدي اسمع بعض الرسائل على الواتساب. نسمع ابو عباده. يلا
9: صباح الخير يعطيك العافيه.
0: هلا ابو عباده
9: كيفك ابو زيد شو اخبارك؟ يعطيك الصحه والعافيه.
0: هلا سيدي.
9: صار معي قصه قبل فتره، رن علي رقم ضمنيه، ردت عليه مرحبا اهلين كيف حالك شو اخبارك انت فلان الفلاني، قلت له مزبوط. طبعا انا اسمي محمد.
0: نعم.
9: بقول لي انت ربحت معي جائزه قيمتها 5000 دينار.
0: نعم.
9: ممكن بس اذا تبقى هذا تحكي معاه تليفون عشان تستكمل اجراءاتك وعشان تستلم 5000 دينار. قلت له اوكي ما عندي مشكله. اخذت الرقم اللي اعطاني اياه وحكيت معه. فرد علي شاب يعني بحكي انا اسمي فلان الفلاني، يعني عيله معروفه جدا بالاردن ومرموقه جدا.
0: نعم.
9: بحكي لي مبروك انت ربحت معي 5000 دينار مقدمه من سمو اميره سعوديه. قلت له حياك الله. قال ممكن بس استكمل اجراءات اللي معك. قلت له اوكي ماشي ما عندي مشكله. وين ساكن؟ قلت له هو ساكن في المنطقه الفلانيه. رقم تليفونه؟ قلت له اللي بحكي معك منه. اللي بقول لي انت اسمك كذا كذا كذا. قلت له مزبوط. بتعامل مع بنوك تجاريه اسلاميه؟ قلت له ولا شيء. لا انت مبين عندي هنا تتعامل مع بنك كذا كذا. قلت له لا والله انا البنك هذا يمكن سكرته مع 10 سنوات.
0: نعم.
9: ما بتعامل مع بنوك نهائيا. بحكي لي ممكن تزودني رقم الحساب تبع البنك هذا على اساس اني اكملك اجراءات التحويل. سكرت الخط.
0: نعم.
9: حكيت مع الخط مع الرقم الاولاني. قلت له يا عمي انتوا مين اعطاكم الحق انكم انتوا تدخلوا على بيانات الشخصيه؟ وكيف عرفتوا اني انا بتعامل مع البنك الفلاني الفلاني؟ انتوا هكر مش هكر؟ طلع علي بالصوت العالي. انت كيف تحكي معي هيك؟ انا فلان انا بدعمل انا بسوي. قلت له ايدك مطاط. سكرت الخط بوجهه وحولت وعطيت الخط الرقمين للجرائم الالكترونيه.
0: ممتاز.
9: اقول هذول هكرات.
0: ممتاز. نعم.
9: ادخلوا على حسابات الاردنيين وتعاملوا معهم، واي قرش بالحساب اخذوه.
0: صح.
9: اكيد انت يعني لو انه في حسابك قرش واحد اخذه.
0: نعم.
9: فيعني هاي قصه كمان صارت معي قبل فتره يعني.
0: شكرا. الحمد لله على السلامه ابو عباده. خلينا اسمع عامر.
10: الله يسعد صباحك اخوي ابو زيد وكل الاخوه المستمعين.
0: صباح
10: اخوي ابو زيد، والله هذول الطرق النصب والاحتيال يعني بيجوا لك الطرق يعني غير شكل، بيدخلوا لك مداخل. لكن والله انا بقول يعني بالنسبه للي بنتصب عليه ويحتال عليه مع احترامي له انه اغلبها بكون يعني بكون طمع. طمعان في مبلغ، طمعان في شيء، طمعان في هديه، طمعان في جائزه، عرفت علي؟
0: صح في منه. نعم تسلم عامر. نسمع عبد الفعوري.
11: اخوي ليث الله يسعد صباحك. صباح الاخوه المستمعين الكرام. اخوي ليث، المشكله الان اللي بنواجهها احنا هاي المعلومات الكامله بارقامنا الوطنيه واسامينا، مين سربها لهي الاشخاص؟ يعني كيف وصلوا لها؟ هون السؤال يعني. احنا المعلومات يعني اكثر من مره تواصلوا معنا ناس. انا الحمد لله رب العالمين ما عمري تعرضت ولا اي محاوله يعني، لاني انا ما بس يعني بنساقش وراء هاي الاكاذيب تبعاتهم. بينما انه انا بستغرب بس من شغله واحده، معلوماتنا الكامله الدقيقه كيف وصلت لهاي الناس؟ هون السؤال.
0: يمكن جاوبت انا قبل شوي.
11: يعني لا شخص لا بينك وبينه تواصل ولا في معرفه ولا في اي نوع تجاره الكترونيه بينك وبينه.
0: نعم.
11: ولا شيء. كيف وصلت كل معلوماتنا هاي لهذول الناس.
0: صح، سؤال مهم، وبعتقد اليوم الإجابة عليه واضحة، وراح نسأل هذا السؤال للضيف. جزء منه إحنا معلوماتنا حاطينها على مواقع التواصل، وجزء منه أحيانا يكون اختراق لبعض الحسابات. نسمع إبراهيم.
12: أبزيد السلام عليكم على المستمعين على المشاهدين.
0: هلا أخي إبراهيم.
12: أبزيد يجي الحل، كل ما في طماع في نصاب، هاي هي القاعدة، في طماع في نصاب، ومشتغل على الطمع تاعهم. بعدين شو ذنب الدولة ولا الحكومة يا أبزيد إذا انتصب علي مع إنهم نبهوني وحكوني؟
0: يا إخوان مش شرط طمع، احيانا هو ما بدخل معك عشان يعطيك جائزه ويحكي معك عشان يربحك شيء. احيانا يقول لك والله بدي احدث بياناتك، احيانا بدي اقول لك انا اليوم بدي يعني بعض المعلومات حتى انا يعني نخلص لك معامله معينه. فمش شرط يكون له علاقه بتحويل فلوس او جوائز. نسمع بكر اللحام.
13: اخوي ابو زيد الله يصبحك ونور النبي لك لجميع المستمعين.
0: هلا بكر.
13: اخوي ابو زيد انا صارت معي، حكوا معي من رقم اماراتي وحاولوا انهم ياخذوا حسابات مش حسابات وشيء، كنت اطفي النت وقعدوا أكثر من فترة يرنوا علي، وبعدين تواصلت مع البنك والبنك وقال لي إحنا ما عندنا الشغلات هاي. فأنا دائما حتى التلفون على البنك أنا بأيدوش لأنه ممكن يتهكر التلفون، بروح شخصي على البنك نفسه
0: طبعا
13: وبشوف. واحد قال لي ربحت، بروح براجع وين موقعك عمي، هيني جايك على موقعك.
0: نعم.
13: مش بنقله معلوماتي كلها على التلفون وبنقله أرقامي السرية والآي بنات وأنا مش عارف مين هو. صح. حتى لو البنك نفسه ما بعطيه معلومة
0: 100%،
13: بروح بعطيها جوا فرعه. نعم. جوا بنكه موثق صوت وصورة.
0: صح.
14: الله يسعد صباحك
0: هلا
14: مستمعين. طبعا ابو زيد في اسلوب جديد، هو جديد قديم يعني. بس قاعد بتحدث برن عليك رقم عشوائي.
0: نعم.
14: يعني هم بيختاروا ارقام عشوائيه برن عليك وبقول لك مرحبا انت صاحب الرقم. طيب شو اسمي؟ احنا لا نختار رقم عشوائي. تفضلي انا صاحب الرقم، ربحت معنا باكج منتجات البحر الميت وعبارة عن مكياجات وغطور و 32 دينار قيمته. احنا بس انا بالعقبة بس بدي ابعت لك اياه خمس دنانير اجرة التوصيل عليه. انت وين؟ باي محافظة؟ بعمان. قلت لها بعمان. قلت بس اشتغل بحالك. طب اذا انا بدي اخذه؟ بتقول لي ببلاش. قلت لها حل. تقول لك تنزل لي على العقبة. قلت لها لا، أستاكوريا وأستاكوزا والصياد المسامك اللي حواليك الأربعة بتعرفيهم؟ بتقولي أبا أعرفهم. قلت مولاد عمي، روحي عليهم وتأكدوا من المكج ويعطوك 10 بدل الخمسة. فسكر خط البوجي. أسلوب جديد قديم أبو زيد.
0: صح. صح. حبيبي أبو نمر شكرا. محمد حنون ما زال معنا؟ أسفين محمد إذا طولنا عليك. سمير بدران. هلا أخ سمير.
15: أبو زيد.
0: هلا سيدي. هلا أخ سمير.
15: أخبارك؟ يعني أنا صارت معي شغلة زي أخونا مسلماني وشرعة.
0: أيوة.
15: إنه واحدة موظفة بنك في تركيا.
0: نعم.
15: بعثت لي على المسنجر إنه في لك مبلغ من فلان لفلان بدران، وإحنا دورنا على هي بتكون مسؤولة قسم الإيداع.
0: نعم.
15: ودائع.
0: قديش قيمة المبلغ؟
15: 1,900,000.
0: يا سلام.
15: قلت له طيب. فبتقول لي فاحنا دورنا ما لقينا في السجلات عندنا غير ان انت الوريث له يعني،
0: بس يعني يقولون طب وصلوه الا مليونين يعني. 1,900,000.
15: المهم بتقول لي فبدنا منشان نعطيك حصتك، وبتقول لي بس نخلي الشغله بيني وبينك سريه، بدناش ندري فيها المدير العام بالبنك لانه اذا دري انه صار في وفاه وموت فبحط له على المبلغ. فأنا بتقاسم مبلغ أنا وياك، بس بعت لي رقم حسابك ورقم الأيبان.
0: كيف تعاملت وكيرا. كيف تعاملت معها؟
15: قلت لها بس أنا ما فيش إلي قرايب في تركيا. قالت لا والله هذا هو الاسم، اسمه فلان الفلاني، يعني بديش أذكر اسمه أنا. بدران وأنت سمير بدران. طيب بس أنا ما إلي وريث تركيا. بعدين هذا ما بعرفوش الشخص هذا. هذا لو صحيح كلامك 100%. أنا زلمي ما باخذ حرامه، هذا مش بحقي المبلغ هذا.
0: نعم.
15: فشوفي لك واحد دوري على بيت العيلة، جوز تلاقي لك واحد هنا ولا هنا في تركيا. قلت لي معك اسبوع تدلي خبر.
0: نعم. معك اسبوع والله يعني معطيتك وقت صابر عليك.
15: بعد اسبوع على المسنجر تكملت معي بتقول لي شو صار معك ناوي تلاقي.
0: طبعا هي شابكة مع يمكن 1,000 واحد غيرك.
15: ايوه. قلت لي والله انا ما ناوي. قلت لي بدك
0: يعني كم طلبت منك مبلغ سمير؟
15: هي بتقول لي تعال زورنا على البنك هنا واحنا بنستضيفك ونعطيك المبلغ تبعك وبس، المهم تعالوا جيبوا وراءك معك ووراء البنك ووراء الثبتية. قلت لها لا معي اجي ولا معي اروح،
0: طيب مدام احنا اليوم سمعنا اخوي سمير تقريبا معظم الشباب حكوا قصص مشابهة، طيب كيف اليوم هذول المحتلين لليوم ينجحوا في استدراج الناس؟
15: في ناس عدو مؤاخذة زي ما حكوا اخواننا قبلي، يعني طمع اول شيء بتكون هاي فرع من الفروع، الواحد بده يغتني بسرعة يعني بجوز انا لو معي بجوز لو انا مثلا من هذول الجماعة عدو مؤاخذة وعندي مصاري وكل اروح الى هناك، بعدين اروح على تركيا ثلاث مرات جمعتها انا والعيله والعيال
0: طبعا. طيب
15: عايزها كيف، لكن الحمد لله قلت لها اول شيء انا ما باخذ حرام
0: ولا شيء. الله يقويك ابو اخوي سمير، تسلم ابو بدران. ابو فهمي تفضل. ابا فهمي والله طولنا عليه يا اخوان، والله ترنوا عليه صار له 10 دقائق على الخط، رنوا عليه إذا سمحتوا على السريع. بدي أروح للأستاذة هبة حبش أخصائية الإرشاد الرقمي وتعديل السلوك. يا مرحبا أستاذة هبة، صباح الخير.
16: صباح النور، يسعد صباحك يا رب.
0: هلا ستي، يعني أنا سمعت كثير من القصص ويمكن معظمها متشابهة، لكن أنا بدي أسأل نفس السؤال اللي سألته قبل شوي للأخ سمير. طيب رغم أنه إحنا بنسمع من بعض وبنسمع قصص وتحذيرات وتحذيرات متكررة خلينا نقول من الجهات المختصة، سواء الأمن العام أو المركز الوطني الأمن السيبراني أو المختصين أنتم لما نسمعكم على وسائل الإعلام، لكن ما زال لليوم وكل يوم يقع مواطنين ضحايا هذا الاحتيال الإلكتروني. شو الأسباب اللي خلت الناس لليوم قاعدة يعني خلينا نقول تكون ضحايا لهذه الجرائم؟ تفضلي.
16: هلا في نحكي أكثر من جانب نركز عليه، اللي هو أكيد الجوانب اللي مثل يعني ما أنت ذكرتها وذكروها كل الإخوان اللي تواصلوا معك، اللي هو الجانب النفسي والسلوكي، واللي إحنا اللي في مصطلح اللي بنسميه اللي هو الجهل الإلكتروني. هلا في شغله هنا بيعتمدوها نحكي الجماعه المحتالين انه نفس المبدا، ان كان هو الاحتيال الحقيقي على ارض الواقع او الاحتيال الالكتروني، انه هو بيستهدف نحكي الجهل اللي عند الشخص اللي قدامه او الحاجه تبعه. هلا انت لما اثناء تصفحك لاي موقع من المواقع هاي الداتا تبعك قاعده عم تحفظ، فالناس المختصة بهدول الموضوع هن بالأساس عندهم أساليب معينة، فبتعرف أن أنت بتزور هذا الموقع، أنت مهتم مثلا بدك تأخذ فيزا لبرا، أنت مهتم بهي المنتجات،
0: فهم متابعين، هم متبعوك في البداية
16: صحيح،
0: وعرفوا حاجتك وانت على ايش تدور مثلا.
16: ايوه بالضبط، فهي هي اول اسلوب هن بيتبعوه، انه هن بيكون في عندهم داتا معينه بناء على تواصلك على مواقع معينه.
0: وهذا كان سؤالي اليك، الداتا بس من خلال مواقع التواصل ولا في داتا فعليا اليوم انا مش حاطه على مواقع التواصل بس هم قدروا يحصلوا عليها؟
16: هلا شوف، للاسف انه اغلب الناس لما بتجي بتفوت على اي موقع معين بيكون شابك على تليفونه على الايميل الشخصي تبعه، تمام؟ فهو من خلال هذا الإيميل بتلاقيه عم يتصفح هذا الموقع أو نحكي تحركاته تابعة لهذا الإيميل، يعني هي شغلة تقنية هن قادرين على تتبعك فيها. فبناء على هذا الشيء، أو مثلا في عنا إحنا شركات معينة في عندها داتا خاصة لموضوع التحصيل، فهن بيبيعوا هاي الداتا أو بيشتروا هاي الداتا لغايات معينة حتى يستهدفوا هدول الناس. فهون إحنا نرجع الموضوع وين الجانب النفسي اللي بهن بيركزوا عليه، أنه هن بيعرفوا في عندك حاجة معينة. بيروح بيتابعوا عليها، بيعرضوا عليك هذا الحاجة. أغلب مثلا هلأ عنا الشباب في عندهم حاجة كتير كبيرة لموضوع السفر، فبتلاقي مواقع طبعا باستخدام التقنيات الجديدة، وأكيد يعني موضوع الذكاء الاصطناعي للأسف اللي عم يستخدموه بطريقة غير صحيحة، بيعملوا لك موقع مرتب ومتكتك وأموره تمام، وبيحكي لك
0: على أساس أنه تعال خذ التأشيرة من عنا.
16: أيوة تمام، وأنت بس تدفع لي هالقد، عطيني رقم كذا رقم هيك، بس تدفع لي هالقد وأنا بتبع لك الأمور. بياخذوا مجموعة من الناس بعد فترة معينة بيختفي هذا الموقع وكل الأرقام يعني بيتم فصلها. للأسف هون نرجع لموضوع الجهل الإلكتروني، أنه أي موقع أنت بتشوفه أو أي قناة للتواصل، ليش لحنا ما نتأكد من أنه هاي القناة هي صحيحة ولا لا؟ طب ما إلها رقم أرضي، ما فينا نرجع لحنا مثلا لغرف الصناعة والتجارة نتأكد أنه هذا المكتب مرخص أو غير مرخص. ليش لحنا بس ناخذ يعني إجراء سريع نلحق وراء الحاجة
0: تبقى. يعني شو رسالتك، شو رسالتك أو نصيحتك للإخوة اللي يسمعونا ست هبة؟
16: هلا الرسالة أنه أنا اللي بركز عليه أنه الاختراق هو بيكون اختراق فكري وعقلي، فلحنا أي قرار
0: يعني هو قبل ما يخترق تليفونك هو يخترقك أنت كإنسان.
16: صحيح صحيح، فلحنا بدنا بس أنه نهدى شوي. أي حاجة كانت عنا يعني مثل في مثل عنا بيحكوه صاحب الحاجة أعلم يعني، فهو الإنسان اللي بيكون في عنده حاجة معينة وتنطرح له بطريقة
0: بيكون سهلة بيكون لحوح شوي،
16: لازم يشك بالموضوع، يعني حتى هنا بيستهدفوا مثلا أحيانا كبار السن لا جهلهم بأمور تقنية معينة. بيستهدفوا الصغار والشباب لحاجاتهم للحصول على المال، أو مثلا مثل ما ذكر أحد الأشخاص أنه باكيج ممكن مكياج أو مثلا فاوتشر أواعي، فهن حاجات يعني نفسية معينة بيستغلوها بيسحبوا إجراك لشيء يعني يمكن أنت تتداركه يمكن لا. أشكرك. أحد المشاكل اللي تم تداولها يعني بس لو تعطي من وقتك شوي، اللي هو موضوع المنصات تاعت التداول للأسف اللي تم يعني اختراق عقول كثير من الشباب. أنا بحكي عقول وما يعني وما زلت مصرة
0: بحجة الربح يعني السريع.
16: صحيح، زين، شغلة الربح السريع والوصول السريع والغنى السريع.
0: صح.
16: ما في شيء بيوصل يعني بسرعة.
0: في حدا بيوزع مصاري مجانا هبة؟
16: نعم.
0: في حدا يوزع مصاري ويوزع جوائز مجانا؟
16: والله يعني ما أظن، لو هيك كانت كل الناس أمورها تمام.
0: ما في 100%. ستي سامحيني أنا ما ظل معي وقت، كلام جدا مهم تفضلتي فيه. أخصائية الإرشاد الرقمي والاستعدادي السلوكي بحبش أبو فهمي، يا حبيبي بأقل من دقيقة لو تكرمت، إحنا رجعنا لك لأنك طولت معنا على الخط. هلا أبو فهمي. صباح الورد. هلا أبو فهمي.
17: والله أنت بالموضوع قلبت علي المواجع، يعني كل ما حاول أنسى القصة اللي صارت معي أنت ذكرتني فيها.
0: خير، شو صار معك؟
17: يا سيدي هذا يوم الأيام رنت علي وحدي. سيد كذا كذا، يعني عارفين الاسم كامل.
0: نعم.
17: تقول لي أنت ربحت باكيج منتجات يعني مجانا بس تدفع أجور توصيل.
0: نعم.
17: قلت له طب يعني شو ليش أنا بالذات؟ قالت خلاص حظك يعني. قلت له شو الباكيجات؟ قال في ستات ورجالي، أنا خفت أجيب رجالي والمرة تقول لك أبصر مين جاب له إياه هدية وكذا.
0: أيوه.
17: والمرة المرة كان زعلانة مني أنا.
0: أيوه.
17: فقلت لها بدنا باكيج ستاتي. قالت لي خلاص اليوم بوصلك المندوب.
0: أساس أنك بدك تودي هدية للمدام.
17: والله. كنت في الشغل وأنا مرنت عليه. قلت لها متى التوصيل؟ تقول لي هسه كمان شوي. قلت لها خلينا الساعة 8 المساء. يعني أنا استغربت التوصيل بيوصل بعد يومين، أنت بالعادة بتعرف. فقالت لي خلاص على الساعة 7 المساء.
0: نعم.
17: المهم على الساعة 7 المساء كنت نايم، رنت المرن المندوب بقول لي معي الأوردر، نزلت الأولاد. شو بقول للمندوب؟ نزل ولدين لانه مش راح يعرفوا يعمل هديه.
0: ايوه.
17: قلت له شكله جايبين ثلاجه مش منتجات. والله نزل الاولاد ولا هم جايين، والله الكرتون كبيره فيها مسكاره وناشفه كمان،
0: يعني في هديه بالاخر، في هديه.
17: دفعنا 5 ليرات والهديه مسكاره وناشفه. وبش هالقصه انا بدي هديه للمراه ودقت فيي وميت، عزمت الاولاد على 10، والله ما بعلى لا بالطاي ولا ابصر ايش، عزمتهم على 10 ب 45 دينار. المهم ثاني يوم برن على المره هاي اللي حكت معي. بقول لها انت عملتي لي قصه يعني واخرش الهديه مش مستاهله، بتقول لي شو رايك اجوزك 5 ليرات؟ فصلت الخط. والله العظيم هذا الموقف ما عمري بنساه.
0: بس ليش نزلت اولادك الاثنين يعني؟
17: وهي بتقول لي هديه ثقيله. انا والله
0: هديه ثقيله بدها اثنين يحملوها. يا سيدي كثير كثير مهم انه احنا شاركنا بعض هاي القصص يا اخوانا حتى نكون واعيين لخطوره هذا الاحتيال. شكرا ابو فهمي، شكرا لكم جميعا.
17: هي شركه شكله في شركات اتصال بتعطي ارقام
0: وعثمان للناس. اشكرك شكرا صديقي، شكرا لكم جميعا. فاصل ونعود.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. مؤسسة المواصفات والمقاييس تتلف خلال النصف الأول من العام الحالي 10,000 السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية في إطار حملاتها الرقابية لحماية المستهلك. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة. مستوطنون يعطبون إطارات مركبات في بلدة بيت دجن شرق نابلس بالضفة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعاً في غرفة العمليات لمناقشة هجوم واسع النطاق في إيران. وإيران تحذر من أن إعلان الولايات المتحدة استئناف الحصار البحري على موانئها يقوض مذكرة التفاهم مع واشنطن. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المناخية بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: بيتك مش محتاج تغيير كبير. أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة، أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران. ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب، بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: تكون الأفضل. سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
0: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10

0: 70.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس،
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 14 وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت الس-

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس.
1: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-4020-516-5020 و 516-2060.

0: بدي أعود إلى بعض الاتصالات كانت معي ما قدرناش نأخذهم بس لأنه طولنا عليهم لازم نرجع لهم. الإخوان محمد وإيهاب. أبدأ مع محمد حنون أخوي محمد. كنا نحكي عن التحذيرات لكن ما تزال عمليات الاحتيال الإلكتروني تحصد وينجح المحتالين في استدراج الناس. تفضل أخ محمد.
1: السلام عليكم يسعد صباحك.
0: هلا أخوي محمد. عليكم السلام.
1: كيفك أخوي أبو زيد إن شاء الله تنعم.
0: الله يسلمك. هلا أخوي محمد.
1: أخوي أبو زيد أنا حصلت معي قبل فترة بعثت لك على الواتس المحادثة اللي صارت بيني وبينه هو صديق إلي يعني.
0: صديق إلي.
1: بس صدقاً يعني صديقي اللي بعثت لك إياه تقدر تقرأها المحادثة.
0: نعم.
1: أخوي أبو زيد بنقول الوقت اللي يعني لا ظهر الواحد مشغول لا إما بساعة متأخر من الليل الواحد بده ينام.
0: نعم.
1: فأنا جيت بدي أنام اطلعت على تلفوني اللي هو بيبعث لي وهو صديق عزيز علي وبعت لي قبلها أخوي أبو زيد مبارك إلى بنتي بنجاحها في الجامعة وتخرجها.
0: نعم.
1: وبعدين نبلش إنه بتصلت البطاقة وبطاقته مش شغالة. فأنا والله يا أخوي أبو زيد يعني تعرف إحنا اندفاعيين شوي لما يكون أصدقاء لنا ولا أخ ولا أخت ولا زيك.
0: نعم.
1: فجيت بدي أصور له إياها وأبعث له إياها. والله ولا بنتي بالصدفة بتقول لي خليني أرن على بنته وأتأكد. اللي هو فعلا الواتس تبعه مهكر.
0: مهكر. وشو كان طلبه إليك؟
1: 108 دنانير. بعدين في كسور في الموضوع أخوي أبو زيد عشان أنت تكون يعني مثلاً تتأكد يعني.
0: يعني مش الموضوع مثلاً 100. الموضوع يعني منطقي يعني وإنه فعلياً محتاج هذا المبلغ بالضبط.
1: والله يا أخوي أبو زيد.
0: يقول لك طلبك صورة للبطاقة الشخصية.
1: أخوي أبو زيد المحادثة عندك.
0: بطاقة الصراف الآلي. نعم. بعديها قال لك ممكن تحول لي 108 وأنت قلت له أنا بعتذر ما حولت.
1: أنا والله قمت بدي أصورها والله بنتي أنا عاد حذر وبسمع قصص كثير ودائما بحذر أولادي من هذا الموضوع بس أخوي أبو زيد ما بعرف شو اللي صار معاه يعني بسم بالله. هذيك اللحظة يعني اندفعت عطول على الجزدان وبدي أصور.
0: نعم. هو مرات لما يجي من حدا يعني بخصك فعليا زي ما كانت تحكي معنا هنادي قبل شوي تواصل معها شخص من واتساب على أساس أنه نفس رقم أخوها فلما حكت مع أخوها قبل بدقيقة ما تبعث المبلغ تبين أنه لا مش أخوها اللي أرسل الواتساب بتهكر. يا سيدي الحمد لله على السلامة وشكرا أخوي محمد. مهم موضوع التوعية أخوان مهم. بدي أسمع إيهاب الأخرس على الواتساب. تبين
2: السلام عليكم ابو زيد. الله يسعد معك يا ابو ريحان الاخضر.
0: يا سيدي الحمد لله على السلامه شكرا اخوي محمد. هلا اخوي
1: يا رب.
0: مهم
2: معلم ابو زيد طلعت معي بنت لما وصلنا على الموقع على المشوار يعني انا بقول لي احول لك كلك قلت له احول قلت له بس معيش نت قلت له تفضل ايش بدك شوي اللي بتقول لي والله الرمز التعريفي تاع البنك قال مش معروف اعطيني رقمك بحول لك اياه.
0: نعم.
2: أبو زيد وهين قاعد بستنى صلى الشغلة شهر ونص.
0: الحمد لله على السلامة سيدي وإن شاء الله ربنا يعوضك خير. يعني مثل ما قلت دائما القصص كثيرة أهم شيء يكون في عنا توعية وأن نكون حريصين أن لا نتداول أي بيانات أو معلومات شخصية أو بنكية عبر التليفون. طبعا لما قلت تليفون إما اتصال أو رسائل أو واتساب تطبيق سوشيال ميديا إيميل أي شيء يخص التليفون. قبل ما أبدأ باستقبال اتصالاتكم بس سريعا كان معي الأخ مجدي الأمس بخصوص قضية الدور في مستشفى الأمير حمزة وانضم معنا الدكتور جهاد المعاني مدير مستشفى الأمير حمزة وقال أنا راح أتابع الموضوع. على العموم أنا بدي أقول لكم أنه مشكورا وزير الصحة معالي الدكتور إبراهيم بدور بس خلصت الحلقة تواصل معي وقال لي أنا متابع الموضوع بشكل شخصي. يا أخوان والله أنا شهادتي بوزير الصحة مجروحة صدقا مجروحة. أنا يعني ما شفت هذا النشاط عند وزير ثاني فالله يقويك دكتور إبراهيم. هذا والله اللي بدنا إياه من المسؤول أن يكون ميداني وموجود أول بأول عند كل ملاحظة. فبارك الله في معالي الوزير الصحة دكتور إبراهيم بدور قال أنا أوعدك أنه يكون في جواب الأيام الجاي بعد ما ألاقي حل لهذه القضية وهذه الملاحظة اللي طلعت امبارح بخصوص الدور. فإن شاء الله الأخ مجدي يكون يسمعني على الراديو أكيد إحنا متابعين الموضوع مش نسيناه وأكد لك أنه وزير الصحة بشكل مباشر مثل ما أخبرنا بالأمس أنه سيتابع الموضوع. أبدأ الآن باستقبال اتصالاتكم. أبدأ مع أم أسامة. هلا أم أسامة تفضلي.
3: يعطيك العافية.
0: هلا ستي.
3: معلش أنا مرتبك أول مرة بطلع الهواء.
0: ولا يهمك ستي تفضلي.
3: أحكي القصة باختصار أوكي.
0: نعم.
3: في دكتور معين بعطي إبر لعلاج الألم. أنا مريضة روماتويد فتعباني كثير.
0: نعم.
3: الله يسلمك. حكيت معه طبعا كل كان المكالمات واتساب بيني وبينه. فحكى لي تعالي, وطبعا على التليفون يعني عرف شو مالي وراح أعطيك إياه وأمورك بتصير تمام. اتفقنا, كان هذا الحكي ب 24/6. رحت أول يوم وتاني يوم كانت أمور كتير ممتازة, بس كان يوم سبت اللي صار لي ما عمره صار معي, يعني أوجاع كانت مش طبيعية. فجأة وجهي وجسمي تنفخوا, حلقي طلعت خيفة رياض وأشياء غريبة. يعني بديش أطول عليكم, بس هذا كله رحت يعني على البشير وأراجع. فحكيت مع الدكتور, قلت له دكتور أنا تعبان كتير لازم تقلي حل. ومكان الإبر أعطاني الإبر برقبتي وأعطاني إياها بكتافي.
0: يعني عفوا الدكتور, هذا أنت عندك يعني مراجعات سابقة عائله؟
3: لا كانت أول مرة بصراحة.
0: ويعني معروف الدكتور, يعني مرخص وطبيب فعليا وعنده عيادة مفتوحة؟
3: هلا هو عنده عيادة بس إن أنا مش يعني مش قادر أعرف هو طبيب إيش أصلا يعني. المهم عشان ما أطول عليك, يوم الجمعة اللي فاتت صحيت مكان كل إبرة أعطاني إياها كان في 60 قاعدة بتكسر بعضني. حكيت معه الساعة 10:30, قلت له دكتور أنا قاعدة بموت, يعني أعطيني حل, اعمل إشي, أنت تعالي عندي على العيادة. رحت من التعب عندي على العيادة. طبعا لما رحت أنا منفخة كتير زي لكني محشية بصر كيف شكلي. أعطاني إبر وهيك وروحت وبقول له الدكتور طب أنا لأمتى بدي أضلني هيك منفخة؟
0: يعني عفوا شو الإبر هاي اللي تاخذيها؟
3: ما بعرف, ما قبل يحكي لي
0: كيف يعني, أنا كيف أنا كيف أقبل حد يعطيني إبر ومش عارف شو؟
3: هلا هو حكى هلا هو حكى لي حمض الهايرونيك أسيد مع إبر للالتهابات, مع هو شرح لي يعني. بس إنه شو هلا الإبرة الحقيقية اللي أنا أخذتها ما بعرف. لما رحت على البشير صار عندي حساسية كتير على صدري. كان الدكتور يعطيني كل يوم 40 ملي جرام من الكورتيزون. من قد ما صار عندي حساسية طبعا ما خليتش ولا دواء ولا دكتور أخصائي. حكيت معه أنا بالمستشفى بقوله الدكتور أنا قاعدة مبوش, يعني أعطيني اسم إبرة بلك الدكتور تصرف. لدي حكي لي اسمعي, اللي أنا شهري بعطي 300 مريض هاي الإبر, الخطأ فيك أنت بجسمك أنت مش فيه, وهاي وزارة الصحة قدامك وهاي نقابة الأطباء قدامك, وأعلى ما بخلك روحي اركبية وسكر علي وعمل لي بلوك.
0: اشتكيتي عليه ولا لسه؟
3: أنا بصراحة روحت شكيت عليه على نقابة الأطباء. نقابة الأطباء شجعوني من ناحية, بعدين لما صرت أروح على دكاترة صار يقول الدكاترة أم أسامة مش راح تستفيدي وممكن إنه يصير معك مشاكل, خلص بعودة الله مش تلا الدكتور. طب شو أعمل؟
0: مين حكى لك هذا الكلام؟ مش راح تستفيدي النقابة؟
3: لا الدكاترة. وبس كمان أنا بحكي, أنا حكيت للنقابة قلت لهم يعني أنا يمكن خلاني أسحب الشكوى. يعني
0: صراحة أنت سحبت الشكوى أم أسامة؟
3: سحبتها للأسف مبارح, لأنه النقابة, لأنه لما هلأ حسيت النقابة أهم إشي أني أدفع الرسوم اللي علي. بعد هيك بعد ما دفعت الرسوم طب أنا بسأل بقول له طب أنا هلأ عيني منفخة قدامك ومبين علي, لما بتقولي بعد 3 شهور من وين أجيب لكم وراء؟ احكي لي من وين أروح عشان أثبت إنه هذا.
0: قديش دفعتي على الشكوى؟
3: 80 دينار. أخذ
0: 80 دينار. طب ليش سحبتيها ستي؟
3: صار لأنه صار الدكاترة يحكوا لي على
0: أعطوكي موعد. أعطوكي موعد؟
3: لا بعد 3 شهور قال بحل المشكلة.
0: بعد 3 شهور.
3: بعد 3 شهور انت لما بتحل المشكله انا راح اكون طيبه. طب انا كيف بدي اثبت اني انا ما مالي شيء؟
0: صح.
3: ولما رحت نزلت
0: ليش ما قدمتي شكوى بالمحكمه على الطبيب؟
3: بصراحه يعني حاسه كنت انت اقول لك اقسم بالله
0: اذا انت يا ستي زي ما حكيتي وتعرضتي لاذى جسدي واذى نفسي بسبب هاي الاجراءات اللي عملها الدكتور في العياده وتعتقدي انه هذا اجراء وتدخل طبي غير صحيح, تقدر تشتكي عليه طبعا.
3: انا بصراحه خفت لانه مصاريح كل ما انت اذا ما بتثبتي ساعتها بدفعك اللي فوقك واللي تحتك, وانا مش تبع. وانا حكيت معه قلت له دكتور انا مش تبع.
0: طب محامي حاجة. بالله بدي انا استشير بهاي النقطه اذا سمحتوا شباب. خليكي معي يعني شباب بدي اروح بعد اذنك بدي اروح للدكتور محمد الطراونه رئيس لجنه الشكاوى في نقابه الاطباء. هلا دكتور محمد, صباح الخير. دكتور محمد صباح الخير.
4: صباح النور, يعطيكم العافيه.
0: هلا يا سيدي دكتور, شو اجراءات تقديم الشكوى اذا انا اليوم اعتقدت انه في عندي خطأ طبي حصل أو طبيب قصر معي في بعض الإجراءات وبدي أقدم شكوى عليه, شو الإجراءات عندكم في النقابة؟
4: أولا سيدي نحن ننظر في الشكاوى المختصة في الأخطاء الطبية أو شكاوى المتعلقة بالأجور الطبية. نعم. يتم التقدم بالشكوى من خلال ديوان نقابة الأطباء، صاحب العلاقة أو المشتكي يتقدم بهذه الشكوى إلى ديوان النقابة. بعد أن يتم دراسة هذه الشكوى يتم مخاطبة الجهات المعنية، يعني يتم مخاطبة الطبيب الذي قام بهذا الإجراء للحضور إلى نقابة الأطباء والرد على الشكوى، ثم يتم مخاطبة المنشأة التي أجري فيها هذا الإجراء لطلب الملف الطبي والفواتير. بعد أن يكتمل الملف يتم تشكيل
0: إذا الإجراء داخل عيادة.
4: نعم، إذا كان ذلك داخل عيادة يتم طلب الطبيب للرد على الشكوى، وإذا كان المريض لديه بعض فحوصات، لديه بعض الصور، بعض التقارير، يتم وضعها في الملف بشكل رسمي. يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة، هذه اللجنة كان إذا كانت الشكوى لها علاقة بالعظام، لها علاقة بالقلب، من أطباء مختصين أو استشاريين. وبعد أن تقوم اللجنة بدراسة الشكوى وإصدار تقرير أو توصية أو قرار لمجلس نقابة الأطباء، توضع هذه الشكاوى على جدول أعمال جلسة مجلس نقابة الأطباء، يتم المصادقة عليها، وبعد مرور أسبوعين تصبح قرار نافذ، لأنه يعطى فترة للاعتراض على الشكوى من أو القرار، سواء من المشتكي أو من المشتكي عليه. إذا كان هنالك اعتراض يتم تشكيل لجنة أخرى ثانية لدراسة هذه الشكوى وإصدار قرار فيها. ولكن
0: دكتور طراونة، هذا اللي تفضلت فيه كم يحتاج وقت؟
4: يحتاج في بعض الأحيان إلى أشهر، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى أقل من ذلك. نحن
0: طيب، يعني العامل الزمني، العامل الزمني مش كثير مهم بهذا الموضوع؟
4: نعم مهم، ولكن سيدي نحن عندما نراسل المستشفيات أو نراسل،
0: يعني أنا سامحني بس عشان أحكي عن كيس معين عشان تفهم علي، إجتك ملاحظة أو إجتك شكوى، عفوا، الشكوى إلى علاقة بالعامل الزمني، يعني الشخص الآن واضح عليه أنه في عنده مشاكل أصبحت بسبب إجراء طبي صار في العيادة. أيوة. أو في المستشفى بعد 3 أشهر جزء هذا الإجراء الطبي ما يبين، أو بعد شهرين.
3: هذا كان موضوع مع النقابة.
4: هذه الشكوى يتم يجب دراستها بتأني. ودراستها وأن تكتمل جميع أركانها.
0: شو أركانها؟ يعني
4: أركانها شكوى المريض، رد الطبيب، والملف
0: قبل رد الطبيب. سيدي أنا إجيت عليك كنقابة أطباء، قلت لك أنا بدي أشتكي على الطبيب الفلاني، أخذت مني 80 دينار، قلت لي تفضل قدم شكوى والله معك. بعد 3 أشهر أو بعد أشهر، أنت الآن قلت لي تحتاج أشهر،
3: بعد
0: أشهر بغض النظر كم شهر، بعد أشهر يعني قلت لي يلا هي طلع قرار أو طلع الآن تعال بدنا نشوف شو صار بالإجراء. طيب أنا اليوم مش مطلوب مني أجيب تقارير، مش مطلوب مني أجيب فحوص معينة، أنت اليوم ما بتطلب مني مثلا بعض الأمور حتى تقدر تشخصني وتشوف شو صار معي، لأنه بعد 3 أشهر ممكن أنا تكون كل هاي الأعراض انتهت.
4: سيدي هذه القرارات كلها تتم من خلال اللجنة، اللجنة قد تستمع إلى شهادة الشهود.
0: يعني بعد ما أقدم الشكوى متى اللجنة تتشكل؟
4: اللجنة تتشكل مباشرة عند ورود الملف الطبي من المستشفى. نحن نعاني من التأخير ونتواصل في كثير من الأحيان.
0: دكتور محمد أنت ما جاوبتني على السؤال، أنا صرت سألك السؤال 3 مرات يا سيدي. دكتور بعد إذنك يا أبو أسامة بس شوي. دكتور أنت عارف وأنت طبيب وأنت عارف أن العامل الزمني مهم.
4: أخر في الرد، إحنا بنخاطب وزارة الصحة. يعني احنا ما عندي ضابطة عدلية أو أفرض على المستشفى يسلمني ملف.
0: طب أنا شو الفائدة اللي عاد أقدم عندك شكوى في النقابة؟ إذا بعد 3 أشهر أنا بتصير أموري تمام مثلا وبطلت أنا مريض وما عندي أي مشاكل، لكن كيف بدك تعرف أنه أنا يعني كان عندي مشاكل قبل 3 أشهر؟
4: هنالك بعض الشكاوى في القضاء، في القضاء الأردني قد تحتاج إلى سنوات سيدي.
0: ماشي سيدي، بس أنا قصدي أنتوا ما بتطلبوا تقارير، ما بتطلبوا
4: أحكام، وهذه الأحكام قد تكون أحكام قاسية جدا، فيجب أن تكون دراستها بكامل أركانها وبتأني. ولكن كما ذكرت التأخير يحدث عند تسليم الملفات، ففي أحد الحالات أحد المستشفيات يتمنع عن
0: طيب
4: إعطاء الملف.
0: ومسامة.
4: نحن نخاطب
0: طيب
4: وزير الصحة.
0: طيب دكتور الصحة دكتور محمد، دكتور
4: سلطة
0: محمد
4: تنفيذية،
0: دكتور محمد الملف. إحنا عشان زي ما يقولوا إحنا بدنا العنب. أنا اليوم أم أسامة إجتك الأسبوع الماضي وقدمت عندكم شكوى بسبب، أنا بدي أحكي لك الكيس بالتحديد عشان تعطيني جواب عشان نقدر نفهم عليك، بسبب إنه أحد الأطباء أعطاها إبر في الرقبة. أدت هذه الإبر إلى آلام وأضرار في الجسم، ومثل ما وصفت حساسية شديدة، وأدت إلى أنه دخلت الطوارئ في البشير وتورم في الوجه وبعض المناطق في الجسم. أنا اليوم بتقول لي هاي بلش يخف الألم وبلش يخف التورم، والنقابة قالوا لي بعد 3 أشهر ممكن نحكي معك، بتقولي بعد 3 أشهر جوز ما حد يصدقني إنه أنا كان عندي مشاكل.
3: صح.
0: فأنت فأنا هذا سؤالي، يعني أنا اليوم بهاي الكيس شو المطلوب منكم كنقابة مثلا؟ تأخذوا تقارير، تعملوا إشي معين عشان تقولوا والله إجت قبل 3 أشهر وكانت تعاني من 1، 2، 3، 4؟ تفضل
4: سيدي. نحن أو اللجنة التي تنظر في الشكوى تنظر في الشكوى بجميع أركانها. قد يكون اصلا الاجراء واعطاء ابر في الرقبه داخل العياده اصلا الاجراء خاطئ من اساسه.
0: ماشي ماشي، بس انت بتقول لي اللجنه تتشكل بعد اسبوعين اقل شيء،
4: حتى تكتمل اركان الملف،
0: حتى تكتمل هاي كمان بدها اشهر احيانا.
4: يعني هذه الاجراءات حتى يكون الامر قانوني ويكون الامر
0: يعني مرات ما اذا العامل الزمني هو العامل الزمني الفارق في الموضوع العاد، انا اليوم خسرت الشكوى.
4: سيدي وأجيبك دائما أنه الشكاوى في نقابة الأطباء تدرس بتمعن وهي بمصداقية وذات، ودائما يكون هنالك دراسة متمعنة.
0: معك الله يعطيك العافية ودراستكم ممتازة، لكن يا سيدي العزيز إذا العامل الزمني هو العامل هو المعيار إذا أنا خسرت الشكوى.
4: العامل الزمني قد لا تحتاج اللجنة لطلب
0: 3 أشهر. أنا خسرت الشكوى،
3: أنا خسرت الشكوى عشان العامل الزمني وقلت لهم
0: أنا اليوم بعد 3 أشهر يعني كيف بدي أثبت لهم أني أنا كنت 1، 2، 3 إذا لم تطلب مني النقابة شيء يثبت ذلك؟
4: اللجنة لا تحتاج في بعض الأحيان إلى إثبات هذه الآلام، لا تحتاج إلى فحص المريض.
0: وإذا كانت تحتاج
4: بمجرد أن الطبيب الذي قام بهذا الإجراء غير مخول هذا خطأ.
0: كويس. طب إذا كان مخول، إذا كان مخول ومسموح وعمل خطأ طبي داخل العيادة وتحتاج يعني تحتاج أنها تثبت ذلك، كيف بدأ تثبت؟
4: يتم إثبات ذلك، هناك لجنة فنية متخصصة يستطيعون إثبات هذا الخطأ إذا حدث، ويستطيعون أن يشخصون أن هذه الحالة تم التعامل معها بإهمال أو أن هناك لا يوجد مضاعفات أو لا يوجد خطأ.
0: يعني المضاعفات ممكن يعرف الطبيب أنه في اللجنة ممكن تكتشف المضاعفات حتى لو بعد 3 أشهر.
4: سيدي في بعض الأحكام يتم سحب المزاولة من الأطباء، يتم إغلاق
0: كويس دكتور كويس
4: يتم تحويلهم من القضاء.
0: أنا قصدي يعني أنتوا اللجنة أنا بسألك كثير لأني بدي أفهم، يعني الآن بعد 3 أشهر ممكن اللجنة تكتشف المضاعفات اللي كانت قبل 3 أشهر؟
4: ممكن وارد جدا، ونحن ندرس عدد كبير من الشكاوى ولدينا ليست لجنة واحدة، هنالك حوالي 68 لجنة فنية متخصصة.
0: طيب
4: أنا ذكرت لك أن الأمر ليس لا يتم على عجالة.
0: ما هو المشكلة العامل الزمني أنت عارف الأمور الطبية هو مرات يكون هو الفيصل. هنالك
4: دعني أوضح أن هنالك خلط من المواطنين ما بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية، والمواطنين الذين يتقدمون بالشكاوى إلى نقابة الأطباء يظنون أن الأمر يتم بصورة أو بعجالة أو أن هذا الأمر سيكون له علاقة بالحالة المرضية أو الآلام لدى المريض. اللجنة قد تكتشف أخطاء لها علاقة بسير العملية العلاجية، أن إعطاء إبر أو هذه الإبر قد أعطيت بطريقة خاطئة أو ليس مخول هذا الطبيب القيام بها، فلا يعني أن المريض يتألم أو لديه أعراض أن النقابة مقصرة في حقه. نحن أشكرك. ندرس الشكوى، لكن
0: شكراً.
4: عندما يقوم يجب على المريض أن يستمر في العلاج ويعالج نفسه، وإذا كان لديه أي تقارير حديثة يقدمها.
0: هو دائما المطلوب من المريض. نعم. تسلم دكتور محمد الطراونة رئيس لجنة الشكاوى في نقابة الأطباء. بدي أستشير الأستاذ صلاح جابر قانونيا المحامي المستشار القانوني. أستاذ صلاح شكرا أستاذ دكتور
4: محمد.
0: أستاذ صلاح صباح الخير. يعني دائما عندما تضيق بنا الأمور اسمح لي أحكي الجملة، يعني نعود إلى المستشارين القانونيين أمثالك، ودائما لما الناس بدها تبحث عن حل وتجد أن الأبواب مغلقة تذهب إلى قضاءنا المحترم والنزيه والعادل اللي كنا نفتخر فيه صراحة. وبمثل هذه الحالات أيضا باب القضاء مفتوح دكتور أستاذ صلاح.
4: نعم.
0: فبدي أسمع منك رسالة أو نصيحة للأخت أم أسامة، بتقول أنا اليوم قدمت شكوى في النقابة حسيت أنه مش كثير راح تكون الأمور معي رحت سحبتها، ولكنها اليوم تشعر أنه هناك خطأ أو مضاعفة طبية حصلت عند إجراء تداخل جراحي داخل عيادة، كيف ممكن ترفع قضية على الطبيب في المحكمة؟
5: هي دائما مشكلة الأخطاء الطبية. أول شيء سعد الله صباحكم،
0: يسعد صباح
5: الأخوة المستمعين.
0: هلا سيدي.
5: دائما الأخطاء الطبية من القضايا شوي شائكة، يعني أمامك أما التوجه عند المدعي العام واللي هي بشكله لجنة أو خبرة ثلاثية حسب الاختصاص، بكون فيها طبيب شرعي على الأغلب، والاختصاص يعني إذا كانت تجميل أو إذا كانت عملية جراحية، هاي هي الحالات اللي بكون فيها، أو ممكن على طول تروح على وزارة الصحة اللي هي تقدم شكوى مباشرة.
0: نعم.
5: يعني هاي الحالتين. هلأ هي يعني الخبرات بتطول، في الخبرة
6: قدمت شكوى
5: من خلال الحكومة، حتى رسومها بتختلف، يعني ممكن 250 دينار. الخبرات الخاصة اللي بيجيبوا أطباء بتكون الحالة أسرع، يعني بتكون يعني أتعاب الخبراء فيها أكثر، اللي هي 600 دينار. ففي الأغلب بيروحوا على طول للخبرة اللي في وزارة الصحة. هي صدقا يعني القضايا شائكة نوعا ما، قضايا الأخطاء الطبية.
0: نعم.
5: لكن يعني وعادة ما يعني التقارير الطبية بتيجي مع الطبيب على الأغلب، إلا إذا كان خطأ أو تمت المتابعة بشكل حثيث.
0: أنا كمريض مقدم شكوى، ينطلب مني إشي مثلا أجيبه حتى أثبت ما أقول؟
5: يعني إذا تم تحويلها على المدعي العام، لا، هنا بيتم تكليف خبراء.
0: الخبراء
5: هم اللي
0: يعني مثلا أنا رحت على مستشفى على مستشفى حكومي مثلا بعد الإجراء اللي صار معي وصار عندي مضاعفات، والمستشفى كتبوا لي تقرير إنه صار معها 1 2 3، هاي تقرير أقدر أثق بالشكوى؟
5: لا التقرير لا يكفي، في خبرة.
0: لا تمام، أنا معك منه الخبرة، بس قصدي هل هذا بقدر أحطه أنا معي في الشكوى ويؤخذ به من خلال الخبراء؟
5: طبعا. هلأ هم بيطلعوا، الخبراء بيطلعوا على الملف بالكامل. ملف المستشفى بنجاب كامل ونسخة طبق الأصل، بيسحبوه من المستشفى بيشوفوا وين الخلل صار. هل هو من مضاعفات العملية، أو إحنا بنحكي عن أي عملية صار،
0: تمام. تسلم
5: أو
0: سيدي،
5: أو كان في يعني التداخلات، يعني هاي، ولكن هي صدقا من القضايا الشائكه.
0: قضايا الشائكه. تسلم على التوضيح، الله يبارك فيك.
5: اكثر من ثلاثيه.
0: انا لازم اطلع لفاصل. شكرا استاذ صالح جبر الحمص، استاذ قانون. ام اسامه، قدمت شكوى قلت لي وزاره الصحه؟
7: كيف
0: قدمت شكوى وزاره الصحه؟
7: انا قدمت لهم شكوى.
0: والله تابعوها مع سعد يا شفاء.
7: حكوا لي قال
0: ماشي بنتابع. انا لازم اطلع لفاصل. ام اسامه
7: الله يسعدك.
0: الشكوى بدنا ناخذ منك بس بعض المعلومات، خلينا نتابعها مع الاستاذ سعد العامور بوزاره الصحه. ما دام قدمتي هاي الشكوى خلينا نمشي فيها بدل ما تروح إلى القضاء وتتكلفي بعض الأمور اللي لها علاقة بالرسوم إن شاء الله. فاصل ونعود، بقوا معنا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

0: حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
1: خب 40.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، ولة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: شنطة

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: بيوتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
1: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي نعود اتصالاتكم. أروح لأبو محمد. يا أهلا أبو محمد.
5: ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام. هلا أبو محمد.
5: الله يسعدك ويقويك، الله يرضى عليك وعلى الشباب والكادر وعلى إذاعة حياة أم أف أم.
4: الله يحييك أبو محمد.
5: يا هلا. ما شاء الله عنكم.
4: الله يحييك، تفضل.
5: أنا والله يا عمي عندي شكوى. الله يسعدك. أنا زلمة عندي إعاقة جسدية.
4: ألف سلام عليك.
5: عندي عندي كسر بالفقرات، عندي كسر في الفقرة الأولى والثانية، انزلاقات غضروفية، تشنجات، عندي تيبسات في العمود الفقري، يعني ما يعلم في إلا الله.
4: الله يشافيك ويعافيك ويقويك إن شاء الله. تفضل.
5: الله يجبر بخاطرك. أنا بأخذ من صندوق المعونة 50 دينار حالة إنسانية. أنا بتشكر المعونة الوطنية على الحالة الإنسانية اللي بيعطوني، لأنه هذا اللي بيقدروا يعطوني.
4: 50 دينار لمين بيعطوه؟
5: 50 دينار بيعطوني إياها إلي
4: لأني عشان العجز اللي إنساني. عندك
5: عمي عندي من وزارة الصحة 80% إعاقة 80. حركية، لا يمكن تأهيلي للعمل.
4: يعني أنت ما بتشتغل أبو محمد؟
5: والله يا عمي أنا ما بشتغل. أنا والله يا عمي
4: يعني 50 دينار سامحني، كيف مرتب أمورك في البيت؟
5: أنا يا عمي جاي لك في الموضوع. أنا هلأ ضمان اجتماعي كان إلي 6 سنين زمان، ورحت قلت لهم يا عمي طلعوا لي راتب شهري، أنا زلمة كذا. قال لا يا عمي، أنت اشتراكاتك 6 سنين ما بتأهلك نعطيك راتب شهري، لازم 10 سنين وطالع.
4: صح.
5: قلنا لهم يا عمي طيب، قال أنت بتاخذ تعويض الدفعة الواحدة فقط لا غير، هذا اللي بطلع.
4: أخذتهم؟
5: قلنا لهم يا عمي أخذتهم وعلى أساس أتعالج فيهم. والله يا عمي أنا زلمة، أنا
4: بذاك الوقت ما قدرت تكمل كمان 4 سنين.
5: والله يا عمي أنا قصدي كتير، أنا إلي 12 سنة كمان كنت شغال في منشأة، وضحكوا علي صحاب المنشأة وهربوا برا البلد. أنا إلي 12 سنة أنا رحت شكيت عليهم وحكوا لي يا عمي أنت موقع على ورقة أنك أنت ما بتقدر تطالب بأي حقوق، هم وقعوني على ورقة وأنا ما بعرف شو هي الورقة.
4: شو عندك أولاد أبو محمد؟
5: والله يا عمي أنا عندي 3 أولاد. والله يا قسم بالله عندي 3 أولاد. عندي ابني بالجامعة.
4: نعم.
5: السنة هاي الجامعة والله يعلم من وين جبت له. عندي ولدين، عندي بنت توجيه السنة الجاي، وعندي ابني رابع. المرأة بتشتغل إشي يعني اللي بقدر إني يعني أمشي أموري.
4: نعم.
5: أنا الزلمة بأخذ هي 50 دينار. أنا الزلمة بدي شغل بسيط، مكتبي، حارس، كشير، إني أقدر إني أنا أمشي أموري. أنا الزلمة بدي أعيش
4: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله مرتب لك أموري. أبو محمد أنت وين ساكن؟
5: أنا مكسور على الأجور.
4: توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله، توكل على الله.
5: أنا مكسور على الأجور بيت 950 دينار. الناس بتطالبني، وابني استأجر كلوب يعني على التفصيل، بقول لي يابا بدي أستأجر. والله استأجر كلوب 50-60 دينار أخذتها من الناس عشان أخذ له سكن لأنه ما أخذ صيفي.
4: بدرس ابنك بجامعة الطفيلة.
5: تفضل عمي.
4: ابنك يدرس بجامعة الطفيلة؟
5: والله يا عمي بدرس بجامعة الطفيلة. علاج طبيعي.
4: وبعديه يعني. بنت توجيهي وبعديها.
5: وبعديها في عندي ولد خامس.
4: صف خامس. الله يحفظهم. أول شيء دموعك غالية أبو محمد. وإن شاء الله ربنا بيسر أمورك. أنت مجال الشغل اللي تقدر تشتغله في وضعك الصحي الحالي شو هو؟
5: عمي أنا بقدر أشتغل.
4: شو؟
5: مقصد تلفون. كاشير، حارس.
4: كاشير تقدر تشتغل كاشير؟
5: عمي.
4: تقدر تشتغل كاشير؟
5: والله يا عمي بقدر أشتغل. بس أنا أهم إشي الدكاترة حكولي إنك أنت تضلك قاعد مثلا على كرسي تتحرك كثير ما تتحرك. والله يا عمي طيب. أنا عمي علاجي ما بتعالج ولا ولا بالعمليات ولا بالجراحة.
4: يعني لازم الشغل أنت تشتغله يظل قاعد على كرسي، على مكتب كرسي بس.
5: أنا والله يا عمي بدي أشتغل حتى لو 100 دينار.
4: يعني أنا آسف بس يعني حساس إنه أنت يعني العجز 80%، قلت لي يعني تقدر تشتغل حتى
5: بقدر اشتغل
4: يعني هاي الاخوان يسمعوا، كل الاخوان يسمعوك يا اخوان، ابو محمد ما بده مصاري، ابو محمد بس بده شغل، بس بده حدا يبحث له عن عمل حتى يستطيع ان يكفي نفسه وعائلته.
5: أيوة، وانا الشغل الثاني عمي والله يا عمي بس متراكم عليها الاجور اني اسدها
4: ان شاء الله. مجرد ما اشتغلت يعني لو صرت تسد اول باول اكيد انا متاكد ان مالك البيت بصير يساعدك اول باول. توكل على الله. ان شاء الله ان شاء الله احنا دائما يعني صراحه نثق بالشباب اللي يسمعونا، الاخوان اللي يسمعونا كلهم، واللي دائما بيساعدونا انه يعني نكون قادرين نفرج عن من هو فعليا اليوم يعيش في كربه. فيا اخوان ابو محمد يعني نفسه عزيز عليه، ما طلب ولا دينار، بس بيقول لك انا بدي اشتغل رغم انا وضعي الصحي 1-2-3 بس بدي اشتغل. وانتوا شايفين يعني ان شاء الله بكره بتخرج ابنه محمد وبتصير الامور احسن ان شاء الله، بيلاقي شغل، لكن لسه ما زال طالب في الجامعه. فاي شخص يا اخوان، انتهى وقت البرنامج، لكن اي شخص يعرف مكان على الوضع الصحي الحكاء ابو محمد يقدر ابو محمد يشتغل فيه، يا ريت يتواصل معنا. هاي الخطوط مفتوحه امامكم وبدنا فزعتكم. ابو محمد احنا اول ما يتواصل معنا اي حدا على اساس نرتب لك الامور راح نتواصل معك، وان شاء الله ربنا بييسر امورك ويحفظك ويعافيك ويقويك. شكرا.
5: قناه حياه اف ام، وانا زودت السيد عدي بالتقارير الطبيه.
4: حكالي انك جيت على المكتب هون وخبر قبل شوي كتب لي انك اجيت انت وبنتك او انت وابنك، ويعني واخذ منك كامل التفاصيل. واحنا يعني دائما لما نناشد لقضيه او حاله انسانيه بنكون مشيكين في العاده حتى نكون يعني مهنيين في الطرح. فالله يقويك ان شاء الله، اكيد ان تواصل اخي ابو محمد. شكرا لكم، انتهى وقتكم. شكرا عدي القاضي شفاشلول، مؤمنه معالي محمود فتحي، عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
6: صوت حياة برعاية
7: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
8: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
9: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
10: مدارس الوطن العربي،
11: منصة أساس.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني معاملات

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. قاعدة اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير، وكثير ناس بتخلط بينهم بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية أنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية أنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخذوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه، فبيقرر أنه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح أعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله أنه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط، وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تاخدها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة؟ اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماما. عند أي موقف اسأل حالك سؤال واحد: هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. اطلب التفويض كتابياً قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناءً على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف اسأل: هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

حياة FM للوطن حياة. العاشرة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. القوات المسلحة الأردنية تصرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية قادمة من إيران. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في دير البلح وسط القطاع. الجيش الأمريكي يكمل جولة ضربات جديدة ضد إيران اليوم أو لليوم الرابع على التوالي، وإيران تحذر من إعلان استئناف الحصار البحري الأمريكي على موانئها. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. وأكد المصدر أن المجال الجوي الأردني جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة، وأن عملية الاعتراض والإسقاط نفذت في إطار الإجراءات العملياتية والدفاعية المعتمدة لحماية حدود الوطن وأجوائه وأمن مواطنيه، مشيرا إلى أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. هذا وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ترفض أي انتهاك لسيادة المملكة أو استخدام مجالها الجوي بصورة تهدد أمنها واستقرارها، وتواصل مراقبة الأجواء الأردنية ورصد مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل تعزيز علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية إلى جانب الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة. وأكد روبيو خلال استقباله الصفدي إدانته الهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة، بما في ذلك الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية. وبحث الصفدي وروبيو مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية شملت التطورات المرتبطة بالهجمات الإيرانية المستمرة على السفن والموانئ ودول المنطقة. هذا وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية الضربات الإيرانية غير المقبولة على الأراضي الأردنية، إضافة إلى الهجمات المستمرة التي تنفذها القوات الإيرانية على حركة الملاحة والسفن في دول منطقة الشرق الأوسط. أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية، بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثل ما يلزم للحكومة أو يلزم للحكومة والبلديات وأمانة عمان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها 5 سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة. وقالت الدائرة في بيان أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تماما عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي، وأن قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب أو رسوم جديدة على المعاملات

0: والقواعد الفنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق. وقالت المؤسسة إن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية أسفرت عن تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية، فيما أغلقت 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية. وبينت أن أبرز السلع التي جرى إتلافها شملت الألبسة والأحذية المقلدة والأجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل والمنظفات، باعتبارها من أكثر القطاعات التي سجلت مخالفات خلال الفترة الماضية. وفي قطاع غزة استشهد 4 مواطنين فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم سيدة وطفلتها، فجر اليوم جراء غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدة مناطق من القطاع، وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج مع استمرار القصف المدفعي على محيط المخيم. وفي الضفة الغربية المحتلة أعطب مستوطنون فجر اليوم إطارات مركبات في بلدة بيت دجن شرق نابلس، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مستوطنين تسللوا إلى منطقة على أطراف بلدة بيت دجن وأعطبوا إطارات عدد من المركبات أمام منازل الفلسطينيين. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة هجوم واسع النطاق في إيران، إذ سيكون أوسع نطاقا من الضربات الحالية حول مضيق هرمز، وذلك وفق ما أفادت 3 مصادر لموقع أكسيوس. والحديث أكثر حول آخر التطورات في الحرب الإيرانية الأمريكية ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. بداية، ترامب عقد اجتماع ركز فيه على خطط جديدة لشن هجمات أوسع نطاقا على إيران، وحذر أيضا من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتم أو سيقوم بمهاجمة يعني محطات الطاقة في إيران. ما المتوقع خلال الفترة المقبلة؟
1: بعد التحية لك أستاذة صفية وللمستمعين الكرام، أعتقد أن دونالد ترامب يحاول أن يجبر الجانب الإيراني على إعادة التفاوض على حول اتفاقية الإطار والمذكرة الموقع عليها في سويسرا. يبدو أنه بدأ يستشعر بأن هذه المذكرة تقيد إدارته وتمثل يعني هزيمة وانتصارا للجانب الإيراني. هو بدأ يقيم هذه المذكرة بهذا الاتجاه، فهي يعني قيدت قدرته على منع تخصيب اليورانيوم، وأعطت لإيران كثير من الحقوق في مضيق هرمز، وأطلقت سراح الأموال المجمدة. المذكرة بحسب تقييد الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة وبعد التجربة والتطبيق العملي، وجدت أمريكا أن هذه المذكرة بمثابة فشل أمريكي لا يقل خطورة عن الفشل الذي واجهها في الهجوم الذي شنته في 28 من شباط الماضي. لذلك دونالد ترامب يضغط بقوة، يريد اتفاقا جديدا ويريد أن يجبر الإيرانيين على هذا.
0: هل سترضخ إيران برأيك أستاذ حازم؟ هل سترضخ إيران لهذه؟
1: لا واضح أنها لم ترضخ، لذلك ذهب نحو التصعيد. فهو مباشرة بعد الاجتماع في غرفة العمليات خرج على قناة فوكس نيوز وأجرى مقابلة أعلن فيها بأنه سيهاجم الأسبوع المقبل المنشآت الطاقة والمنشآت الحيوية في إيران والجسور، وهذا نوع من الضغط، وكأنه يعطيهم مهلة قبل الذهاب إلى جولة التصعيد ويطالبهم بالعودة إلى المفاوضات على أسس جديدة، وهذا ما سيرفضه الإيرانيين على الأرجح. والضربات اليوم الواسعة والاستهدافات لبعض القطع البحرية الأمريكية أيضا تشير إلى أن إيران وجهت يعني أيضا رسائل بالنار للجانب الأمريكي، وهناك رسائل أيضا أطلقها يعني أحد مسؤولي لجنة

0: الأمن القومي في البرلمان الإيراني أيضا بهذا الاتجاه. كل المسؤولين الإيرانيين مجمعون على أنهم لن يقبلوا بإعادة التفاوض، وأنهم يعدون أيضا لجولة قتال مهمة، والاختبار هو ما سيحدث في الأسبوع المقبل. إما أن تنفجر الأمور وأن تصبح البنى التحتية هي الأهداف الجديدة والتطور المهم في المعركة، وإما أن يتراجع دونالد ترامب عن هذه الخطوة ويذهب إلى إعادة تفعيل المذكرة التفاهم أو يعني القبول ببعض التعديلات في بعض بنودها. لكن الإيرانيون كما هو واضح متمسكون بهذه المذكرة ويعدون أنفسهم أيضا لجولة قتال ليست سهلة.
1: نعم، يعني في سياق آخر أستاذ حازم، هناك أنباء تقول بأن هناك زيارة مرتقبة لنتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب. ما المتوقع من هذه الزيارة وبالأخص فيما يتعلق بقطاع غزة؟
0: هذه الزيارة أجلت أكثر من مرة، وهي الآن باتت استحقاقا بالنسبة لنتنياهو ولدونالد ترامب، خصوصا أنها تأتي في هذه الظروف المتغيرة والمتفجرة. دونالد ترامب يعني واضح أنه يوم أمس وجه بحسب التسريبات المقدمة لموقع أكسيوس وجه رسالة واضحة لنتنياهو يطالبه بها بالانسحاب بالكامل من جنوب لبنان ومن جنوب سوريا، وهذه رسالة يعني تزعج الإسرائيليين، ويريد الإسرائيليون تجنب هذا أي تقديم أي تنازلات في هذا السياق حتى يعني لا يظهر نتنياهو بمظهر مهزوم خلال الانتخابات المقبلة، ولأنه يريد أن يستخدمها كورقة يعني ورقة في الانتخابات، ويريد أن يستخدمها كورقة تفاوضية ليبقى لاعبا على الطاولة في الإقليم وفي المفاوضات مع الجانب السوري، ويعني تبقى له فاعلية في مواجهة تركيا كحد أدنى في الملف السوري وفي الملف الإيراني عبر لبنان. لكن هناك ضغط أمريكي يريد تحييد إسرائيل، لا يريد أيضا أن تتدخل في جولة القتال. يعني يعني يوم أمس عندما هدد دونالد ترامب باستهداف منشأة نطنز وجبل فأس، هددت إيران بضرب ديمونة، فخرج نتنياهو يعني يلقي خطابا من داخل ديمونة من بلدة ما يسمى بلدة ديمونة ويهدد الإيرانيين. وأمريكا لا تريد أن يدخل هذه الجولة، لأنه هدف الجولة كما ذكرت لك واضح بالنسبة للأمريكان، هو يريد تعديلات في مذكرة التفاهم يعني تحد من خسائر أمريكا ولا تكرس الفشل الذي وقع في جولة التي انطلقت في 28 من شباط الماضي.
1: شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها المناخية بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة. ومع هذا الخبر نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
3: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة، من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك، إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرامي عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذن الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية،
2: معرض العودة للمدارس،
0: مدارس الرمز. بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

برنامج بيت حواء بنصبح عليكم بكل محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من الشمال للجنوب، كيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا أو أونلاين أو عم بتشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في.

وأكيد بنحب نصبح على أحبابنا، على مستمعينا ومستمعاتنا على الفيسبوك ونقرأ الكومنتات. أنوار بتقول: صباح الخير من قلب طواحين البحاث، من المكان اللي إله نكهة خاصة أرسل أطيب التحيات والمحبة. صباح الورد والياسمين لمذيعتنا الغالي راند، ولكل مستمعات ومستمعي برنامج بيت حواء. الله يجعل صباحكم مليان راحة وأخبار حلوة وابتسامات ما تغيب، ويبارك لكم في يومكم. محبتكم من قلب طواحين البحات، صباحكم سعادة لا تنتهي. الله طاقتك لهون واصلة يا أنوار. الله اللهم صل على سيدنا محمد. الله يديم عليك الفرحة والانبساط، وابعتي لنا الصور لنشوف الأجواء وكيف الوضع عندكم.

نساء غنام، يسعد صباحك يا حبيبتنا أم إبراهيم الشامي. بتقولنا صباح يشبه الأمنيات الجميلة، يبدأ بروح هادئة وقلب متفائل، ويمضي بطمأنينة، ويكتمل بفنجان قهوة يمنح الأشياء مذاقا أجمل. صباح الورد. يسعد صباحك يا أم إبراهيم الشامي، الله يخليك يا رب. أم محمد الشافعي بتقول صباح الورد وياسمين والفل، رند حبيبة قلبي وجميع كادر حياة وأصدقاء حياة. يسعد صباحك يا أم محمد. مأمون مناوي ومراد، يسعد صباحكم. نانيتا يا هلا بيكي نانيتا، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أزهار لدمور. فاطمة أبو غليون، يسعد صباحكم. شريفة طباخي، يا صباح الورد والياسمين. سناء قناديلو، يسعد صباحكم. يسعد صباحك يا سناء، يا أهلا وسهلا فيك يا رب ويبارك فيكي. أم أحمد، يسعد صباحك. أم أحمد بتقول أزهر حبا إحسانا وبرا وخيرا، فالروح لا يليق بها سوى أن تزهر. صباحكم أجمل الأزهار وأحلى البشارات يا بيت السعادة والهنا. يسعد صباحك يا أم أحمد، الله يسعدك يا غاليتنا يا عمدتنا. منال الشافعي، يا صباح الورد والفل والياسمين، الله يخليكم يا رب. أم إبراهيم الشام بتقول أحلى صباح من جبال السلطة الشامخة، صباحك مسك وعنبر مثل قلبك الحلو يا رنود الغالي، الله يسعدك ويبارك فيك يا أم إبراهيم. يا هلا ورحب بكل أبعنا بالسلط، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء. نانيتا بتقولنا صباح الخير والسعادة، صباح هادئ أنيق يكتمل بفنجان من القهوة، صباحكم ورد بوجودكم تحلو صباحاتي، فلكم جزيل شكري ومحبتي. حفظكم الرحمن أينما كنتم، خاطبوا قلوب الناس قبل أذانهم، وابحثوا عن أرق وأجمل العبارات، فالكلمات الراقية نهر بارد يداوي ظمأ القلوب، والعبارات الجميلة تداوي الجروح وتجبر القلوب، والألفاظ الطيبة تطيب لها النفوس، فجملوا ألسنتكم بكل ما هو جميل. صباح القلوب الطيبة، يسعد صباحكم كل أوقاتكم. هيام العموري بتقولنا في هذا الصباح لا تنتظر أن يكون كل شيء كاملا لتبتسم ليصبح يومك أجمل، فالحياة تزهر لمن ينثر الأمل في طريقه. صباح الورد والياسمين إلى رند الرائعة. فعلا ما نستنى الظروف الحلوة تيجينا، خلينا إحنا نصنعها ونبتسم، بالآخر العمر رايح واللحظة بتروح ما بترجع.

لشو بدنا نخاف؟ منصير أحسن، ما نبتسم ونكيف وننبسط. العمر رايح وال وال والأيام عم تمشي. صح إنه في شغلات بتنغص علينا، بس بنحاول قدر المستطاع على الأقل نبتسم، نحاول نحس أنفسنا، أحسس أنفسنا إنه إحنا بأمان. لأنه موضوع إن نكبت مشاعرنا ونضل عايشين بدائرة الاكتئاب، دائرة الحزن، هذا كله بينعكس علينا وبينعكس على نفسياتنا وبينعكس على اللي حوالينا. إذا أنت كنت منكد حتنكد على اللي حواليك، إذا مش عشانك انبسط عشان اللي حواليك. عمر أبو زيتون بقولنا الطيبة بلا حدود قد تصبح بابا للاستغلال، فبعض الأشخاص لا يتمسكون بالعلاقة بل بالمصلحة، فإذا انتهت حاجتهم انتهى حضورهم. لذلك لا تتخلى عن طيبتك بل أضف إليها البصيرة. وللعلم اليوم ذكرى ميلادي، حيث أستقبل عام 60، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما مضى من عمري ويبارك فيما بقي ويحسن خاتمتي. كل عام وإنت بخير يا عمر، الله يخلي لك أولادك وأحفادك وطولة العمر يا رب، وإنت بينهم بين أحبابك وغواليك، وقادر إنك تعطي المحبة وتضلك سند لإلهم وبحياتهم.

خالد أبو طير، يسعد صباحك والصباحكم بلون قلوبكم، الله يسعدك ويبارك فيك. أكيد مستمعين إذاعة حياة FM وبيت حواء دائما قلوبهم بيضة، فإن شاء الله يا رب تكون كل أيامهم حلوة. أم إبراهيم بتقول لا يحلو الإفطار إلا ببيت حواء الغالي الله. وأم محمد الشافي بتقول صباح الفطور الزاكي معكم، قد إيه حلو نكون حاضرين معكم على سفركم عم تفطروا، يعني أكيد إحنا هيك معناته الأمور طيبة والكلمة الحلوة موجودة وحاضرة ولله الحمد وصحة وهنا يا ربي، وإن شاء الله بنفطر قريبا سوا. الله يسعدكم ويبارك فيكم. أم شادي يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقول صباح النور والسرور والورود والياسمين يا عسل، يسعد صباحك يا أم شادي الله يخليكي. خالد بقول أنا بس أحس حالي في حالة اكتئاب، بضل أتفرج بوجه زوجتي الحنونة بسرعة بروح الاكتئاب. الله يخليكم لبعض يا رب ويديم الحنية والمحبة عليكم يا خالد. راتب بقولنا بنتي رند سألني أحدهم أخي راتب ماذا تكسب من بيت حواء باتصالك وتواصلك الدائم؟ قلت له أكسب معرفة أبنائه وقربا إلى ربي وقلوبا نقية وأصبح لبنة طيبة. بلا شو رأيك تلحقني قبل ما أخسر كلمات من البيت بقيادة رند عناب؟ تعال اكسب معي سأبقى أكسب. أخوكم راتب الباز. يسعد صباحك يا راتب، والله أنت الطيب والقلبك أبيض الله يخليك ويبارك فيك. منى جادو يسعد صباحك يا منى، يا هلا ورحب فيك الله يخليك ويبارك فيك، وتقول الله يسعد صباحكم صباح القلوب الطيبة وأنار الله دروبكم وجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة. حبيبتي رند جميع مستمعي ومتابعي حياة FM وبيت حواء الرائع رائع بوجودكم والله يا منى بيت حواء. ومي بتقول صباح الخير والسعادة والفرح والعطاء وصباح رنود الحلوة والمستمعين الغاليين، يسعد صباحكم كل أوقاتكم. كريم مدكور من مصر، يا هلا ورحب فيك يا كريم. ومنى إبراهيم يسعد صباحكم وكل أوقاتكم. أيوة هاي الطاقة الحلوة، هاي الطاقة الإيجابية اللي بتعطينا دفعة لنعمل أحسن ما عنا ونعطي أحلى ما عنا.

احمد بتقول لنا احلى فطور واحلى فنجان قهوه لعيونكم وعلى نغمات انفاسكم، يا ريت صحه وهنا يا ام احمد، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. انا فنجان قهوتي باذن الله رح اعمله بعد الساعه 11 عشان دردشتنا اليوم لها المتسع الاكبر. عدي مروان عواد، صباح الخير، يسعد صباحك يا عدي، اهلا وسهلا فيك. خالد، الله يخليكم لبعض انت وزوجتك يا رب وطولة العمر سوا باذن الله تعالى. موسى يوسف، يا هلا ورحب فيك، الله يخليك ويبارك فيك. اليوم رح نحكي باذن الله تعالى عن متى يكون تناول المسكنات آمنا ومتى يصبح خطيرا مع خصية أمراض الباطنية. دكتورة ميسم عكروش، لنشوف الجماعة اللي عطلع والناس زي شو ما صار معهم، خد لك بنادول، خد لك مسكن، خد لك أبصر شو هذا، والله سريع، هذا بطيء، شو فائدته وشو بضر عليكم بإذن الله. ودردشتنا رح تحكي عن موضوع كتير مهم دائما الناس بتتحجج فيه على اساس انها يعني عفويه وجريئه وانا اللي بقلبي على راس لساني وبجرحك على اساس انه هو عفوي هو لا. فاليوم بدنا نحكي هل العفويه دليل على الصدق ام انها احيانا تعكس قله اللباقة؟ يعني رح نحكي باذن الله تعالى عن هاي الموضوع باذن الله تعالى. فاصل وراجعين، خليكم معنا لنعرف قصه المسكنات متى بتضر ومتى بتنفع، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: مدارس آيلا العالمية،
4: دريم هوم،
5: مدارس تزكية،
6: معرض العودة للمدارس،
7: مدارس الرمز،

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ياهو تاريخ.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 079-963-41.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: خرق

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: مدارس النمو. جمعية الفرقان الخيرية.
2: مدارس آيلا العالمية.
3: دريم هوم.
4: مدارس تزكية.
5: معرض العودة للمدارس.
6: مدارس الرمز.

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم اللي نحكي عن موضوع المسكنات، متى بتكون آمنة هذه المسكنات ومتى بتكون خطيرة؟ يعني قدي احنا بنصير دائما مجرد ما الطفل ارتفعت حرارته احكي اعطيه دواء الفلاني بخفض الحرارة، طفل ابصر شو وجعه اعطيه المسكن الفلاني، وبيكون الموضوع زي كأنها حبة ملبس مسكن على الرايحة وعلى الجاي. للحديث أكثر حول هذا الموضوع من ناحية طبية رح تنضم لنا بعد دقائق إن شاء الله الدكتورة ميسم عكروش لتحكي لنا أكثر، صح هذا الكلام ولا مش صح؟

0: تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ميسة معكروش، أخصائية أمراض الباطنية. أهلا وسهلا دكتورة، كيف الحال؟
1: صباح الورد يا
0: صباح هلا. الفل والياسمين، كيف أمورك؟ إن شاء الله تمام.
1: الله يخليكي ويطول عمرك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. يعني دكتورة هلا. اليوم إحنا عم نحكي عن المسكنات. بداية، متى يكون تناول المسكن آمن ومتى يصبح خطر؟
1: يعني بداية، المسكنات أنواع عديدة وكثيرة ولها أصناف، ومنها ما هو بسيط بعمله كمسكن للألم مثل الباراستامول المعروف للناس بريفانين ببنادول بما إلى ذلك، ومنها ما هو مضاد للالتهاب وأقوى وله آليات عمل قد تؤثر على خلايا مختلفة بالجسم وأعضاء مختلفة وليس فقط الألم، مثل مسكنات المضادة للالتهاب اللي احنا بنعرفها الفيكلوفيناك، الناس بيعرفوها زي بروفين فولترين، وكل الأسماء المتعددة من هاي المسكنات. وهنالك المسكنات المنومة اللي بتستخدم بالحالات الصعبة جدا بعد العمليات أو للألام الشديدة أو للأمراض لا سمح الله الأورام وما إلى ذلك، مثل الأوبيويد المنومة مثل البيسيدين المورفين وغيرها. كل واحد له خصوصيته، ولكن احنا دائما نحكي اي علاج هو مادة كيميائية، واي مادة كيميائية ليست بلا اضرار، ليست يعني فائدة خلص وبدون اي مضاعفات جانبية. اهم نوع بهمنا المضاد للالتهاب، لانه هدول بيخوفوا كتير على المعدة، على الكبد، على الكلى، ومع الوقت الطويل بيعملوا كثير يعني قصور في بعض الأعضاء.
0: نعم نعم دكتورة، يعني بنلاحظ أنه بعض الأشخاص بحالات معينة، زي مثلا بتكون ستات حوامل، أشخاص عندهم أمراض معينة ممكن بتعرضوا لها، بخافوا من موضوع تناول المسكنات. فهل السؤال، هل المسكنات هي آمنة للجميع ولا في حالات معينة لا يحبذ تناول المسكن؟
1: طبعاً ليس هنالك مادة كيميائية تؤخذ للجوف وتكون آمنة للجميع. يعني الستات الحوامل إحنا دائماً بنفضل أول 3 شهور ما ياخدوش ولا ولا ولا إشي، يعني إلا بالمشورة الطبية وما يلزم من فيتامينات مدعمات غذائية وإلى ذلك. هلأ إذا اضطروا لأخذ علاج بيقدر يساعدهم دكتورهم إيش العلاج المسموح. هلأ المسكنات المضادة للالتهاب يفضل نهائي ما تقرب عليها الست الحامل، ولا الشخص اللي عنده قرح بالمعدة، ولا الإنسان اللي بياخد مميعات لأنهم بيزيدوا فرص النزف، بيأثروا على الكبد، وأحيانا بدون جرعة معينة، أحيانا جرعة واحدة كفيلة بأنها تأذي الكلى أو الكبد وتؤثر على مريض الأزمة والربو مثلا. لا يجوز أن يأخذ منها إلا عند الضرورة القصوى، والنوع بيحدد الطبيب اللي بيشرف على حالته وبيعرف عنده أعراض أزمة أو تضيق بالقصبات، لأنها تؤدي إلى تضيق بالقصبات. بعض الأدوية اللي بناخدها لازم ننتبه أنه لا يجوز إضافة أدوية معينة عليها، لأنها يا أما بتزيد من نسبتها بالدم يا بتقلل، فبالتالي يا بتعمل مضاعفاتها أكثر، وإذا بتقلل بتقلل كفاءتها الطبية اللي إحنا بناخدها عشانها.
0: نعم نعم. وبنلاحظ كمان دكتورة، يعني من واقع حياتنا، في شخص بكل عيلة لازم كل ما يصير معه وجع راس إلا ما يسحب حاله ويجيب مسكن، بعدين عنده أنواع، إشي سريع مفعول، إشي بده وقت لحتى يعطي هذا المفعول. فتأثير الاستخدام الطويل للمسكنات على المدى البعيد، هل فعليا قد يضر هذا الشخص بالتكرار؟
1: نعم نعم. يعني المدى الطويل لبعض الأدوية بيعمل المفعول القصير أقوى وأكثر ومزمن. مثلا كثير بيجينا مرضى حتى من الدهون تاع المسكنات اللي مضادة للالتهاب، عنده نزيف معدة. بيجيكي مريض عنده ارتفاع بإنزيمات الكبد، بيجيكي مريض عنده اعتلال بوظائف الكلى، بتكتشفي إنه هذا الشخص كل ما قال أي بيكون بياخد المسكنات المضادة للالتهاب. هلا المسكنات الثانية اللي زي الأوبيويد اللي هي المخدرة، هذه بتعمل إدمان. مثلا لما أنت بتستعملها أول مرة لألم، المرة الثانية بتستعملها بجرعة أكبر، ممكن تستعملها بدون الألم لأنها ريحتك خلتك تنام، فأنت بلا شعور عم تتحول لمدمن مع هاي المسكنات.
0: للأسف يعني الموضوع ببطل فقط، أنت عم بتسكن ألم، أنت أيضا عم تدمن أخذ هذه المسكنات.
1: هذه في بعض الأنواع. نعم
0: دكتورة، في نهاية هذا اللقاء نصيحة للمستمعين والمشاهدين لو تكرمتي فيما يخص موضوع تناول المسكنات.
1: يعني نحن دائما بنقول أي ألم لازم نعرف سببه وما نغطي عليه، هاي الخطوة الأولى والأهم. الألم إذا كان متكرر هو إشارة من جسمك إنه في إشي غلط، فلازم تشوف طبيبك، إما طبيب الأسرة وإما طبيب الاختصاص حسب العضو المؤلم. الألم مرات في إشي اسمه referred pain راجع، يعني ممكن الألم يكون براس معدتي بس هو قلب، ممكن الألم يكون في راس المعدة بس هو زايدة، ممكن يكون مشاكل في الكلى، توسع بالحالب عند ابنك وانت بتعطيه مسكن ومع الوقت ينهي بفشل كلوي. احنا رسالتنا ما نغفل عن اي ألم متكرر، عن اي رسالة من جسمنا لإلنا حتى نروح نراجع الطبيب ونعرف السبب الرئيسي. ما في دواء مش مادة كيميائية وفيه مضاعفات على جسمنا، ما في دواء ما إله حساسيات، يعني حتى لو أخذت أول جرعة وثاني جرعة وعاشر جرعة ممكن أنا أولد الحساسية فجأة يطلع عندي حساسية لهذا العلاج ويعمل لي مشاكل. بالمختصر الطبيب وجد حتى يقودك إلى صحة ونمط حياتي سليم فيه السلامة بدون ما تأخذ أي كيماويات مش مفهوم أصلها. وبترجى كمان المسكنات العشبية اللي بياخدوا في ناس أعشاب كمان ما تكون عشوائي، لأنه إحنا عم نشوف مضاعفات على أعضائنا من خلال هذه المسكنات اللي مع الوقت كمية كبيرة منها تؤذي بأذى أحيانا قد يمكن السيطرة عليه من الطبيب، وأحيانا يكون متأخر إنك تعيد الوظيفة لطبيعتها
0: 100%. شكرا جزيلا دكتورة ميسا معكوش، استشارية الأمراض الأباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. شكرا كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء. شكرا لك.
1: شكرا رندي، يعطيك
0: العافية. قلبك، يا هلا بيكي.
1: أهلا
0: بيكي. أما أنتم مستمعين الكرام بدي أترككم مع موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم ومكملين معكم موضوع حلقتنا لليوم، هل العفوية دليل على الصدق أم أنها أحيانا تعكس قلة اللباقة؟ فاصل وراجعين، خليكم معنا.
2: الحادي عشر ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث في واشنطن محادثات موسعة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد خلالها عمق علاقات الشراكة الأردنية الأمريكية والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات. الصفدي وروبيو يبحثان الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وتحقيق واستعادة التهدئة في المنطقة. استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة في غارة نفذها طيران الاحتلال المروحي استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة. المجلس الوزراء المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكابينيت يوافق على إقامة مستوطنة جديدة جنوب جنين. جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم بناية مكونة من 3 طوابق قرب مدخل قرية عنزة جنوب جنين. قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل جنوب لبنان. مدينة بوشهر جنوب غرب إيران تتعرض لضربات أمريكية جديدة لم تؤدي إلى سقوط ضحايا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: هذا الزوار

0: علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-10-70.
3: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة طبيعة
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
4: الصورة طبيعة
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 14 وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية،
2: مدارس آيلا العالمية،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
5: معرض العودة للمدارس،
6: مدارس الرمز،

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر.

اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا مستمعي اذاعه حياتي في ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم في موضوع دردشتنا لليوم. هل العفويه دليل على الصدق ام انها احيانا تعكس قلة اللباقة؟ نستقبل آراءكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020.

اللي بتحكي لنا عن موضوع العفوية، بتقول ربما كلمة تخرج بعفوية تؤلم من قلتها له وما ينام الليل، فالناس مش ناقصها هموم إن تقول ألفاظ كانتقاء كل شيء جميل. آه والله يا أم أحمد أنا معاكي قلبا وقالبا بهذا الكلام، إنه إحنا بنعتبر إنه أنا عفوي فأنا اللي بقلبي على راس لساني فبحكي لك يا حتى لو بدي إيديك، ما هو عفوية. ولو جيت شكيت عن هذا الشخص إنه شفت فلان شو حكى عني، صرت يحكي لك ما هو عفوي حكاها هيك مش عن قصد، ما كان قصده يأذيك. طب ما هو أذاني، سواء أنت عفوي أو مش عفوي أنت أذيتني. العفوية لا تعني أنك أنت شخص غير محاسب على كلامك وأنه أنت شخص مش ملزم أنك تنتقي كلامك. العفوية تعني أنك أنت صادق جميل، تحكي كلمة الحق بدون أي تجميل هيك، لكن لا تعني أنك أنت تجرحني وانت يعني ما هو مش قاصد، ما هو اللي بقلبه على راس لسانه وبيكفي انه ما بتصنع زي ما هو بوجهك، ما هو زي ما هو بظهرك ما بحكيش عنك بظهرك، ما بيصير. العفوية ما بتعطيك حصانة دبلوماسية انك تحكي اللي بدك اياه.

برنامج يسعد صباحك وكل أوقاتك يا غاليتي. شو بتحكي لنا أم يوسف؟ شو كتار الناس يلي ما بيعرفوا يجبروا الخاطر بس بيعرفوا يكسروا القلوب؟ الناس الدفشة والدجة يلي طالع عنهم إشاعة إنهم طيبين القلب، الحقيقة إنه اللي عنده قدرة يجرح الناس نفسيا بكلامه من غير ما يحس بتأنيب ضمير هذا مو طيب. رب العالمين ربط فظاظة اللسان بغلظة القلب، وإذا كنت شخصا دجا فلا تتفاخر بعبارة اللي بقلبي على راس لساني، لأنه هذا بدل على أنه ما في القلب ينعكس على اللسان. فإذا إذا كان الكلام مؤذي فهذه ليست صراحة بل قسوة. هناك فرق كبير بين الصراحة والوقاحة وبين الصدق وسوء الأدب. قال صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أذى الناس بكلمة أو كسر خاطر أو جرح قلبا دون حق. أنا بتفق معاك يا أم يوسف، هذا نفس رأيي. يعني صراحة الصراحة والعفوية لا تعني أنه مسموح لك تأذي غيرك. أم ثائر بتقول: عفوية حلوة بس بدون تجريح، ويمكن نية الواحد صافية وما بيقصد فيها، واللي مقابله حساس وبياخد الكلام بطريقة تانية، لهيك نكون حذرين دائما. صحيح يا أم ثائر. هيام جادلة بتقول: أنا عفوية وبحكي اللي بدي إياه لا دقيقة شوي، هي قرأت الكومنت غلط. بتقول: أنا عفوي وبحكي اللي بدي إياه وأجرح في الناس على أساس إني عفوي، هذا قمة قلة الذوق بصراحة. 100% إحنا كلنا متفقين على نفس الصورة. العفوية لا تعني أذي اللي قبالي، العفوية إشي معاكس تماما لهذا الكلام. فخلينا ناخذ المعنى الحقيقي للعفوية وساعتها احكي إنك أنت عفوي. أما إنك أنت تجرح الناس اللي قبالك، تتهمهم وتحكي عن حالك عفوي، لا اسمح لي، أنت مو عفوي، أنت عارف شو بتسوي، والكلام اللي طالع فعلا مؤذي وسيء.

0: هي بتقول العفوية، قد يكون الإنسان عفويا لكنه يبالغ أو يخطئ أو يتكلم دون تفكير. هذا مش شخص عفوي، هذا مش شخص مش حاسب تبعات الكلام. العفوي، سامحوني على هذا الكلام اللي بحكي لكم، العفوي لا يعني إنه هو شخص غير مدرك، هو شخص يعني شخص ما إلهوش وزن، ما إلهوش قيمة. العفوي مش هيك أبدا، هو شخص مدرك وعارف شو يسوي، لكن بيطلع الكلام عنده غير مجمل، غير منمق. خالد أبو طير بيقول عن حاله عفوي وصادق، الله يسعدك ويبارك فيك يا خالد. بتقولنا أم يوسف، أمانة عليكم لا تنسوني من دعوة صادقة بظهر الغيب، ادعولي أنه الله يرزقني صحبة طيبة ويكثر حوالي الناس الحنونين الودودين الصادقين في محبتهم، وأن يبعد عني المنافقين وأصحاب النوايا السيئة وكل من لا خير في قربه. أسأل الله أن يجبر خاطري ويطمئن قلبي ويعوضني بمن يخاف الله فيي ويجعل من حولي قلوبا رحيمة صافية، وأن يكفيني شر كل مؤذي. اللهم آمين، ولكم بمثل ما تدعون وزيادة. اللهم آمين يا أم يوسف، أنت طيبة وقلبك حنين، وإن شاء الله ربنا ما بيحط حواليك غير الناس اللي شبهك. معنا مشاركة عبر الهاتف، شريفة، يسعد صباحك يا شريفة.
1: صباح الورد حبيبتي، الله يسعد أوقاتك.
0: أهلاً، كيف حالك؟
1: والله تمام، كيفك أنت حبيبتي؟
0: الله يسعدك ويبارك فيك يا حبيبتي. احكي لنا شو رأيك بالموضوع عليك. في عن جد العفوية دليل على الصدق ولا أحياناً بتعكس قلة اللباقة؟
1: لا، تعكس قلة اللباقة أخت رند، لأنه الإنسان العفوي بكون طيب، بتكون الكلمات إذا طلعت منه عفوية بكون عنده صدق، نية عنده، ابتسامة بتحسي هذا. ممكن ها أحيانا بكلمة واحدة، كلمة أو تصرف، بس بكون مش مقصود منه لأنه بكون طيب. الطيب ما بتطلع منه كلمة تأذي، أما العفوي، أما البئذي ما بكون عفوي، بكون قاصد إنه يأذي أو يجرح أو ينظر أو يدايق. فالعفوية العفوية ما في إذا أخت رند، الإنسان العفوي بيكون طيب، ما بصدر منه أي إذا. أما اللي بصدر منه الإذا لا، ما بكون عفوي، بكون قاصد يأذي ويدايق وينكد أخت رند.
0: إذا العفوية هي فعلا دليل على الصدق، أما قلة اللباقة هي ما إلها علاقة بكل موضوع العفوية
1: أبداً. مير نعم مير أبداً مير أبداً مير. نعم أخت رند،
0: الله يسعدك ويبارك فيك يا شريفة، الله يخليكي، وشكراً جزيلاً أنك دائماً بتسمعينا صوتك وبتشاركينا برأيك الحكيم اللي أنا شخصياً بحب أسمعه دائماً. شكراً يا شريفة، طول بعمرك، الله يخليك، هلا بك، هلا بك، هلا بك.

أم يوسف الله يسعدك ويبارك فيك يا حبيبتنا، الله يخليك. أم أحمد الله يرضى عليك ويرضيك يعني. ومستمعاتنا العزيزات اللي بحاول أرجع للكومنتات اللي قبل، كتبوا كومنت وأنا ما قرأت وبعتذر منكم، بس مش عم بقدر أرجع للكومنتات اللي قبل. إن شاء الله تكون كل أموركم طيبة وتكون أموركم منيحة، وأنا متأكدة كل شخص بيكون عفوي تمام، هو شخص صادق. لكن الشخص اللي بيحكي لك أنا بأذي، يعني بيأذيك بكلامك بحجة العفوية، هذا مش شخص عفوي، هذا قاصد، وقاصد 100% الإذاء والإساءة. بتحكي أم أحمد حتى لو بدك تحكي كلمة وتوصل معلومة وصلها بلباقة. أنا دائما بشبه الكلمة مثل الرصاصة. ليش؟ الكلمة اللي كانت سيئة هي فعلا مثل الرصاصة، مجرد ما طلعت منك أو إيش ما بترجع. ثاني إشي إذا صابت في الصميم فهي بتقتل الشخص المقابل لك، بتقتل مشاعره ناحك، بتقتل مشاعر الأمان، المشاعر الطيبة اللي بيشعرها معك. فانتق الكلام الطيب، ما في داعي إنك تأذي الناس اللي حواليك وتكون زي شيء، وآسف على هذا التعبير، زي شيء كريه الرائحة. لما تكون موجود الناس كلها بتنفر من وجودك، لأنك أنت كلامك زي السم وبتروح بتجمله إنك أنت عفوي. لا، أنت مو عفوي، أنت شخص صرت مكروه، الناس ما تحب تقعد معك لأنك أنت بتأذي اللي حواليك. أنت ما بتتكلم كلام عادي، أنت بتبخسم. ليش يا رند بتحكي زي هيك؟ لأنه الناس اللي بتحكي بعفوية وبتأذي اللي حواليها قتلت مفهوم العفوية يلي لازم يكون سائد.

محمود طافش الشقيرات بحكي لنا: أسعد الله صباحكم بكل خير، أصبح عليكم من تلفون زوجي، بنتي أخذت تلفوني على الرحلة، ما بقدر ما أصبح عليكم بخصوص الموضوع. روعة، نعم الكلمة خلص طلعت من الآخرين بعد ما جرحونا فيها. معك عزيزة شلش عزيزة، يا أهلا وسهلا فيكي يا عزيزة، يا هلا بيكي، متابعتكم والمحبة لبرنامج بيت حواء، أهلا وسهلا فيكي يا عزيزة، وإن شاء الله بنتك تنبسط بالرحلة وتغير جو وتكون آخر رواء. وإحنا بالعكس، أنا كتير بحب إنك حتى أخذتي دبرتي تليفونك تقدر تسمعين تتواصلي معنا. يا هلا وريحة فيك ويسعد صباحك يا عزيزتنا. كريم بقولنا، كريم السراوي بحكي لنا: العفوية جميلة، ولكن في كتير من المواقف يجب أن يحترس الشخص على ما يخرج من فمه وعلى ردود أفعاله، لأنها رح تخلي الناس يحكموا عليك على مزاجهم وعلى حسب الموقف. جميل كلامك يا كريم، لأنه أنت هون بتحكي عن الشخص يلي قد يكون عن جد غير قاصد للإساءة، غير قاصد للكلام يلي صادر منه. فعلاً بيكون الناس اللي حواليه بيحكوا: شفت فلان شو حكى؟ أكيد قاصد واحد اثنين ثلاث. شفتي علانة شو سوت؟ كيف اطلعت؟ لا لا تحكي أنا عفوية، هاي هي هيك أبصر شو قصده، أكيد في وراها. لا، إحنا نتقي شر ظنونكم ونتقي شر الكلمة إذا طلعت، ونحترس بالكلام، ننتقي الكلام زي ما حكت أم أحمد، ننتقي الكلام كانتقاء أي شيء جميل.

في أشخاص في حياتنا هم عن جد صادقين، هم عفويين، بيحبوا الحياة، بيحبوا الكلمة الطيبة، بيحبوا يجبروا الخواطر، بيحبوا هالقلوب تكون فرحانة للناس اللي حواليهم، بيحبوا يكونوا مصدر سعادة. هدول العفويين يلي لما نكون قاعدين مع بعض بتقوم بالنوت بصير تقول بدي أعملكم كيكة، لا هي مخططة ولا على بالها، بكل عفوية راحت عملت هالكيك وفرحت الناس الموجودين. بيجيك طفل صغير بيحكي بدي أرسم هالرسم الفلانية لبابا علشان بابا ينبسط مني، هاي العفوية. الزوج يشوف زوجته تعبانة من تكسة مكتئبة من ظروف الحياة من الضغوطات، بالرغم من أنه هو ممكن يكون عن جد مضغوط، بكل عفوية بيحكي لها يلا نطلع هالمشوار السريع، نشرب قهوة ولا نشرب عصير على الطريق وبنرجع، منها بتفرفش وبتغيري جو. هاي العفوية، التصرفات الصادقة البسيطة غير المتكلفة المفاجئة يلي بتفرح القلوب، هدول الناس العفويين يلي لازم نحافظ على وجوههم بحياتنا ونحرص نكون إحنا الأشخاص يلي الناس بتحب وجودنا بحياتهم. ليه؟ لأنه يا محلى نشر السعادة، يا محلى نطبطب على قلب، نجبر خاطر حدا، يا محلى نكون إحنا السيرة يلي بتضل بالخير. بالآخر هاي الدنيا فانية، هاي الدنيا رايحة، إحنا رايحين بس الأثر يلي بضل، كيف أثرك رح يكون؟ طيب ولا سيء؟

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية،
2: معرض العودة للمدارس،
0: مدارس الرمز،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
4: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC. 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس.
3: معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء. ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك. Back to School Expo.
4: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك. لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك، خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
6: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية، دريم هوم، مدارس تزكية، معرض العودة للمدارس، مدارس الرمز،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نتحدث هل العفوية دليل على الصدق أم أنها أحيانا تعكس قلة اللباقة؟ سحر حمدان بتحكي لنا الكلمة الطيبة صدقة، العفوية تصرفات جميلة جدا والقصد منها الخير ونشر السعادة وجبر للخواطر، بتكون نواياهم ونفوسهم طيبة، بتحب الخير للجميع زي ما بتحب الخير لنفسها ويمكن أكثر 100%. شريفة بتقول الحرص على لباقة الكلام مع الناس هي أعظم صفة أخلاقية تنتر فيها المحبة والثقة، احرصوا على نقاء الكلام تزدادوا محبة وثقة مع الناس. الله يسعدكم ويبارك فيكم. أم يوسف غنام بتقول والله يا رنود حبيبتي أنا إنسانة كتير عفوية وبتمنى دائما أحسن الظن بالناس، بس أحيانا بزعل لما أشوف في ناس ما عندهم حسن نية وبيفسروا كل شيء بطريقة سلبية أو بيكون أسلوبهم فيه نفاق ومجاملات ما إلها داعي. الله يرزقنا ويحيطنا بالناس الطيبة الصادقة أصحاب القلوب النقية والكلمة الطيبة، لأنه الكلمة الحلوة بتجبر الخاطر وبتترك أثر جميل في النفس، وما أجمل إنسان لما يكون صادق ولطيف في تعامله مع الآخرين 100%. خالد أبو طير يعني حكي شغلة كتير مهمة، الشخص العفوي الموجود بحياتنا هذا لما يزعل بيكون زعله جدا قوي. الشخص العفوي طول ما هو طيب ومنيح ورايق أموره طيبة، مجرد ما يزعل ساعتها هات نشوف شو رح يعمل لنا.

فإذا العفوية هي الصدق. أما لما بدنا نحكي كلمة سيئة بحجة أنا عفوي، أنت مش عفوي، أنت قاصد الإساءة. والشخص اللي بيشعر إنه ما بيقدر، خصوصا إحنا الستات ما بنقدر نسيطر شو بيطلع منا كلام أو انفعالاتنا على المواقف غير محسوبة، بدنا ندير بالنا، بدنا ندير بالنا مظبوط علشان ما نأذي غيرنا بهذا الكلام. ممكن تكون النية طيبة، ممكن تكون النية أني أنا بدي أحكي من باب نصيحة لإلك، بس انتقي الكلمات. أم يوسف غنام تقولنا كل الشكر والتقدير على الأناشيد الرائعة، يعني ما شاء الله محمود مبدع دائما وأبدا، فالله يعطيك العافية ويقويك يا محمود، الله يخليك.

أزهار شو بتحكي لنا؟ يجب أن ننتقي ألفاظنا كما ننتقي أطيب الطعام وأن نترك أثر طيب. والله يا أزهار صحيح، لو نفكر بهذا الموضوع بهذا الجانب، إنه لما أحكي كلمة حلوة زي ما بختار لبسي حلوة، طبخة زاكية، شغلة معينة، كل شيء جميل، الورد اللطيف الموجود بحياتنا، يكون كلامنا بهذا الجمال. والمشكلة يلي كلامه معسول، يلي كلامه دائما حلو، شو بنحكي؟ هذا بجامل، هذا منافق، ولا يمكن أوثق بكلمة بحكيها لأنه بجامل، شغلته يبيع حكي. فدائما للأسف في ناس تطلق هذا الكلام على الشخص اللي بيمتلك هذا الكلام المعسول، أو زي ما بنحكيها مثلا لسانها دافي. والله هاي البنت لسانها دافي، اللي دائما حكيها بكون طيب قريب للقلب. فدائما هدول الأشخاص الجميلين حوالينا ما نتهمهم بالنفاق، ولا إنه هو دائما بجامل، عادي هو هيك طبعه، هيك هو انجبل على هاي الطيبة. بس لأنه أحيانا في أشخاص مش متعودين على هذا الكم الهائل من الطيبة، بيعتبروها للأسف إنها نفاق.

0: أم أحمد تحكي كل الشكر والتقدير لعيونك رنود الرقيقة الحنونة الرائقة دوم. الله يسعدك يا أم أحمد، الله يخليك ويبارك فيك، ولو أنت قدوتنا أكيد رح نتصف بهاي الصفات وأنت قدوتنا، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. بتقول شريفة والله الإنسان العفوي الصادق ما بيأذي أبدا 100%. وسحر بتقولنا فعلا أناشيد على الوجع زي ما بيقولوا، هو فعلا مجرد ما يلقطوا المهندس يلقط كلمة من هون دغري بلاقي لك أغنية ما بتعرف كيف، فالله يحميهم ويحفظهم يا رب ويبارك بعملهم. أم إبراهيم بتقول إذا أردت أن تتكلم خيرا أو تسكت، فعلا لما تكون بمكان يا بتحكي الكلمة الطيبة يا لا تحكي، يا تحكي الكلمة يلي بتألف بين القلوب يلي بتخلي السلام يا عم ويكون موجود، يا إما لا تحكي. ليش تفتعل المشاكل؟ ليش تروح تخلي المشاكل تكون دائمة وموجودة بكلمة بتعليق؟ يعني مثلا ممكن تكون موجودين خصوصا السيدات بقاعدة، بتمرق بنت بتكون عاملة مثلا طبق حلو هيك، شو مفكرة حالها بتعرف تعمل حلو؟ يعني كل هالشي السهل ترى هي موجودة على اليوتيوب. طيب هو موجود على اليوتيوب بس هي حملته يحكي طيب يسلم ايديكي والله طيب شو الطريق ابعتي لي اللينك، يعني لا تحكي اسكتي شايفته كثير سهل خلص ما تحكي، لا نكسر خواطر الناس، يا بنحكي خير يا بنسكت. الله يسعدك يا ام سب غنام، الله يرضى عليك ويرضيك يا رب. اللي فينا ونفضل ماشيين املنا نشوف مخلص بس لينا. أما لهنا أعزائنا المستمعين بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نلقاكم بكرة بإذن الله تعالى في مطبخنا وأكلاتنا الطيبة. صح اليوم الأربعاء، بكرة الخميس، بكرة مطبخها ببيتها بكرة في عنا حلقة الطبخات اللذاذة بإذن الله تعالى. الله يسعدكم ويبارك فيكم. لهون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، كنت معكم من التقديم أنا رنت عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، والتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وانطقوا كلامكم، ديروا هيك نقوتين جاي زي ما بيحكوها. في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس آيلا العالمية،
2: دريم هوم،
1: مدارس تزكية،
3: معرض العودة للمدارس،
1: مدارس الرمز،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية أعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات. رئيس مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل أراضي الأردن والكويت والبحرين واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن صيغة الإطار أفضل الممكن وأن واشنطن باتت تصغي إلى لبنان وملف لبنان على طاولة الرئيس الأمريكي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل جنوب لبنان. الولايات المتحدة تدفع تجاه أحياء مشروع خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سوريا لتوفير مسار بديل لصادرات النفط بعيدا عن مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، اخترت موضوعا عنوانه الغربة، وقد ورد في القرآن الكريم آية تشير إلى الغربة، وورد أحاديث صحيحة عديدة تشير إلى هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، قلة تنهى عن الفساد، وكثرة تمارس الفساد وتشجع على الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه الآية التي يشار بها إلى موضوع الغربة، فأنت مع من؟ مع الأقلية التي تنهى عن الفساد في الأرض، أم مع الأكثرية التي تمارس الفساد وتدعو إليه؟ أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟

إذن قلة قليلة صالحة مصلحة، وكسرة كثيرة فاسدة مفسدة. والقلة تشعر بغربة بين الناس، كأنهم ليسوا من هؤلاء الناس، قيمهم ليست من قيم هؤلاء الناس، مبادئهم ليست من مبادئ هؤلاء الناس، ممارساتهم اليومية ليست من ممارسات هؤلاء الناس. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. إن كان لك تغذية إيمانية وتغذية روحية وتغذية علمية وعندك إرادة قوية تحمل نفسك على تطبيق هذه التغذية الإيمانية والروحية والعلمية، فأنت على الطريق المستقيم، فأنت من القلة، أنت من الغرباء. ما لم تشعر أنك غريب في مجتمع الفساد، ما لم تشعر أنك لست من هؤلاء، ما لم تشعر أن طموحاتك ليست من طموحات الناس، وأن اهتماماتك ليست من اهتمامات الناس، ما لم تشعر لا كبراً ولكن تميزاً أنك لست من هؤلاء، فلست من المؤمنين الصادقين الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فأن تتمتع بعقيدة صحيحة، وأن تتمتع بتصور صحيح، وأن تحمل نفسك على أن تنفذ ما تعتقد، وأن تعيش مع المؤمنين، وأن تكون في جو طاهر، وأن تكون في علاقات واضحة شرعية، فهذه نعمة لا تعدلها نعمة. ولكنك إذا كنت هكذا فأنت غريب بين الناس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، يعني هنيئا للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. رجال هذا الحديث كلهم ثقات، ولكن معنى يزيدون، يزيدون في صلاحهم إذا نقص صلاح الناس، يزيدون في تقواهم إذا نقصت تقوى الناس، يزيدون في أعمالهم الصالحة إذا نقصت أعمال الناس. من علامات آخر الزمان أنه يكون المطر قيظاً والولد غيظاً، ويفيض اللئام فيضاً. حينما يفيض اللئام لا ترى إنساناً يفعل خيراً، لا ترى إنساناً يقدر فاعل الخير، يعد فاعل الخير أحمقاً في نظر الحمقى. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاباً رأياً برأيه، فهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثالث عن الغربة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني قلة من كل قبيلة. أدركت الحقيقة ووعت حقائق الإيمان، وأقبلت على الواحد الديان، واستقامت على أمر الله عز وجل، وبنت حياتها على العطاء. قلة من كل قبيلة هم الغرباء، هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. وفي تعريف رابع للغرباء قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. مساحة ضيقة فيها أناس صالحون، حيز ضيق، مجتمع قليل، صالحون، مؤمنون، طائعون، ورعون.

متمسكون، أمناء صادقون، أعفة أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حديث خامس، وفي حديث يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. إذن يصلحون إذا فسد الناس. أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. يحيون سنتي ويعلمونها الناس، هم النزاع من القبائل، هؤلاء الغرباء. وينبغي أن يسعى كل واحد منا أن يكون غريبا. أما إذا استمرأ ما يستمرئه الناس، وانشغل بما ينشغل به الناس، واهتم بما يهتم به الناس، وخاض بما يخوض به الناس، وتطلع إلى ما يتطلع إليه الناس، فهو ليس غريبا، هو معهم، هو منهم، والمرء مع من أحب. أيها الإخوة الكرام، عن مالك رضي الله عنه: دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هلك أخوك. قال: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء، الأحفياء، الأتقياء، الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. لا تسعى إلى الشهرة، ما من مخلوق أشهر من إبليس في كل بلاد الأرض. لا تسعى إلى الشهرة. من هم؟ أخفياء، أحفياء، أتقياء، أبرياء. إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة سالمين. كم فتنة في الأرض؟ فتنة النساء، فتنة كسب المال الحرام، فتنة أن تخوض مع الخائضين، فتنة الشبهات، فتنة الضلالات، فتنة الإعجاب بالغرب، هذه كلها فتن. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا. فتن لا تعد ولا تحصى، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء الأتقياء، الأخفياء، الأحفياء، الأبرياء، إذا غابوا لم يفتقدوا، إذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة، يعني سالمين، لا يتأثرون بصرعات العصر، لا يتأثرون بهذه الصحون، لا يتأثرون بهذه الضلالات، لا يتأثرون بهذه الفتن. الفتن اليوم يقظة مستعرة، والدنيا حلوة خضرة. أيها الإخوة الكرام، شرح بسيط: إن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، مجموع المسلمين، هؤلاء المسلمون في حياتهم خطوط حمراء، مجموع المسلمين غرباء أمام سكان الأرض، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء.
المؤمنون الصادقون في أهل الإسلام أيضا غرباء، غربة في غربة، وأهل العلم من المؤمنين غرباء، غربة في غربة في غربة، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء، غربة في غربة في غربة في غربة. والداعون إلى الله الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. خمس مستويات من الغربة: أهل الإسلام مع أهل الأرض غرباء، المؤمنون مع أهل الإسلام غرباء، العلماء مع المؤمنين غرباء، أهل السنة مع العلماء غرباء، الدعون إلى الله الذين يتحملون الأذى غرباء أيضا. يؤكد هذا المعنى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أولئك هم الغرباء حقا. أيها الإخوة، هذه الغربة مدحها الله جل جلاله ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم. غربة أهل الله عند الشاردين في الأرض، عند التائهين، عند الشهوانيين، عند الغارقين في ملذاتهم إلى قمم رؤوسهم. أيها الإخوة، قد تشتد هذه الغربة في مكان دون مكان. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمود الإسلام قد سل من تحت وسادتي، فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. قد تشتد هذه الغربة من بلد إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، ومن زمن إلى زمن، ومن قوم إلى قوم. لكن المؤمنين الصادقين لم يؤوا إلى غير الله. الغرباء هم أهل الله حقا، الغرباء هم أهل الله حقا، لم يؤوا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هم الذين فرقوا الناس، وهم أحوج ما يكونون إليهم. إذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم، بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. هذه الغربة أيها الإخوة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. وهذا معنى قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أيها الإخوة المؤمنون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوي.
1: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 114.
1: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. الحديث 1214. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الحديث 1215. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعب يتقي الله ويدع الناس من شره. الحديث 1216. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. الحديث 1217. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. الحديث 1218. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الحديث 1219. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. باب الحور العين وصفتهن. الحديث 1220. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. الحديث 1221. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعيد الجبل. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد: فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. الحديث 1222 عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الحديث 1223 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: حياة أف أم إعلانك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات. رئيس مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل. مؤسسة المواصفات والمقاييس تقول إنها أتلفت خلال النصف الأول من العام الحالي عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية. صحة غزة تعلن عن وصول 13 شهيدا إلى جانب 18 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 4 فلسطينيين اليوم، بينهم 3 في غارة من الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلا غربية مدينة دير البلح. وأخيرا، وكالة بلومبيرك تنقل عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية قوله إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية. ختام الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: FM نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيري.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على رقم البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا نتكلم عن قضايا في المنهج العقلي المعجز في كتاب الله تعالى، ردا عمليا على من يدعي أنهم يتكلمون عن عقول. القرآن سبق الجميع في التحدث عن هذا المنهج، هذا منهج عقلي، وذلك القرآن مليء بالعبر. شوفوا الأمثال الكرام التي ضرب الله تعالى، وهي منتزعة من الواقع، وهي تشير للعقلاء إن كانوا عقلاء هذه الحقيقة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوي يعني مثلا؟ هذا المثل من يجهله؟ أنه في موظف وهناك 10 مسؤولين عنه، 10 من المديرين، وكل يأمره بأمر وهم مختلفون فيه، هل يصلح هؤلاء لقيادة هذا؟ هذا مثل لو تعددت الآلهة لهذا الكون. إذن الرجل يمثل الكون أو الحياة، المتشاكسون هم الآلهة لو كانوا موجودين، فإن الحياة لا تصلح، والأوامر إذن يقتضي ذلك أن الإله واحد هو الله، وهو يدير هذا الكون بكل وضوح وبطريقة مباشرة من غير مغاربة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يعني يا من لك عبيد وخدم ومخدومين، هل هؤلاء تجعلهم مثلك في الرزق، ينفقون من مالك كما تشاء أنت؟ لا تفعل ذلك، فإنك تميز نفسك عليهم، فكيف تريدون من المخلوقين أن يشاركوا الله تعالى فيما يملك؟ أدلة غاية في الوضوح. طب شوف المثل، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا، مثل غاية في الأهمية الكرام، أنه لا تشبه الله تعالى بشيء. فهذا المثل مضروب الكرام عن حال أصنامه العاجزة عن رزقهم، بحال مملوك لا يقدر أن يتصرف من تلقاء نفسه، بخلاف من كان مالكا للمال، يعني حرا وليس عبدا. هذه أمثلة بسيطة لكن تنبع عن منهج دقيق في كتاب الله. الله يجعلنا وإياكم ونحن نتلو كتاب الله ننتبه إلى هذه الدفقات العقلية الإيمانية. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي سمير أولا تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
2: أني أحبك في الله.
1: أحبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك، تفضل.
2: سمير الزواهر معك.
1: نعم الناس يا حبيبي، أهلا وسهلا.
2: هسه الآية الكريمة الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات على إيش تنطبق؟ لأنه في جدال حواليها، أنه عملية الزواج أنه الواحد ما بأخذ إلا الكويسة، أو المش كويس بأخذ واحدة مش كويسة، ولا إيش تفسيرها شيخنا؟
1: طيب بارك الله فيك يا أخي سمير، الله يرضى عليك، أشكرك يا حبيبي. القرآن العظيم يكرم معجز، معجز في لغته، في معانيه المودعة، في كنوزه وأسراره. أولا هذه الآيات من سورة النور، وكانت في سياق حديث عن الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. القصة من بدايتها كذب، حتى ما حد يتكلم عن عائشة البريئة أي شيء، إفك وكذب وبرة، ولكن أراد الله لهذه القصة أن تطول ليتعلم المجتمع، حتى يحسن التعامل لاحقا مع أمثال هذه الإشاعات عن البيوت الطيبة. عقب

0: الله تعالى على قصة عائشة المبرأة، الطيبات للطيبين. حصرا هذا البيت النبوي الكريم، لولا أن النبي عليه السلام هو الأطيب لما اختارت له تلك المرأة الطيبة. فالمعنى بخصوصية طيب النبي عليه السلام الذي اختار له الطيبات من النساء، هذا أمر. إذن الطيبات للطيبين، ولكن ليس قانونا، أو له معنى آخر، الطيبات للطيبين، وهو أن الكلمات الطيبات يقولها الطيبون من الرجال، يعني الكلام الإنسان وما يصدر عنه دليل على تربيته، على أخلاقه، على قيمه. الخير يصدر منه الخير، والشرير يصدر منه الشر، بهذا المعنى. أو قد يكون معنى تحذيري، يعني أيها الطيب ابحث عن الطيبة، أيتها الطيب اقبل بالطيب، أيها الخبيث ابحث عن أمثالك، بهذا المعنى. إذا لن تكون قانونا عاما إنه والله كل إنسان طيب لازم تكون زوجته طيبة، بدليل أن الله تعالى ذكر في القرآن نماذج. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وضرب الله مثلا معاكسا زوجة فرعون، هي التي كانت مؤمنة وهو كان في قمة الكفر. إذن ليس قانونا. الحديث كذلك يقول من كانت عنده امرأة سيئة فلم يطلقها ممن لا يستجاب له. إذن ليس بقانون أنه والله كل إنسان طيب لا تكون زوجته طيب، لا. إنما الآن إما أن تكون دعوة إن ابحث عن الطيب والطيبة، وإما أن تكون في خصوصية حادثة الإفك لبيت النبي الكريم، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. طيب، كان في سؤال حول هل من لوم على من أخذ الدية عن ميته؟ طبعا لا، كيف هنالك لوم؟ والله تعالى قال ولكم في القصاص حياة، وبعدين تكلم عن أنواع الديات، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن خطأ، وما قتل مؤمن خطأ فتحر مستحيل، لكن من غير مبالغة، يعني مع الرحمة والشفقة. وقال وأداء إليه بإحسان. فمن هذا الباب، يعني لو تراحم الناس وتسامحوا خير وبركة. والديات أيها الكرام مما يمكن أن يتسامح فيها، بس بشرط أن لا يكون هنالك أيتام صغار سيتأثرون بالمسامحة في الدية صراحة. إنما الآن إذا كان والله شاب توفي وما عنده ذرية وسمح بديته، جزاهم الله خير الجزاء، ما في إشكال، يعني هذا مما يجوز، بل يمكن أن لا يقبلوا القصاص وأن لا يقبلوا الدية ويعفون لوجه الله تعالى، وهم مأجورون مأجورون إن شاء الله تعالى. مستوى التعامل مع المنامات، هذا سؤال مهم يكرم. لأن ذكر لي شخص أنه يتعامل مع مناماته كأنه يوحى إليه، هذا خطأ، لأن الآن لست نبيا، الأنبياء هم الذين ميزوا بهذا. أول ما قال عليه السلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يراها المؤمن الصالح وترى له. وكان أول ما يرى عليه السلام الرؤيا 6 أشهر قبل، اقرأ باسم ربك الذي خلق قبل الوحي، يرى الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح. هذا فقط إشارة إلى الأنبياء والرسل، ولذلك رؤاهم حق دائما بخلاف الناس. الناس الآن بدك تنتبه، هل هذا حديث نفس أنت شغلك ليلا ونهارا فرأيته في المنام؟ هل هو أضغاث أحلام لا تفهم، ولا هي رؤيا رسالة؟ حتى هذه الرؤيا رسالة كيف فهمتها؟ أهي بشارة أي نذارة؟ كل احتمالات، حتى لو فسرت ستفسر بالاحتمالات ولا تقطع. أما الأنبياء لا، ذلكما مما علمني ربي، وقال لهم يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستيان، مسألة مقضية لا تراجعون فيها. لكن من ذا الذي يستطيع أن يقول من المعبرين أو ممن رأى الرؤيا قضي الأمر؟ ما بتستطيع تعرف، احتمال ما تكون رؤيا كلها. فمن هذا الباب لا تتعاملوا إلا بمقتضى يعني العلم البشري، وما تأخذ منها أحكاما أهم قضية تخالف الشريعة. لأنه جاء واحد بيقول أنه والله رأى والده في المنام يقول لفلان عندي حق، طب فلان ميت ماذا نفعل؟ ما في مجال للتحقق، إذا ما في إلا اكتمل عمل صالح وتستغفرون له، والله أعلم. طيب أخي أبو أسامة كأنه صح؟
1: السلام عليكم.
0: حياك الله أبو أسامة. الله يديمك. حياك الله يا أمير. الله يرضى عليك، تفضل.
1: الله يسعدك دكتورنا الغالي. آخر فترة بنلاحظ النساء في كل مكان بيشتغلن، طبيعة العمل صارت متنوعة، يعني أنا كزلمة بطل لي دور، يعني هل الأنثى تشتغل في محل بودي تجريس ودهان
0: لهذا الدرجة؟
1: والله العظيم هاي على المواقع
0: عجيب عجيب، سبحان الله.
1: ومحلات خضرة ومحلات بالي يعني أماكن ما بزبط فيها إلا
0: الرجال.
1: نعم
0: صحيح.
1: هل هذا بجوز؟ يعني بتقول لك أنا بدي أساعد جوزي. لا يا عمي لا تساعد جوزك، ما بدنا تساعد جوزك، هاي طريقة مش كويسة بحقك. الإسلام عزك وعلاكي بس أنت قاعدة بتنزلي.
0: والله يا أبو سام ملاحظتك صحيحة يا حبيبي وسليمة، وإن شاء الله الله يلهمنا الصواب ونجيب عنها بيسر. أنا بشكرك يا حبيبي على ملاحظاتك القيمة دائما، شكرا لك. هذا من باب النصح يكرم. صدقا أنه الأصل في ابتعاد الرجال عن النساء مطلقا، ونلتقط هذا يكرم من قصة موسى عليه السلام مع المرأتين. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بينت أن المرأة تعمل ولكن بمعزل عن الرجال، لا تخالط الرجال، ولأن أباهم غير قادر على الكسب والعمل. هذه الظروف إن حققناها خير وبركة في عمل للمرأة خاص للنساء مناسب للنساء. يعني ضروري تكون معلمة تعلم البنات، ضروري تكون ممرضة تمرض النساء، ضروري تكون طبيبة تطبب النساء، ما في إشكال. لكن والله ما في ضرورة تشتغل في محلات محطات البنزين، ولا تجلس البودي زي ما ذكر أبو أسامة، ولا في أماكن رح يكون في اختلاط بجماهير غير مناسب للنساء. اللي ما بترتضي لبنتك ولأختك لا ترتضي الناس، والله ما مناسب. والحقيقة خطورة الكرام التواصل مع الرجال والنساء خطيرة. احنا في زمن الفتن، حدود الله قل من يرعاها، تلك حدود الله فلا تعتدوا. فأي تعدي، وكثير من المشاكل حصلت من تعدي حدود الله. طبيعة الرجل والمرأة خلص بينهم انجذاب، إذا في ظروف العمل وفي تماس وفي تقارب تحصل كوارث. احتمال تحصل كوارث لا تحمد عقباها، احتمال تفسد بيوت وتتأثر علاقات. أمر آخر الكرام، أليس من المصلحة أن تدخر هذه الأعمال للشباب؟ وكم من الشباب يجلسون فلا يعملون. يعني بدل الفتاة اللي ممكن ترتضي بأي مبلغ ولكن ما عليها تكاليف، الشاب عنده زواج وعنده نفقات. فالأصل عدم الإكثار، يعني نحدد خصوصية لأعمال النساء من غير زيادة، من باب الرعاية المجتمعية الكاملة، من باب رعاية أكثر من شيء. يعني هاي نصيحة، أسأل الله أن يوفق ويلهم الناس يحسن الاختيار. واللي يقبل أو يعرض عمل يعني للشباب خليهم يشتغلوا، خاصة الأعمال اللي فيها أعمال البدن وأعمال التماس، وهي ما لا تناسب النساء بصراحة، غير مناسبة. طيب كان في سؤال هنا حول قضية الخلع القضائي والخلع الرضائي. هل اختلاع المرأة، طيب هذا خلع بنتكلم عنه إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. أحلى.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش بالجامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-81-91.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
6: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابلس، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
7: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
8: ماجيك حمزاتي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
7: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا مع خطورة عمل المرأة يقتصر فيه على ما تدعو إليه الضرورة مع الضوابط، وأخذا من هذه الآية قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وهذا منهج بصراحة. طيب الخلع والقضايا والخلع الرضائي مسألة قانونية وفي إلى صيغ طبعا قانونية، إنما بكل بساطة إنه الخلع الرضا عندما يتفق الزوجان بموافقته إنه صارت بينهم منازعة يعرض عليهما القاضي أو محامي الخصم إنه ما ركم تتفقوا ما دام هي رافع قضية مثل نزاع وشقاق، ما رك إنك تطلقها وتختصر إجراءات، إذا وافق بيمشي الحل على المتفق عليه بينهما برضاهما وتقع طلقة بائنة. إنما الخلع القضائي بيكون هو غير موافق وعندها بدها تعيد المهر المقدم وليس المتفق عليه طبعا في اتفاق، ويعتبر فسخا ولا يعتبر طلقة بائنة. يعني هذا أبرز الفروق التي بينهما. ما حكم أن يلقي الخبز في أماكن الفضلات وأغلب يكون رغيف مكتمل وهل يقع في الحرام والإثم؟ طيب المنهي الكرام منهي عن إضاعة المال ومنهي عن تحقير النعمة بصراحة، ولذلك الأصل ليس فقط الخبز وحتى المطعومات كلها، نقول والله هذه فواكه هذا رز ما تلقيه، ضعه في أماكن هنالك من يأخذه، هناك من يأخذ من لحيواناته للطيور للدواجن للماشية للكلاب شو ما يكون، إنما إتلاف المال منهي. ما بصح تضع هذه الأشياء اللي ممكن أن يستعملها الحيوانات الأخرى، لا يجوز تضعها في أماكن الفضلات، هاي أماكن خاصة بكل إكرام. ذاك الحمد لله صار في نوع من حتى الحملات الجيدة في هذا لتوزيع باقي الطعام على الفقراء، إنما هاي القضايا كان لا يأكلها الإنسان تأكلها الدواب والحيوانات، إنما الإتلاف قطعا حرام ولا يجوز. طيب كان هنا في سؤال حول قضايا التواصل الاجتماعي وخطره، والله ليس فقط التواصل، الموبايل اللي بين الأيدي هذا وهو كذلك كله خطر. يعني هذا منتج، هذا المنتج الحضاري إذا لم نسر به خير سير وإذا صرفنا إلى مناطق خطيرة يكون الخطأ منا إحنا من المستعملين، ولا هذا منتج هذا يمكن أن تستعمله في الخير وفي الشر، تواصل مع أهلك تواصل في العمل، لكن هذا التواصل محرم، علاقات محرمة راح تأذيك في نفسك وفي دينك وفي حياتك وفي أولادك، عائلات دمرت من وراء هذه العلاقات، كل تجاوز حدود الله بصراحة. وساوس الشيطان تكمن خاصة في قضية الخلوات، قديمة الخلوة كانت لا تتصور إلا بجلوس فلان مع فلانة، اليوم هذه الرسائل الخاصة من خلال أي وسيلة تعتبر جلسة خاصة، فاتقوا الله في هذا موضوع كثير خطير. التصارع اليوم أحد الإخوة بتكلم لي حول قضية التصارع في بعض القضايا المنهجية، في قضايا صراع حول شخصية تاريخية تكلمت فيها، والله كلام خطير هذا، لأنه اليوم صار في يعني استقطاب حد، هذا مع فلان وهذا مع فلان، ويلقى مثل هذا الكلام إلى من لا يعرف. ألا يخشون من حديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، أنجو بنفسك دعك من ذلك. يعني الله لن يسألك لا عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان من الشخصيات الجدلية، راح تبقى جدلية، الابن تيمية راح يضل جدلي، الغزالي جدلي، ابن عربي الصوفي راح يضل جدلي، فما العلاقة في هؤلاء؟ كل واحد قدم وكل واحد مسؤول عن نفسه. سأل حول قضية المحاكمنا، هل ينطقون بألفاظ الطلاق ولا فقط توقيع ورق الطلاق؟ من قال لك ذلك؟ اللي قال لك انه في محاكمنا الشرعية بيتم التوقيع بس المطلق والمطلقة وبيروحوا بيوتهم، انت ما بتعرف شيء ابدا. لا طبعا لا، هذا التوقيع بداية لحين وقوف هؤلاء الاطراف امام القاضي الشرعي، فالمرأة بعدين هي التي تطلب من زوجها طلقني يا زوج الحاضر امامي طلقة بائنة املك بها نفسي، ويقول وأنت طالق فلان، هذا هجرة أمام القاضي، وذلك هذاك ترتيب، هذاك مقدمات لهذا النطق، وإلا مجرد الكتاب لا يعتد فيها. تخيلوا الكرام إحنا وصلنا إلى درجة من العبث أن هناك من يتكلم هل الحجاب فرض، ويدعي حضرته هذا المتكلم من دولة أخرى أنه ليس بفرض إلا إذا الدولة فرضته، هذا كلام غير صحيح. أين قوانين الشريعة قبل قوانين الدول؟ أليس الدولة أصلا دينها الإسلام أو دين الدول العربية كلها الإسلام؟ الأصل في منظومة تشريعية مأخوذة من كتاب الله، من السنة، من الإجماع، من القياس، من أدلة معتبرة. فالحجاب فرض، قل ولا تتردد، فرض. إذا الآن صار في تفلت في هذا الحجاب، هي قضية أخرى تعالج، وقضية فيها المواعظ وفيها الكلام الحكيم. إنما بهذه الطريقة الاستهزائية هذا لا يليق في دين الله تعالى. سأل عن حكم الخضب بالسواد، ما في حرج إذا كان الخضاب بالسواد، تغيير الشعر لغاية التجمل للزوجين أو للإنسان لوحده بدون ما يغش الناس ولا يدلس، لا حرج في ذلك. كان عقبة بن عامر أظن من الصحابة كان نغير أعلاه، يقول يغير أعلاه وتأبى أصولها. على كل حال، فمن القضايا اللي الصحابة فعلوها، ولكن أكيد فعلوها لغايات نبيلة، الغايات غير النبيلة من الناس يلقى فيها. سأل سؤال طويل، إنه هل يمكن أن أشتري من موقع معين، موقع مشهور؟ ما في حرج. هو بتكلم عن المقاطعة، قضية المقاطعة ليست قضية نصية ما إلها وجود، إنه والله في كتاب الله والسنة قاطعوا المنتج الفلاني والشركة، ما في. هذه قضية المقاطعة قضية مصلحية، اللي رأى إنه ما يشتري من هذه الجهة الداعمة فليفعل وهو مأجور بنيته، واللي رأى أنه يحتاج إلى شراء هذا المنتج الحلال من هذا الموقع وله فيه حاجة، لا حرج في ذلك. يعني نقبل الموضوع كثير ونترك لخيارات الناس. وذاك القرآن يقول ولا يطؤون موطئ أن يغيظ الكفار. إذا أنت مقدر أن هذا موطئ يغيظ الكفار، كفه. وإذا كنت لا تقدر هذا، اشتري ولا شيء عليك. طيب، حول تمويل مرابحة الأسهم، هذا المنتج ما كان موجودا وأخذ يشيع في بلادنا، اللي هي التورق، فقهيا اسمه التورق، يعني قصد العميل يذهب إلى الورق، إلى الفضة، يبغيها ويريدها، والسلعة ما له علاقة فيها. فالتورق كان في المذهب الحنبلي، كان بنك واحد يعمل فيه من السبعينات والثمانينات، ثم أخذ البنوك تقلد في هذا وتنظم، وأخذت بمقررات مجامع الفقه الإسلامي بالبعد عن التورق المنظم. فالتورق الشخصي جائز، أنت لك أن تشتري السلعة تقسيط وتبيعها بأقل من الثمن لحاجتك إلى الورق. هذه الفكرة ببساطة، أي مصرف إسلامي بيشتري لك أسهم وبقيد ربحه مباشرة، وتسجل الأسهم لك، أنت صاحب الأسهم، تبيعها تنتظر ارتفاعها، هذا إن شاء الله ما في حرج بعون الله تعالى. طيب، عودا لأستاذكم الكريمة الأخت دعاء، تفضلي. الله يعافيك، هلا وسهلا، تفضلي.
1: الشيخ لو سمحت أسألك، هلا أنا بعت ذهبي في يوم من الأيام، تمام؟ نعم. فجوزي عوضني، أعطاني ذهب تاني، أوكي؟ بالذهب هذا أنا ما ألبسه.
0: يعني أنت بعتي ذهبك أعطيتيه لزوجك، ولا أنت صرفتيه لحالك؟
1: لا لا لا، بعته وأعطيته لجوزي. جوزي عوضني، أعطاني ذهب تاني، هو عبارة عن ليرات، تمام؟ طيب. وبلغ النصاب.
0: كويس.
1: أوكي. هل هذا عليه زكاة؟
0: يعني هل الليرات يعني ما بتلتبس، صح؟
1: لا، هو أنا ناوي أعملهم إشوارة إن شاء الله، بس الذهب غالي، مش عارفة.
0: يعني طولت وأنت عندك؟
1: لا لا. بلغ عليه نصاب وزكيت، وبلغ نصاب تاني وزكيت.
0: صحيح، لأنه هذا ما دام ليست زينة تزكى كل سنة، لما تتحول إلى زينة بتبطل زكاتها
1: إن شاء الله. تسأل تاني اسمح الدكتور، بس سامحني فيه لأنه وجهتي أمنتني أسألك إياه.
0: تفضل.
1: أنه هي في على إيديها ثلولة، فكثير يعني كمية كثيرة، فالناس وصفوها أنها تحط باذنجان بل تدفنها بالأرض، هل هذا حلال ولا حرام؟
0: حلال، هذا من تجارب الناس، ولا فيها طلاسم ولا فيها أقسام شركية.
1: لا لا لا،
0: تجربها وشوف إن شاء الله تستفيد.
1: إن شاء الله
0: ما في شيء. بارك الله فيك. أخي بلال، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا
2: دكتور. عندي بس سؤال وتعليق. السؤال إنه الله سبحانه وتعالى بيقول فمن زحزح عن النار، يعني بمعنى يعني لا، نحن مثلا عندنا المعنى زحزح يعني زحته، يعني شلته إشي بسيط.
0: صحيح.
2: هل هذا معنى يعني
0: تخيل المعنى القرآني المراد مجرد الزحزحة عن النار فوز؟
2: هو فوز، نعم، يعني مجرد إنه الفوز سهل صعب.
0: صعب. يعني هو
2: النار، لكن سهل تزحزح بشيء.
0: مثل قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، ما من وهو وارد على النار، كل الناس حتى المؤمن.
2: يعني احنا في الورود اللي هو
0: لا الورود مش الدخول، المرور فوقها،
2: الذهاب فوقها. طب دكتور، بالنسبه انت اللي حكيته الان، اللي هو الانسان ينشغل بما الله سبحانه وتعالى طلب منه، فانا يعني كثير بمر على شغلات، مثلا بشوف حديث بين عالم وكذا عن الاستواء، بقول انا الله سبحانه وتعالى لن يسالني عن الاستواء.
0: صحيح.
2: الله سالني عن صلاتي، عن زكاتي، عن أخلاقي، عن تعاملي،
0: بس
2: عن
0: لازم يكون عندك فهم إلها، لازم يكون عندك فهم.
2: أنا بقول الله سبحانه وتعالى استوى بكيف ما شاء وكيف يشاء.
0: يعني لو استدللت
2: علم الله. لكن هل هو مطلوب مني أنا أن أعرف
0: تعمق
2: الله
0: تعالى فين؟ تعمق لا.
2: السماء السابعة ولا الأولى ولا الثانية؟ هل معروف مني أن أعرف إنه الجنة التي خرج منها سيدنا آدم
0: صحيح.
2: هي جنة على الأرض أو جنة على السماء؟ هل المطلوب مني فقط اللي ما أمرت كلفت به أنا شرعا فقط صح حتى أنجو؟ أنا كيفية الاستواء
0: طيب.
2: الله سبحانه وتعالى في علوه كذا، هذا شيء الله سبحانه وتعالى أعلم فيه.
0: الله ينور بصيرتك وبصيرة كل من يسمع. أشكرك يا حبيبي. أسئلة مهمة يا كرام. أما السؤال الأول فهو سؤال قرآني، فمن زحزح عن النار ادخل الجنة. سنكون مع هذين السؤالين بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصغير.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411234 أو 0739545339.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم برنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. أما قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أي نحيا وأبعد، والإبعاد راح يكون بلطف من الله وجذب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن يقتضي ذلك أن مجرد الزحزح عن النار دخول في السعادة، أليس هذا معنى قول الله عليه السلام، قول النبي عليه السلام اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ من هذا الباب إذا الله جعلنا وياكم ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة برحمة الله. سأل أخي بسؤال هاما، قضية الاستواء لا تنشغل في الجدل، هذا اسمه علم الكلام، علم الجدل خلاف علم الإيمان. الإيمان خذه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الآيات. يعني بدك الآن إذا وسعك أن تفهم النص الرحمن على العرش استوى وتقول جل سبحانه أن يشبه المخلوقين، ريح رأسك، هذا اسمه تفويض. إذا أحببت أنك تتنور بمذاهب المتكلمين ومذاهب المؤولين تقول استوى بمعنى كذا وكذا، هذا مذهب آخر. المهم أن لا نصل إلى التطرف في الرأي، يعني مش والله أنت عندك منهج أخذت الاتجاه الأول وأثمت الآخرين، أو فرض الاتجاه الثاني نفسه عليك وأثم الأولين. في عند اتجاه، في اتجاه التفويض الإجمالي وتفويض المعاني وفي التأويل، وكل له دليله. دعك من هذا الجدل، ما بنستفيد منه هذا. طيب كما تكلمنا في قضية عمل النساء، الأصل سفر النساء، الأصل ألا يكون. يعني أحد الأخوات سألت أنها في فرصة أن تذهب إلى إحدى الدول لاستكشاف بعض التجارات وكذا، ولكن هي مش مجبرة. ما دامت ليست مجبرة، الأصل عدم الذهاب، خاصة يا جماعة إذا والله هاي رحلة مشتركة بين موظفين وموظفات. يا جماعة الشر يكمن هنا في التفاصيل، التفاصيل عند الشيطان، فالابتعد عن هذا أسلم لدين الإنسان أحسن وأفضل. طيب كان هنا واحد بيسأل بيقول كيف يسلم الإنسان بدينه؟ والله هذا السؤال الصحيح بصراحة. كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا موفقين في الأسئلة، مثل حذيفة كان يسألون الرسول عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ابتعد عن الجدل، اعرف دينك بشكل جيد ولا تنجذب باتجاهات حادة إلى هذا الاتجاه أي تعصب، يعني كن على أي مذهب لكن من غير تعصب، ولا تدخل في جدل الناس على الميديا لأن مش راح يبقى لك أي راحة وأي احترام لذاتك. والله أعلم. أخي معن تفضل، تفضل يا معن تفضل. طيب معنا معن. طيب إذا أيها الكرام، يعني راحة الإنسان أيها الكرام، تخيلوا في زمن الصحابة كانوا يسألون أنه بدهم يبتعدوا عن الفتن، أي فتن؟ طب الفتن اللي في عصرنا، والله بكفي فتنة وسائل التواصل، بكفي في فتنة اليوم هذه القيادات اللي في العالم التي تنشر الشر والفساد. دول بعيدة تأتي إلى دول قريبة تضربها وتدمرها وبيعملوا حالهم دعاة السلام إلغى ذلك والناس تتفرج. كنا ننتظر إنه والله محنة غزة انتهت، محنة غزة لم تنتهي، لأن في ضعف عربي، في ضعف إسلامي، هناك أشرار لا يزالون يثيرون، لا يزالون يتلاعبون. هنا بده يكون في وعي. أنا أقول لإخواننا العلماء الأفاضل، بدل ما تشغلوا أنفسكم في الجدل حول شخصية تراثية واحدة، هذا معه وهذا ضده، مين اليوم أشر على خطورة الموقف السياسي للأمة العربية الإسلامية من تغول الصهيونية وتغول قوى الشر في العالم؟ أعطونا علمكم مع يقظتكم، الوعي مع العلم، لكن لا في علم كثير، هذا إذا كان في علم، وما في وعي على القضايا الحضارية. كأنه قضية من مر من رجالات الإسلام ابن تيمية والغزالي وابن العربي كأنها قضية القضايا، لا هذا كلام غير صحيح. اليوم قضية الصهيونية وتوسعها في المنطقة وتريد أن تقتلع كل بذور الخير في هذه الأمة، هنا الوعي وهنا راح تكون المسؤولية. بالله ربي ربنا راح يسألني عن القرآن وعن الرسول العدنان، هل بلغكم كتاب الله؟ هل جاءكم نبي الله؟ ممتاز، هذا السؤال هنا بدنا نكون. إنما الآن فلان وعلان، كل واحد قدم لنفسه شو ماذا فهم من قضايا فقهية عقدية مسؤوليته يلقى الله فيها، إن كان صادقا إن كان غير صادق ما له علاقة فيها. أنا إذا اليوم يكرم نلحظ بأنفسنا الحقيقة التغير أو التلاعب بالتاريخ اليوم في تلاعب تلاعب بالأفكار واضح في حياتنا. كيف على قضية قديمة من 1000 سنة وكيف لا يكون فيها تلاعب؟ ما لنا، ولكن كتاب الله محفوظ من فضل الله تعالى، والسنة النبوية كذلك محفوظة. وهنا لازم ننتبه له، وننتبه إلى المنهج الفائق المعجز في كتاب الله تعالى الذي يخاطب العقلاء ويسير بهم سيرا، لا أقول دقيقا بل معجزا في الدقة، حتى يفهموا وحتى لا تضل منهم الطريق. هنا يكون العمل، وهنا يكون النظر، بدنا نفهم القرآن فهما سليما، فهما سديدا. والسبب حتى نبعد عنه تلاعب اللاعبين، وهذا من باب دين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه، ونصح لكتابه لنفهمه فهما صحيحا، وأن ندافع عنه كلام المبطلين الأفاكين، لأن القرآن كان نصا لا يمكن أن ينال بسوء، لكن التأويل والله ممكن. لذلك في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شوف التفاصيل هي بحاجة إلى بيان وشرح طبعا، لكن هذا المقصود. أسئلتنا كثيرة، لكن كان جزء أهمها قضية النساء شوي، بدنا ننتبه الكرام، ما نجرئ النساء على العمل في أي مكان، ولا من ابتلي بهذا العمل مع النساء يتوسع في العلاقة مع النساء، ولا هي تتوسع في العلاقة مع الرجال، لأن هنا يكمن الشيطان، هنا تكمن الوساوس، وهنا يكمن الشر. بصراحة الصحابيات كنا يعملن وكنا يكون مع الغزو، بس أكيد بمنتهى الحيطة، بمنتهى الأدب، بمنتهى عدم التدخل. لكن اليوم حياتنا المعاصرة للأسف يعني فيها توسع بالقول، ووصلنا إلى مناطق لا تحمد عقباها. بدأ انتباه اليوم، تخيلوا الحجاب اللي هو فرض، بطلع لك مفكر بقول لك لا ليس مفروضا، بدك تلعب بالدين وكأن آيات النور غير موجودة ولا آيات الحساب. الله يفقنا لكم في كتابي العظيم، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: دعوة للزيارة. معرض العودة للمدارس الخامس. Back to School Expo 5.
2: معرض العودة للمدارس الخامس. معرض العودة للمدارس الخامس.
1: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد. يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض. إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة. مكة مول من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز من 4 عصرا وحتى 10 مساء ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات. رئيس مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل. صحة غزة تعلن عن وصول 13 شهيدا إلى جانب 18 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات ورفع سقف متطلبات الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان المالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية استراتيجية كمشروع مدينة عمرة. على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وبحسب الحكومة يأتي القرار استمرارا لنهجها بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية. أتلفت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال النصف الأول من العام الحالي عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية، وذلك في إطار حملاتها الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق. وقالت المواصفات والمقاييس إن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية أسفرت عن تحويل 226 منشأة إلى الجهات القضائية، فيما أغلقت 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات قانونية. وقعت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة الجويسمي بالعاصمة عمان، وفقا لبيان صادر عن مديرية الأمن العام. وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر شخصا يعتدي على مركبة في منطقة الجويسمي بالعاصمة عمان. وقال الناطق الإعلامي إن المشاجرة تسببت بإلحاق أضرار بثلاث مركبات، وجرى ضبط أطراف المشاجرة وبوشر التحقيق بالحادثة. استشهد 13 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وفق وزارة الصحة هناك. كما استشهد أربعة فلسطينيين فجر اليوم، بينهم 3 في غارة من الطيران المروحي الإسرائيلي استهدفت منزلا غربي مدينة دير البلح. ورحبوا بمراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. القصف الإسرائيلي مستمر والخروقات مستمرة، إضافة إلى حالة التجويع والأوضاع الإنسانية الصعبة، كيف تصف اليوم الوضع في قطاع غزة المحاصر؟
1: الخطير في الأمر محمد، وفي عملية الخروقات المستمرة والمتواصلة والتي لا تتوقف، وازدياد أعداد الضحايا سواء الشهداء أو الإصابات. نتحدث عن أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 48 ساعة الماضية ما يزيد عن 16 شهيدا، بينهم 8 شهداء خلال 12 ساعة الماضية فقط في استهدافات متواصلة لشقق سكنية ولخيام نازحين ولتجمعات مواطنين، وكذلك لناجمة عن إطلاق مركبات وآليات الاحتلال الإسرائيلي في مواطن خان يونس للنار بشكل عشوائي اتجاه أو صوب الخيام. أبرز هذه الأحداث محمد هو استهداف الطائران المروحي فجر هذا اليوم لشقة سكنية في المحافظة الوسطى من قطاع غزة، أدى هذا الاستهداف إلى التقاء شهيد وزوجته وابنتهما البالغة من العمر 6 أعوام وعدد من الإصابات الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المنطقة الوسطى. أيضا طبيعة هذا اليوم ارتقى أو سجلنا عفوا عدد من الإصابات ناجم عن قيام الطيران المسير الإسرائيلي باستهداف خيمة في منطقة مواطي خان يونس جنوبي قطاع غزة، أيضا استهداف من قبل الطيران المروحي لسجن أنصار المركزي في مدينة غزة أو في غرب مدينة غزة قبل ظهر هذا اليوم. الحمد لله لم يسجل إصابات أو عفوا لم يسجل شهداء، فقط سجل إصابات ناجمة عن هذا الاستهداف. بطبيعة الحال محمد هذا يتزامن كله مع استمرار عمليات النسف الضخمة والكبيرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي داخل المنطقة الحمراء وعلى طول الخط الأصفر الفاصل ما بين المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المناطق التي يتواجد بها الناس والسكان، كما يتخلل ذلك إطلاق كثيف للنار انطلاقا من المواقع العسكرية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يصل إطلاق النار والرصاص إلى خيام النازحين والشقق السكنية المتبقية داخل المناطق الإنسانية. أخيرا محمد، هناك تقدم بشكل يومي من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي وحصاراته العسكرية انطلاقا من مدينة رفح المسيطر عليها بشكل كامل صوب المناطق الحدودية بين مدينة رفح ومدينة خان يونس جنوبي مواطي مدينة خان يونس، يقومون بحفر على طوال تلك المنطقة على مدار أيام سابقة وحتى هذه اليوم. اليوم رصدنا أيضا تقدم جديد وحفر وعملية حفر

0: الحديثي للمساعدات التي تدخل من خلال المعبر معبر كرم أبو سالم، مما يسد ويشكل خطر وعبء إضافي على السكان والنازحين داخل قطاع غزة، مع استمرار تقليص المؤسسات الدولية لعمليات الإغاثة المقدمة للنازحين في المناطق الإنسانية. محمد،
1: بشكل سريع عبد الله، فيما يخص الميليشيات التي تنشط ربما في بعض مناطق القطاع، هل ما زالت تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين، بمعنى أن هناك تنسيقا يذكر ما بين هذه الميليشيات وما بين الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى يعني وصولها إلى بعض المناطق التي لا تكون تحت سيطرة الاحتلال بغطاء جوي، هل ما زال لها هذا التأثير؟
0: بالفعل محمد، والخطير في الأمر ما أعلنت عنه أو ما أعلن عنه أمن المقاومة في بيان صادر عن منصة الحارس التابعة لأمن المقاومة عن قيام هؤلاء العصابات أمس باختطاف أحد عناصر المقاومة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة واصطياده إلى المناطق الحمراء والمنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ وعملية خبيثة كما وصفها أمن المقاومة بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يغطي هذه العملية من قبل طائراته المسيرة. أيضا هناك انتهاكات متواصلة من قبل هؤلاء من قبل هذه العصابات، حيث تنشط في المناطق الحدودية على الخط الأصفر، تقوم بمضايقات واعتداءات على المواطنين، تقوم بعمليات اختطاف بين الحين والآخر لمواطنين. لكن الحدث الأبرز خلال الساعات الماضية هو ما أعلن عنه أمن المقاومة حول اختطاف هؤلاء العصابات لأحد عناصر المقاومة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشربجي. صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مستوطنة جديدة قرب مستوطنة صنور جنوبية جنين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. ويأتي القرار الذي تقدم به وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ليرفع عدد المستوطنات التي جرت المصادقة عليها إلى 103 مستوطنات بعد إقرار بناء 34 مستوطنة جديدة في آذار الماضي موزعة على مختلف مناطق الضفة الغربية والأغوار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة من الضربات ضد إيران، وقالت إن الضربات هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز. وكان أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم أن 7 من أفراده قتلوا وأصيب نحو 13 آخرين إثر هجمات استهدفت ثكنة للجيش في محافظة سيستان وبلوشستان فجر اليوم، مؤكدا أنه سيكون له رد حاسم على هذه الاعتداءات. نقلت وكالة بلومبرغ عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز قوله إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية، وضف أن 6,000 بحار لا يزالون عالقين في المضيق، مؤكدا دعمه الإجراءات الطوعية التي تحسن سلامة الملاحة بمضيق هرمز. وأكد دومينيغيز أنه لا يوجد أساس قانوني دولي لفرض رسوم أو دفعات إلزامية على عبور مضيق هرمز. أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع داخل الأردن والكويت والبحرين، واعتبرتها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا من شأنه تعميق حالة التوتر في المنطقة وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ودعمها الكامل لما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة لم تعد الضفة الغربية تعيش على هامش الأحداث، بل باتت تشهد تحولا متسارعا يصفه مسؤولون أمميون بأنه الأخطر منذ سنوات. فإلى جانب العمليات العسكرية تتسارع وتيرة الاستيطان وتتوسع البؤر الاستيطانية، بينما تتزايد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية بالتزامن مع هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتشديد قيود الحركة. تؤكد الأمم المتحدة أن هذه التطورات أسهمت في تهجير آلاف الفلسطينيين وأدت إلى عزل عشرات التجمعات السكانية، ووسط تحذيرات من أن الواقع الميداني يعاد تشكيله بصورة قد يصعب التراجع عنها، كما يأتي ذلك بالتزامن مع قرارات إسرائيلية جديدة لتعزيز تمويل وإنشاء مستوطنات إضافية بالضفة الغربية في خطوة أثارت إدانات دولية واسعة باعتبارها تقوض فرص حل الدولتين وتزيد من تعقيد المشهد السياسي. وبين حكومة إسرائيلية تعتبر الاستيطان أولوية ومواقف دولية لم تتجاوز حتى الآن حدود الإدانة، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت الضفة الغربية تدخل مرحلة جديدة من فرض الوقائع على الأرض، وما الذي يمكن أن يترتب على ذلك فلسطينيا وإقليميا ودوليا. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل مع مدير مركز المتوسط للدراسات دكتور أحمد رفيق عوض. مرحبا بك دكتور أحمد. يعني منذ أشهر تتوالى القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان، وربما قبل قليل في نشرة الأخبار أيضا تداولنا خبرا عن مستوطنة في جنين بالتزامن مع تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين. هل نحن أمام سياسة أمنية فرضتها الحرب، أم أمام انتقال رسمي إلى مشروع ضم الضفة الغربية على مراحل؟
1: تحياتي لك وللمستمعين والمشاهدين أيضا. هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فعليا تريد أن يعني تشق طريق الآن بشكل واضح وصريح نحو ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل جزئي أو كلي، بشكل متدرج، بانتظارا للحظة تاريخية مناسبة، لظرف سياسي مناسب. وذلك هي عمليا تقول علنا أنها بصدد تغيير الدي ان اي للضفة الغربية المحتلة، بصدد ثورة في الاستيطان، وهي تحاصر السلطة الفلسطينية، تحاصر تماما ماليا وسياسيا، وتحاول أنه تمنع السلطة الفلسطينية أيضا من أن تذهب إلى قطاع غزة، وتحاول تشويها وإحراجها حتى أمام جماهيرها. وبالتالي إسرائيل بهذه العقلية، اللي هي طبعا عقلية أعتقد أننا سنتعايش معها كثيرا أو ستحكم إسرائيل كثيرا، يعني لم تعد تؤمن بالتسوية، وهي عمليا قتلت اتفاق أوسلو، لم تعلن عنه، لم تعلن عن خروجها عنه جبنا طبعا، لأنها لا تريد أن تواجه المجتمع الدولي ولا الإقليم أيضا، من أجل أن يبقى أنه اتفاق أوسلو وكأنه هو مظلة ترضي الآخرين. لكن فعليا هي تجاوزت أوسلو، ورأينا أعضاء كنيست ووزراء إسرائيليين يقول لك أنه ليس هناك ألف ولا باء ولا جيم، يعني عمليا يتخلص من اتفاق أوسلو. ولذلك إحنا كفلسطين الآن بنعيش ربما أسوأ لحظات حياة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى فصل الضفة عن القطاع، ضم في الضفة، إضعاف السلطة الفلسطينية وإرهاقها ماليا وسياسيا، وكذلك الاحتلال قطاع غزة.
0: دكتور أحمد، عند هذه النقطة فيما يخص غزة، هل يمكن القول اليوم أنه إسرائيل استثمرت انشغال العالم بغزة لتغيير الوقائع في الضفة بصورة قد يصبح التراجع عنها مستحيلا؟
1: وهذا ما يحصل فعليا. هي إسرائيل ترفض التدخل الدولي في غزة، ترفض حتى أضعفت مجلس السلام تماما، ووضعت أمامه الكثير من العقبات، بمعنى أنه هي ضد وصول السلطة الفلسطينية مثلا، ضد إدخال اللجنة الإدارية الوطنية لغزة، ضد دخول قوات الاستقرار، ضد حتى ما يسمى بالمدن الإنسانية. إسرائيل عمليا أخذت 70% الآن من قطاع غزة، احتلت 70%، وهي عمليا تستنزف 30% الباقية كل يوم، كل يوم في ذاك اغتيالات، كل قتل، وتمنع المساعدات، تغلق المعابر، وعمليا تدفع الفلسطينيين للهجرة فعليا، يعني للتهجير، هي تريد أن تهجر الناس. أكثر من ذلك، هناك دعوات حقيقية وعلنية للاستيطان في قطاع غزة. بالتالي إسرائيل ضد التدوير القضية الفلسطينية أصلا، هي لا تريد أن العالم يتدخل في القضية الفلسطينية، اللي بتعتبر القضية الفلسطينية قضية داخلية، وإحنا الفلسطينيين مش شعب، إحنا شعب متخيل، وتعاملنا بقى كأفراد مش كجماعة، بمعنى قد تعطينا حقوق فردية ولكن لا تعطينا حقوق جماعية. باختصار، ما يجري في قطاع غزة مرعب وخطير، والعالم يعني ليس هناك كاميرات، العالم مش مسلط الضوء عليها، حتى الأطراف ذات العلاقة بطلت الدين، يعني إسرائيل تفعل ما تفعل في قطاع غزة دون إدانة، دون شجب، دون كبح على الإطلاق. وأمريكا واضح أنها تدير ظاهرها لما يجري في قطاع غزة. أصلاً مجلس السلام فاشل، لم يجمع أموال، هو يريد يقرصن أموال السلطة الفلسطينية أصلاً، لم يستطع أن يحشد لقوة استقرار، لم يستطع أن يدخل اللجنة الوطنية لداخل قطاع غزة، لم يستطع أن يدخل حتى تمثيل رمزي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة. بالتالي أي مجلس السلام نحكي عنه يعني؟
0: اليوم يعني هل لا يزال هناك فرق بين الدولة الإسرائيلية والمستوطنين، أم أن العلاقة أصبحت يعني تكاملية في تنفيذ المشروع الاستيطاني؟
1: شوف يا صديقي، شوف، سؤالك جدا مهم. المجتمع الإسرائيلي متطرف جدا جدا، وخاصة بعد 7 أكتوبر متطرف جدا، يميني جدا، و يعني متطرف بكل الألوان العقائدية والدينية والقومية والعلمانية، كله متصلب جدا جدا. الحكومة هي جزء من هذا الجمهور، وحتى لو تشوف أنت القوائم الانتخابية اللي بتتقدم للانتخابات للتنافس الانتخابي، كلهم يمين، يمين متطرف علماني وقومي وديني ومشيحاني كل أنواعه. أكثر من ذلك، الجمهور الإسرائيلي تخلى عن فكرة التسوية مع الفلسطينيين، إحنا بالنسبة لهم شعب مخترع، شعب متخيل، فيش لنا دولة. ولذلك المستوطنين ذراع شعبي بين قوسين، ذراع شعبي لتنفيذ سياسة حكومي متطرفة، وهذا فكرة جزء من أشكال الفاشية، إنه بس في دولة تستعمل ذراع شعبي ينفذ سياساتها، فأي لحظة بتتخلى عنه. نتنياهو شو بيقول قدام العالم؟ هذول 50 طفل، بعدين كانوا هذول 150 طفل، ودغري تخلى عنهم دغري، لكن هذول بينفذوا سياسة حكومية حقيقية لطرد الناس والاستيطان.
0: طيب يعني اليوم يتساءل البعض، إذا استمرت وتيرة بناء المستوطنات بهذا الشكل، هل سنصل إلى لحظة يصبح فيها الحديث عن الدولة الفلسطينية غير قابل للتطبيق عمليا، أم أن هذا الأمر بالفعل حصل على أرض الواقع؟
1: هذا حصل على أرض الواقع، حتى لو جمل الأمر حصل على أمر الواقع صعب. الآن عند أي حدا بيضيف بالضفة الغربية المحتلة سيرى أنه من المستحيل إقامة دولة فلسطينية للأسباب التالية. أولا، في تقريبا حوالي 500,000 مستوطن، شبكة الطرق بعيدة عن المدن والقرى، هناك استيطان وبيخذ 1,000,000 دنم مربع من الضفة الغربية المحتلة، 18% من مساحة الضفة للاستيطان. المجمعات الفلسطينية زي يعني تجمعات بنتونات أو معازل، خلينا نسميها، أو محاشر، ما فيش بينها تواصل على الإطلاق. هناك 1,000 حاجز إسرائيلي يمنع الحركة، يمنع النمو، يمنع التطور. لذلك أي دولة فلسطينية، صحيح الكلام، بس نسمع حدا بيحكي عن دولة فلسطينية، هو عمليا زربات في العيون، حتى يعني يظل في شيء اسمه عنوان اسمه دولة فلسطينية. الآن هل هذا واقع نهائي؟ لا، أكيد لا. لو في هناك سياسة إقليمية ودولية لكبح جماعة إسرائيل، كل ذلك بنتم ساعة واحدة، بنسحبوا المستوطنين بس، لأنه تعرف أنه ممكن يبقى في مستوطن واحد معاه قطيع غنم بيسيطر على 300 دنم 400 دنم عادي لحاله هيك. وهسا الآن بطل دبابتنا بترسم حدودنا، هسا عنزتنا بترسم حدودنا، عنزة المستوطن هي اللي بتعمل الحدود يا صاحبي. وصلنا إلى هذا الحد، وصلنا إلى هذه الحالة
0: اليوم. دكتور أحمد، يعني فيما يخص يعني اعتداءات المستوطنين، هل تحولت هذه إلى وسيلة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من مناطق محدودة ربما دون إصدار قرارات تهجير رسمية؟
1: هذه السياسة يا صديقي، هذه السياسة طردت حوالي 150 تجمع فلسطيني في الأطراف، في أطراف مناطق جيم، في الأرياف والصحاري في الضفة الغربية. طردت هؤلاء الناس، طردوا 150 تجمع ريفي وبدوي، طردوهم. يعني في عنا تقريبا حوالي 4000 فلسطيني تم طردهم من بيته، وما زال الطرد قائم، لأنه بيهدموا الآن اليوم، هذا هدموا في يطا، هدموا في جنين، كل يوم. وبالتالي في تهجير دائم نزيف الاستقرار، مصادرة للثروة، في كماشة زي ما بيقولوا السياسة الإسرائيلية، كماشة سياسية واقتصادية. الاقتصادية بأخذوا الأرض والثروة، وسياسية بحصلوا سلطة فلسطينية، وبالتالي أنت عمليا أمام كماشة تضغط علينا يوما بعد يوم.
0: هناك سؤال يطرح دكتور أحمد، هل بقي لدى السلطة الفلسطينية أي أدوات تمنع انهيار الواقع في الضفة الغربية؟
1: السلطة الفلسطينية يعني هي أيضا هوامش ضيقة جدا جدا يا صديقي، ضيقة تماما، ولكن السلطة الفلسطينية هي بديل حقيقي ومطلوب اجتماعيا إقليميا وفلسطينيا أيضا، حتى لا نفتئ على أحد، ودوليا. السلطة ضعيفة وهوامشها قليلة، ولكن هي ما زالت تمثل الشعب الفلسطيني، ما زالت فتح، وهي التنظيم الأعرض هو عمليا يعني يحمل هذه السلطة، ويعني ولها جمهور كبير وعريض، وبالتالي ما زالت السلطة تتمتع بشعبية. قد يكون هناك ناس تناقش ذلك انه صح غلط، هذا يعني خارج النقاش، ولكن ما زالت السلطة كما قلت خيار إقليمي ودولي. ورأينا في بروكسل قبل يومين أنه الاتحاد الأوروبي عمليا دعم السلطة الفلسطينية، وأيضا هناك أطراف حتى في إسرائيل تعتقد أن السلطة الفلسطينية خيار حقيقي وبديل صحيح.
0: أصوات دكتور يعني بالنسبة للإسرائيليين الذين تحدثت عنهم، يعني هي أصوات ربما لا تخرج اليوم في ظل سيطرة اليمين المتطرف على القرار في إسرائيل، هذا جانب آخر. اليوم يعني هناك من يتساءل لماذا لا تذهب السلطة يعني حتى النهاية فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي وإثباتها، بدلا من البقاء في هذه الحالة الضبابية كما تسمى؟
1: خليني أبقى صريح معك، كلامك مهم، إنه هل السلطة الفلسطينية تأخذ يعني خطوات دراماتيكية، يعني إما تحل نفسها أو تعمل ثورة قدام الاحتلال؟ هذان يا صديقي، وأنا مش لست متحدثا باسم السلطة إطلاقا، ولكن أنا مجرد مواطن. هذول الحلين متطرفين جدا جدا. أنا أعتقد إنه في كثير أطراف من المجتمع الفلسطيني وحتى من فتح ترفض هذين الخيارين، الحل ترفضه باعتباره هذا نقفز قفزة إلى الفراغ، نقفز قفزة إلى الفوضى، ونسمح لأطراف أخرى يعني جاهزة لتملأ الفراغ. والمسألة الثورة بعد 7 أكتوبر، نحن نعيش حالة من الحصار الشديد جدا جدا جدا. رأينا ما حدث في شمال الضفة الغربية المحتلة، طردوا كل الناس من مخيم نور شمس والجنين وطول كرم، طردوا الناس من المخيم، دمروا المخيم، عملوا شوارع فعليا. وبالتالي هناك رسالة أطلقت للمجتمع الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني يعني انتبه لهذه الرسالة. وبالتالي يا صديقي، أنا أعرف أنني أتحدث لأخوتنا وأشقائنا في الأردن، ويجب أن أكون صريح وواضح، هذان الخياران الحل أو الثورة حلان صعبان جدا، متطرفان جدا، قد لا تكون اللحظة مناسبة لكلا الحلين.
0: لكن الحل ما هو برأيك دكتور أحمد اليوم؟ دام أن هذه الحلول يعني غير متاحة اليوم على الأرض.
1: وباختصار يا صديقي، شوف، نحن أولا الفرج من الله سبحانه وتعالى، ثانيا هناك تغيرات في الإقليم، هناك حرب دائرة في الإقليم وقد ترسم شكل المنطقة، هناك تغير في إسرائيل في الانتخابات القادمة، هناك أيضا المجتمع الدولي ممثلا بأمريكا وأوروبا رؤاهم تختلف إلى حد ما عن الرؤية الإسرائيلية، وبالتالي إذا بدك نحن نمارس الحزن والانتظار على رأي فيروز، ممكن نمارس الحزن والانتظار، ولكن التغيرات هذه الإقليمية والدولية والداخل إسرائيل قد تؤدي إلى حلول بإذن الله تعالى. فضلا والأهم من كل ذلك، بعد الله سبحانه وتعالى، صمد الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني رغم كل ذلك صامد على الفقر والبطالة والحصار والذل والقوة، هو صامد بإذن الله.
0: فيما يخص الإدارة الأمريكية في السؤال الأخير دكتور أحمد، تكرر رفضها للاستيطان لكنها لا توقفه، هل اليوم الإدارة الأمريكية أو واشنطن أصبحت عمليا تتعايش مع المشروع الإسرائيلي؟
1: هي تتعايش مع البشرية الإسرائيلي ولكنها ترفض ذلك رسميا، ولكن أمريكا فعليا لأنه أيضا الإدارة الأمريكية إدارة متطرفة دينيا حتى، هي تتعاطف مع إسرائيل ولكن علنيا علنا هي تقول أنها ضد ذلك. هذا الأمر يعني قد يتعزز بضغط عربي فلسطيني على الإدارة الأمريكية، يعني هي بدها ضغط، يعني هنا أهمية الدبلوماسية العربية صديقي، الدبلوماسية العربية مهمة جدا للضغط بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مدير مركز المتوسط للدراسات دكتور أحمد رفيق عوض، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شكرا لأنس عربد من الهندسة الإذاعية من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومني محدثكم محمد سلامة في أمان الله. استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذنا الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر، وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. جلالة الملك يغادر متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على الأردن والبحرين والكويت. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات. رئيس مجلس الوزراء يقرر الموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل. إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بعد رصد مجموعة من المخالفات. صحة غزة تعلن عن وصول 13 شهيدا إلى جانب 18 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 4 فلسطينيين اليوم، بينهم 3 في غارة من الطيران المروحي الإسرائيلي استهدف منزلا وسط قطاع غزة. ختام موجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما
1: الله. تفضل
2: الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم أهلنا وإخواننا. كلمة قبل أن نبدأ الحديث لمن يهمه الأمر، متى يعني نستطيع أن نحتوي هذا الزحام الشديد؟ يعني بدل ما يكون مثلا الطريق 10 دقائق خد منا 35 دقيقة مثلا. هذا الإخواني هذا إهدار للطاقة، إهدار للوقت، وهذا الوقت هو الثروة. ينبغي أن نفكر مثل ما بقولوا خارج الصندوق، تفكيرا إبداعيا، حلول جذرية. يعني ماش معقول، أولا حوادث بتتم، حرق أعصاب، ضياع وقت، ضياع مال. فيا أولي الأمر يعني فكروا

0: تفكيرا إبداعيا. ماذا نقول؟ على كل حال نبدأ بسم الله في موضوعنا، بلاش نضيع الوقت. اعتداءات المستوطنين تهجر معظم سكان قرى رام الله، ومن بقي مقيم على مضض وقد يرحل في أي وقت. يعني هي خطة ترحيل من هؤلاء المجرمين بالمضايقة، يعني جعل المعيشة عليهم عسيرة. مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان لا للصمت في وجه مرتكبي الإبادة، مسيرة في باريس، علما بأن الرئيس فرنسا صهيوني، ومع هذا الجماهير مع الحق من فضل الله. ترامب يريد تشكيل مراقبة توقف إطلاق نار في لبنان كالتي تمت في غزة. ليش عملت في غزة؟ وفكر أنه يعني عنده حلول جذرية. بتحلم مستر ترامب. ما الذي تم في غزة؟ المقتلة مستمرة مستر ترامب تحت إشرافك. هل تعلم أن الآية الثالثة من آيات الصيام، وهي الآية رقم 185، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخره، هل تعلم أن عدد حروف الآية 185 حرفا؟
1: يا سلام.
0: طبعا كنوز القرآن إخواني لا تنتهي، بس حنا نأخذ حتى حتى، يعني قضية جميل قضية جميل. إنما القضايا كثيرة جدا. مسيحيون فلسطينيون مبعدون عن كنيسة المهد. لماذا تسكت دول الغرب الكثيرة والكبيرة وهي الدول المسيحية؟ هؤلاء ينتهكون ديانة المسيحيين، لماذا تكون؟ فازعلوهم أنتم يا دول بريطانيا وأمريكا وإلى آخره. ما سر هذا الصمت وما سر هذه السلبية؟ ودولكم هي التي أنشأت دولة إسرائيل. لينسي غراهام، شو بطلع هذا؟ سيناتور أمريكي صهيوني بطلع، حتى النخاع صهيوني. من أقواله ومعتقداته أن الرب يحبنا بمقدار ما نحب إسرائيل. يا ولد الله، كأنه يعني يخاطب الله تعالى وجاب المعلومة من عند ذي العرش. الله يحبنا على قد ما بنحب إسرائيل. يا سلام غراهام، والله كلامك ما بسوى غراهام. لا والله لا والله. ويوفقنا بمقدار ما ندعم إسرائيل. افتراء على الرب. الرب يبغضك أنت وإسرائيل، حل عنها. أين العلمانية يا أمة العرب في هذه الأقوال؟ القوم ينطلقون من الدين، علمونا العلمانية وهم انطلقوا من الدين. كيف الفيلم؟ تحفة تحفة تحفة. وأغلب رايات العرب علمانية ومنطلقاتهم كذلك. أليس الغرب من اخترع حكاية العلمانية اللادينية؟ بلى. ثم ماذا؟ ثم التزم عديد منهم المنهج التوراتي للعلماني. ولماذا جاءت بريطانيا بيهود العالم وأسكنتهم في قلب أوطاننا؟ هل المسألة سياسة فقط؟ لا لا، أزعم أن البعد الديني أعمق من البعد السياسي. هم جو يحاربون في ديننا يا أيها الناس. مبعدون مسيحيون عن كنيسة المهد. لما تسكت دولهم الكثيرة والكبيرة؟ هذا المسيحيون مثلكم، ليه تخلوا إسرائيل تعتدي عليهم وتحتقرهم وتحرمهم عبادتهم؟ ليه؟ دول الغرب مسيحية. استشهاد 3 غزيين صباح الأحد، وكان يقول ترامب أنه يتكفل بالهدنة والوقوف للقتال، وكل كلام كان كذب ورياء وافتراء. كان الحاج أمين الحسيني فتح علاقات مع ألمانيا، رحمه الله على كل حال. حفيد الحاج أمين الحسيني عمره بس 40 سنة، هذا الحفيد رقم 3 من الحسيني، بقول جئتكم لإحياء العلاقات بين فلسطين وألمانيا. يعني الحسيني الحاج أمين الحسيني عنده أفق سياسي، فراح لألمانيا باعتبار ألمانيا
1: في ذلك الوقت
0: يعني مش مع الصهيونية.
1: نعم.
0: مثل بريطانيا وغيره. أوكرانيا تستنجد بحلفائها ضد هجمات روسيا، والعرب لا يسمعون استغاثات غزة وفلسطين. أوكرانيا كلهم يقول لبيك يا أوكرانيا، ولا عرب يقول لبيك يا غزة. سبحانك ربي. وكأنهم ليسوا إخوانهم العرب. يعني على كل حال، سورة محمد أو القتال أو سورة آخر سورة أكتب تفسيرها الحمد لله تعالى، ويمكن ما نكملش.
1: لا، ربنا يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: نرى الأمور اقتربت إن شاء الله تعالى.
1: ربنا يعطيك الصحة دكتور والعمر الطويل إن شاء الله.
0: الله، وأرسله للطباعة إن شاء الله تعالى. المهم أن السورة لها اسمان، محمد أنا هذا اللي أريده، مش عشان كتابي لا والله، أو القتال. محمد أو القتال، هذا رسول السلام نعم، لكنه رسول القتال والجهاد أيضا، لأنه محبة وسلام وبس. طب وإذا جاء معتدي عليك
1: معتدي صحيح.
0: محبة وسلام، لا إذن محمد أو القتال، صلى الله على محمد.
1: هذا الكتاب دكتور متى ممكن يصدر؟ انتهيت منه دكتور ولا لسه؟
0: والله يمكن مسألة أيام إن شاء الله.
1: يا رب يا رب،
0: مسألة أيام.
1: الله يتمم يا رب.
0: هو نبي المرحمة، نعم، ونبي الملحمة كذلك،
1: نعم.
0: ولأنه إن هددت الأوطان وهددت العقيدة والدين فما الموقف؟ لا شيء يليق بالأمة إلا شرف الجهاد. إخواني شرفنا جهادنا، حتى نقطع رجل كل من يحاول أن يطأ أرضنا،
1: نعم،
0: أو يعتدي علينا. كل يوم المجرمون يهددون بهدم الأقصى ويهددون بالاستيلاء على الحرم الإبراهيمي، فما الحل إلا الجهاد؟ ما في حل، ما في حل. سلامكم باطل، سلامكم شجعهم. ماذا نقول؟ والله يريد الإنسان ينفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إسرائيل والقوات الأمريكية، وزير الحرب يوافق نتن على كل ما يقول من الحرب على إيران والعرب. وزير الحرب الأمريكي اسمه واضح يعني من من من شكله، اسمه شكل مهم، يوافق على كل ما يقول المجرمون الصهاينة، والمنطلق من التوراة والإنجيل. والعرب علمانيون الحمد لله، مع المشاريع الجيوسياسية، الصراع تتقاطع فيه نصوص التوراة مع الإنجيل. هذه الحرب لن تتوقف عند حدود دولة واحدة. ماذا نقول؟ ترامب لنيويورك بوست: كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات. هو بحاول يعمل من نفسه بطل، انت بطل السحر يا يعني. مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في منطقة الباذان. اللي بيعرف الباذان
1: في نابلس هي.
0: بيعرف،
1: نعم.
0: أنا كنت في طريقي إلى طوباس عندما كنا نزور الأجداد، نمر بالباذان، قطعة من الجنة،
1: نعم.
0: سبحانك ربي، المياه والخضرة والماء، نعم. الذين سرقوا وطننا يسكنون في دورنا ويحتلون أرضنا ويزرعونها كما تهوى أنفسهم، والذين دمروا كل منازل غزة تقريبا وتركوهم إما في العراء أو في المنازل المهددة أو الخيام. هذه عدالة ترامب والصهيونية. الرئيس منه عباس طبعا، ماله حدد 28/7 موعدا للانتخابات، وإذا قال صدق، ماشي الحال. نتن يستعرض الخرائط ويقول يعني شكل الخارطة تشبه النجمة السداسية، العب زي ما بدك. ليندسي جراهام، شو بطلع هذا؟ مش بيع فلافل عمو. ليندسي جراهام قال بوضوح: بين العقيدة والسياسة إبادة.
1: يا الله.
0: أي نعم، هذا ليندسي جراهام. ماله هذا الآخر عم بيهدد، هذا شرس في مناصرة
1: الصهيونية،
0: نعم، وإسرائيل، نعم. يعني هذه أحبابنا أن نفتتح به الكلام. لا
1: أكرمكم الله، يعني هي شذرات متنوعة. الله يجزيك الخير، ونواصل إن شاء الله الحوار بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: فنانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياة اف ام. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل،
1: وحياك دائما،
0: أكرمك الله. نواصل دكتور في التفسير. مرحبا. عند الآية 13 بعد 100 من سورة آل عمران، ليسوا سواء.
1: بسم الله. سورة آل عمران، ليسوا سواء. يا سلام، سبحانك ربي. ممكن نقول قلم قايم كلهم زي بعض، لا،
0: انصاف.
1: هذا القرآن ميزانه الدقيق، ليسوا سواء. طب ليش القرآن يعني يعطينا هالمعلومة هاي؟ عشان يورجيك العدالة المطلقة.
0: جميل.
1: ليسوا سواء، هم عدو لكن ليسوا سواء. في عدو عاقل، في عدو مجرم، في عدو عاتي. في الخلاصة، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مثلا في قساوسة محترمين، في قساوسة مجرمين عملاء، يعني موجود هذا موجود هذا.
0: نعم.
1: إذن ليسوا سواء، كلمتين أعطتنا الحقيقة مشفاية مصفاية بكلمتين، ليسوا سواء. هذا هو العدل. قلم قايم كلهم زمض، لا، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أم، طب ليش نمدحهم؟ أم هذا القرآن
0: هذا ينصفهم. نعم.
1: سبحانه. من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا القرآن كلام الله قطعا. يعني لو واحد تكلم عن عدو تكلمش بالطريقة هاي، لكن الإله الكريم العظيم الحليم سبحانه بيعطينا الحقيقة، بيعلمنا منهجية التفكير، منهجية التعامل. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يا سلام، بيعلمنا القرآن الدقة في الأحكام.
0: جميل.
1: والرفق بالبشر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. يا سلام. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
0: يا سلام،
1: والله شيء عظيم. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إخواني، هذا نتعلم منهجية القرآن في التفكير، كيف يعلمنا القرآن كيف نفكر كيف نتعامل.
0: جميل.
1: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، بطمنهم ربنا. أنت الآن عم تعمل خير،
0: ما بضيع،
1: بضعش عند الله عز وجل،
0: لا يضيع،
1: وإن كنت ما تكون، والله عليم بالمتقين. ما أجمل. جميل. القرآن، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. انتقل الآن
0: الجهة المقابلة
1: الأخرى.
0: نعم.
1: والضفة الأخرى، إن الذين كفروا مالهم يا رب لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. جمع مالا ورصد ذهبا وفضة وكاشا، شو كاشا، المهم من الله شيئا لن تغني. حترشي الملائكة يعني؟
0: لا طبعا.
1: لا طبعا، مش وارد، رشوة غير واردة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا واعتزوا بأموالهم. إذن هي جرائم مركبة على بعض، يعني ماله جعله طاغيا في كفره. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا.
0: نتركها بعد اتصال بعد إذنك.
1: مرحبا.
0: مرحب. الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل. الله طاعاتكم يا شيخ.
0: من هو منكم، حياكم الله.
2: الله يسعدكم يا رب. عندي بس استفسار في سورة البقرة، ربنا عز وجل بيقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
0: نعم.
2: هل هذه الآية موجهة لإلنا ولا فقط للرسول والصحابة في الغزوات والحروب؟ لأنه يعني بنفس الوقت يعني في كثير آيات مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وجزاء سيئة مثلها
0: مثل.
2: إلى آخر الآية. وهاي الآيات يعني هل الواحد هاي الآية إلنا ولا للرسول في غزواته والاعتداء في أيام الصحابة يعني؟
0: طيب، وتسمع الإجابة إن شاء الله بشكل يعني موسع إن شاء الله بإذن الله.
2: شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.
0: نعم، حافظك الله. مرحبا. إذا يسأل دكتور عن الآية الكريمة في سورة البقرة، فمن اعتدى عليكم
1: فاعتدوا
0: عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الآن هو سؤاله المحدد، وأنا بدي أضيف على سؤال بعد إذنك دكتور. سؤاله يقول هل هذه الآية لعموم المسلمين أم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، لا سيما أنه في آيات أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، آية أخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فصار الجمع بين النصوص يبدو عند الأخ جهاد عمل له ربما إشكالية في فهم هذه الآية.
1: سهلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني ضرب بنضرب، قصفنا هاون بنضرب هاون، قصفنا هاون زر بنضرب هاون زر، قصفنا بالطيران بنضرب بنفس الآليات.
0: طب متى نكظم الغيظ، متى نعفو؟
1: أيوه. يعني لكن إنهم أخلاق، لا أخلاقيات لا نفعلها.
0: جميل جميل.
1: سرقة أموال الناس من البيوت، هذا عم بعمله الصهاينة، بخش عم بسرق المال وقد يغتصبون ملاعين، هذا لا نفعله. فاعتدوا عليه بنوع الاعتداء في السلاح، يعني نوع المقاومة، نوع القذائف المستعملة.
0: لكن التفاصيل قد يكون فيها مخالفات شرعية،
1: أعوذ بالله،
0: فبالتالي لا يفعلها المسلم،
1: لا نقربها، هم يفعلونها لعنهم الله.
0: مثلا هم يمثلون بالجثث،
1: لا نفتن،
0: لا نمثل. نعم.
1: ديننا إذن فاعتدوا عليه، يعني
0: بالمبدأ العام
1: مثلا.
0: نعم.
1: واحد مقصفنا بالهاون 180، مقصوف بالهاون 180، عنده هاوزر عندي هاوزر، مفروض يكون هكذا، هذا بعتدوا عليه. لكن يسبون أئمتنا ورموزنا، لا نسب رموزهم، أعوذ بالله.
0: نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله.
1: يفحشون في أخلاقهم، نحن لا نفحش.
0: جميل.
1: معاذ الله. إذن إخواني كيف نفهم القرآن؟
0: طيب نأتي لموضوع العفو والصفح دكتور، متى يكون، متى نعفو، متى نصفح، متى نكظم الغيظ؟
1: بالدراسة نحب نحلل قدامنا الشخصية اللي بتعامل معها، شخصية في يعني أحيانا مش العدو واحد.
0: نعم.
1: في عدو عاقل، في عدو جهول، في عدو أسود بالمرة قلبه، في عدو لعنده صفحة منطقية، يعني لا نعاملهم سواء.
0: جميل.
1: ليش سواء؟
0: وهذا يعني نوع من السياسة الشرعية، يعني
1: تمام.
0: يعني أحيانا قد تكون السياسة بكظم الغيظ، أحيانا بالعفو، أحيانا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تالي هي سياسة يعني.
1: تمام تمام. هذا دين من فضل الله بيفصل لك كل التفاصيل بسطر.
0: سبحان الله.
1: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عنده هاوزر عندكم هاوزر.
0: جميل.
1: عنده طيران نفس الشيء. جميل. عنده نفس الشيء.
0: اعتدى بالكلام يرد عليه بالكلام مثلا، وهكذا.
1: نعم. يعني هي الإعلام العسكري.
0: نعم الإعلام. نعم نعم.
1: لكن يعتدون جنسيا، أعوذ بالله من الشياطين، هذا فحشهم، قبحهم، سوءهم.
0: جميل.
1: قلة دينهم، قلة أخلاقهم، مجرمون ذولا، لا نفعل نحن ما يفعلون، معاذ الله.
0: جميل جميل. أكرمكم الله دكتور. نواصل الوصلة الثالثة إن شاء الله، لكن بعد فاصل آخر. مرحبا. إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا كونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.
3: صوت

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. دكتور، لدي بعض الأسئلة، لكن أود أن أتابع الفكرة في الآيات. دكتور، وقفنا عند الآية مثل ما ينفقون،
1: بسم الله،
0: نعم، حتى تكتمل الفكرة عند المستمع والمشاهد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا،
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ما ينفقون مش مصروف على بيته، ينفقون في محاربة الإسلام،
0: نعم، في مشروعهم،
1: يعني بيصرف على بيته، ماله.
0: نعم.
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ريح البرد شديد، أصابت حرث قوم زراعتهم،
0: نعم،
1: حرث الزرع، ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
0: يا الله،
1: أمثال القرآن إخواني يعني لوحدها تحفة من التحف. بعطيك المثل بصور لك المعنى تصوير يجسده تجسيدا ليصل القلب والعقل والنفس والوعي منتهى السلاسة، لأن يعني المثل يجلي المعنى تماما.
0: نعم.
1: إذن مثل ما ينفقون إلى آخره،
0: يا أيها الذين آمنوا، تشبيه تمثيلي يعني يصور المسألة تصويرا لدرجة أنه الإنسان كأنه
1: تمام،
0: يعني يراها بعينيه أو يرى المثل بعينيه. بدي أستأذنك دكتور، عندي اتصال ثم نواصل إن شاء الله.
1: مرحب.
0: مع الأخ أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
2: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله، يا مرحبا.
2: سيدنا نسألك، الله يبارك فيك، سيدنا سليمان لما كان خطاب مع العفريت قال سيدنا سليمان من يأتيني بعرشها؟ قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم، هنا علم ترجع على العفريت ولا ترجع سيدنا سليمان؟ لأنه كل الأنبياء ربنا أعطاهم علما وحكما، وهو قال أعطيني علما لا ينبغي أو حكما لا ينبغي لأحد من بعدي، فربنا أعطاه
0: ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
2: نعم. ليش ما كان هنا الخطاب بين سيدنا كان تحدي مع العفريت؟ فلما رأهم قال ربي هذا من فضل
0: ليبلوني أشكر أم أكفر.
2: أشكر أم أكفر.
0: نعم
2: مضبوط. أي شغلة؟ الشغلة الثانية،
0: يعني أنت الشغلة الأولى بس بدك تعرف الآن، قال الذي عنده علم من الكتاب، بتعود على مين؟
2: إحنا بنقول الذي عنده علم، أنا بحكي الذي عنده علم يكون سيدنا سليمان.
0: طيب،
2: هو اللي رد عليه زي تحدي، أنا ماشي أجيب لك إياه قبل أن يرتد إليك طرفك من العلم اللي عند سيدنا سليمان.
0: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية،
2: السؤال الثاني، سيدنا يعقوب قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لما سأل سيدنا يوسف ليش صرت هيك بالحكم؟ قال إنه من يتقي ويصبر، فتنتين بالصبر.
0: نعم.
2: قال هون الصبر بالسراء والضراء ولا بس بالضراء؟ وهناك كان يعني صبر جميل، هون كان من يتقي ويصبر.
0: نعم، انت قصدك انه الصبر الثاني كان في نوع من السراء، يعني
2: في تقوى، في تقوى.
0: نعم.
2: هناك قال صبر جميل علامه الله المستعان على ما تصفون، الثنتين كانوا فيهم ضراء. سيدنا سليمان
0: الثنتين كانوا فيهم ضراء. طيب،
2: لما مسك الحكم كان برضو الضراء.
0: تمام، ايش الملاحظه؟ والله، انه يعني في صبر على السراء ايضا ولا لا؟ هيك السؤال.
2: نعم نعم، هل بيرفع نفس الشيء يرفع
0: تمام
2: التقي او بيرفع الشخص او البني ادم في السراء والضراء؟
0: ابشر ابشر.
2: ام هو الصبر مطلوب منا بس بالضراء؟
0: تمام.
2: الله يجزيك الخير.
0: تمام، وليهمك. الله يحييك يا اخي، الله يحييك.
2: الله يجزيك. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. طيب، سؤالين للاخ ابو طارق. دكتور، في السؤال الاول قال الذي عنده علم من الكتاب، هو يقول أنه اجتهد في فهم هذه الآية ورد ذلك إلى سيدنا سليمان، يعني الذي عنده علم من الكتاب حسب ما يقول أخونا أبو طارق أنه هو يعتقد أنه سيدنا سليمان، لأنه سيدنا سليمان يعني ربنا أتى من الملك وطلب من الله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكأنه الحوار بينه وبين العفريت كأنه نوع من التحدي، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، فكان الرد قال الذي عنده من علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فهو بيقول أنه
1: سيدنا سليمان،
0: سيدنا سليمان تعليقك.
1: ليس كذلك، يعني ليس لائقا بملك نبي ملك أن
0: حط رأسه برأس عفريت.
1: ما عنده خدم.
0: تمام.
1: ليس مناسب هو اللي يروح يجيب الجواب ويجيب المعلومة، لا أنا آتيك به اللي هو عرش. فسلم أنا اللي بجيب لك، لا أنا آتيك به، يعني كانوا عم بيقول للعفيت ولا
0: لا أنا بدي أجيب لك إياه.
1: إخواني يعني ذوقا واضحة زي الشمس.
0: نعم
1: أنا آتيك به، هذا المكلف
0: طرف ثالث.
1: إيه
0: نعم،
1: وليس سليمان قطعا 100%.
0: هذا الشخص لا. دكتور وصفه القرآن الكريم بأنه عنده علم من الكتاب،
1: ولم لا؟ لم لا؟ يعني كم من الناس العوام يبدون لكن يكون عنده علم بس بتكلمش.
0: جميل،
1: وتيحت له فرصة وبيع عنده ذهب من الكلام.
0: نعم
1: ما شاء الله.
0: جميل جميل.
1: لا لا، عنده علم من الكتاب، هذا اللي قال أنا أتبرع بأن أحضر اللي هو العفريت.
0: نعم،
1: مش من نفر عادي، من الجن نفسه.
0: نعم،
1: لكن عنده علم من الكتاب. أي كتاب؟ نعرفش، بس مش سليمان أنا آتيك، أي لا.
0: نعم،
1: يعني كأنه صار هذا سيد على سليمان، أنا آتيك.
0: نعم،
1: أي لا إخواني، يعني وحدكم تستطيعون أن تصلوا.
0: بجوز يعني المستمع يقول لك لا، هو مش أنه بمعنى أنه سيد على سليمان، لكن سليمان أراد أن يتحدى. أنت قلت لي يا عفريت بتجيب لي إياه قبل أن أقوم من مقامي، طب أنا بدي أجيب لك إياه قبل أن قبل أن يرتد إليك طرفك.
1: هذا مش يعني سلوك الملوك
0: ولا الأنبياء.
1: الأنبياء
0: نعم،
1: يعني جامع ما بين وصفين، نبي ملك، ملك نبي. فما بيقول أنا اللي بجيب لك العرش.
0: نعم نعم.
1: وليه أنا اللي أروح أجيب العرش طالما عندي كل هالجيوش بطرش؟
0: نعم نعم.
1: وأنا أروح أجيبه ليه؟ يعني معناه أنه عطلت كل اللي حواليه.
0: نعم
1: إخواني، يعني تأمل بسيط تلاقيها محلولة لوحدها.
0: جميل جميل. بس السؤال الثاني الأخ أبو طارق حول الآيتين في سورة يوسف عليه السلام، آية على لسان سيدنا يعقوب وآية على لسان سيدنا يوسف. على لسان سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، على لسان يوسف عليه السلام بعد أن تولى المسؤولية قال ربي إنه من يتقي ويصبر
1: فإن الله لا يضيع
0: أجر المحسنين. نعم إنه من يتقي ويصبر. فبقول واضح من الآيتين إنه الصبر عند الرجلين، عند يعقوب عليه السلام وعند يوسف عليه السلام، كان على الضراء، فيعقوب صبر على الضراء ويوسف صبر على الضراء، وكل واحد يعني نال نتيجة صبره لاحقا. بيقول طب هل السراء يصبر عليها كما يصبر على الضراء، ولا الصبر خاص فقط بالضراء؟
1: الصبر على السراء بمعنى المحافظة عليها، لأنه قد تطغيك السراء وقد تجعل بينك وبين الإله العظيم يعني مشغولا بها، صرت صار بينك وبين الإله حاجز، أنا عندي مال يشغلني عن عبادة ربي.
0: إذن لكن دكتور السياق العام في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الصبر، يعني إذا أردنا أن نلاحظها نلاحظ أنه ربطت الصبر بالضراء، يعني مثلا في سورة البقرة
1: الصبر على السراء بمعنى أن تحافظ على قيمك.
0: نعم،
1: ما تنفلتش منك قيمك الضابطة، كيف أنت سايق سيارة، فهذه القيم اللي بتعمل لك بريك، فلا يعني تصبح ماديا ولا تصبح مستعليا.
0: نعم جميل.
1: على الناس جاني فضل من الله أزداد تواضعا لله
0: وشكرا
1: عز وجل
0: لله. نعم.
1: وحسن معاملة للناس وهكذا.
0: جميل جميل.
1: أكرمكم السراء أو على السراء.
0: أكرمكم الله دكتور. في الدقيقتين الأخرانيات سؤال الأخ خالد بركات بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
1: طوافون
0: عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة النور بيقول سؤالي، أشار الله تعالى في هذه الآية إلى 3 أوقات يجب الاستئذان بها، ما معنى هذه الإشارة وما هو الفرق بين وقت قبل صلاة الفجر ووقت بعد صلاة العشاء، أليس نفس الوقت؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: لا مش نفس الوقت.
0: مش نفس الوقت طبعا.
1: بعد صلاة العشاء مفروض النوم والراحة.
0: نعم،
1: ما كانش السهر 12 في الليل وثنتين. نعم. بالليل ثم ينامون 3 الصبح ويصحى الساعة 9 الصبح، هذا مش التوقيت. نعم. إذن ما السؤال؟
0: إنه شو الفرق بين ما بعد العشاء وقبل الفجر؟
1: بعد العشاء واضح
0: مباشرة
1: النوم، من بعد صلاة العشاء منام.
0: نعم.
1: عش تكون لصباح صلاة الفجر.
0: قبل الفجر طيب غير مناسب لل.
1: من قبل صلاة الفجر. هو كان السؤال عن إيش؟
0: عن الاستئذان. ثلاث عورات.
1: قبل صلاة الفجر يعني أنا بعد صلاة الفجر يقوم للوضوء وال يعني قد يكون مريح باللباس ولا غيره من قبل صلاة الفجر يعني يبدي استعد لصلاة الفجر.
0: نعم. فبدو يكون مستيقظ من نومه أصلا يعني.
1: فيكون لسه ما خدش احتياطاته من قبل صلاة الفجر لأنه صلاة الفجر الكل بيكون قائم أصلا يعني.
0: نعم.
1: فالمتهجد والمتعبد بيقوم قبل صلاة الفجر بيكون يستعد للوضوء بيستعد ممكن مش ماخذ كامل ملابسه.
0: استعداده نعم نعم صحيح.
1: من قبل صلاة الفجر.
0: جميل جميل جميل.
1: يعني مش البيت كله مخمش من قبل صلاة الفجر لا.
0: جميل.
1: نسأل الله العافية.
0: ملاحظة قبل أن أختم وبقية الأسئلة أرجو أنهم يكرروها الإخوة في الحلقة القادمة، لكن ملاحظة من الأخت وفاء أن بلسي على موضوع عفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا، ربما والله أعلم عنده علم من الكتاب أن يكون المقصود بالكتاب هنا هو الكتاب الذي ألقاه إلى بلقيس.
1: لا.
0: أي هو يعلم القصة عندما ألقي الكتاب.
1: لا.
0: وعند
1: لا.
0: ليس
1: لا.
0: هو
1: لا.
0: ليس
1: لا.
0: هو
1: لا.
0: نعم
1: قطعا 0% الاحتمال.
0: نعم.
1: عنده علم من الكتاب، الكتاب
0: الوحي
1: الديني.
0: نعم.
1: الكتاب السماوي.
0: نعم.
1: مش كتاب امرأة ملكة اليمن. لا.
0: ملكة سبأ.
1: علم.
0: نعم.
1: من الكتاب اللي عند ملكة اليمن. لا.
0: نعم جميل.
1: قال الذي عنده علم من الكتاب اللي هو بعث به سليمان.
0: سليمان. عليه السلام. نعم. جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. نختم بهذه الملاحظة ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يغادر متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على الأردن والبحرين والكويت. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات. لجنة العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. وزارتا التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم تقرران إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بعد رصد مجموعة من المخالفات. صحة غزة تعلن وصول 13 شهيداً إلى جانب 18 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال. فحي الله كل أصدقائنا وأحبائنا، كل من يتابع حياة في عمان وزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

طريحه. وبتحية فريق البرنامج مساء عليكم من خلف المكسر. أنس عربد يعطيك ألف عافية أنس، تحية لك. اليوم أجمل في اللي كبده، يا ريت الصحة والألف يا رب. من التنسيق والمتابعة الحبيب كريم الصراوي يعطيك ألف عافية، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش صفحات فيسبوك، لأي صفحات بتكون نعملها صيانة، نعملها ترتيب كذا، إن شاء الله الأمور طيبة، نفرين نفرين على الماشي. مساء الخير لكم جميعا من خلف المايك، داعين لكم بالخير دائما وأبدا، محمد أبو حلقة.

0: حياة FM.
1: أجمل وأروع التحيات لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة اللي بيشاركونا بيتابعونا. تحية مسائية رائعة لكم. بعض الأصدقاء لهم تحية خاصة، اسمحوا لي أن أحيي عبر أثير حياة FM الحبيب محمد علقم. يعني بعض الناس سبحان الله بنثقل عليهم بالطلبات، لكن هم قدها وقدود. الله يعطيك ألف عافية، ربي يحفظك ويرعاك ويبارك لك. حاب يطلع أمريكا أخوان، أي فيزة أمريكا بتصح لحدا ابعتها لمحمد علقم. الله يا ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك يا حبيبي.

0: وادخل. اليوم بدي ابدا معكم مستمعينا الكرام حديثي بالتاكيد اجواء شويتين حر، اسال الله ان يجيرنا من النار. انا ما بدي اقول نار زي ما بيحكي لي انس، لكن انا وانا جايب السياره الحراره تجاوزت 36، يعني الله يجيرنا من النار، اسال الله ان يجيرنا من حر جهنم. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار.
1: تدري الحر

0: يمكن
1: احنا بنقول هاي طبخة التمر، خلي التمر يستوي ويطلع مليح السنة، أسأل الله أن يبارك. هي طبخة بشر وتمر مع بعض. يلا على كل حال أسأل الله أن ربنا يجعل موسم خير وبركات علينا وعليكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة. والله في كثير من الملفات اللي راح توجع قلبنا، لكن لازم نمسي عليكم، نقول لكم الدنيا مساء، الله يمسيكم بالخير. اليوم الأربعاء وبكرة الخميس، وأجواء إن شاء الله مليئة بالخير بالبركات، وإن شاء الله يا رب اللي خلى فرنسا ينطحوا برا المونديال ينطحوا بإذن الله الأرجنتينيين وإسبانيا تأخذ الكأس. قولوا آمين، تقولوا آمين بس ما عليكم، اللهم آمين. طبعا أبو الجرين الثنتين شمال اللي روح يفوز كأس العالم، والله ما يحلو بحقنا، والله ما يحلو بحقنا. عن مين بحكي؟ عن ميسي، عن ميسك يا أخوي، الله يهدي البال. أسأل الله إن ربنا يجعل العواقب سليمة. مباراة الدور نصف النهائي الأخيرة والمباراة قبل النهائية في كأس العالم تجمع الأرجنتين وإنجلترا، طبعا هم بالأخير يعني الإنجليز مش أحسن حال يعني، إن شاء الله اثنين يخسروا بس بزبطش، بس عشان إسبانيا تفوز لازم إنجلترا تفوز على الأرجنتين، وبعدين إسبانيا بتفوز على الأرجنتين، وبنيجي الأربعاء بنروح الخميس الجمعة إن شاء الله بشوفكم إن شاء الله. أتوكل على الله.
2: ولو كان الإبداع رجل لسكرته يا ميسي.
1: لازم يجعلوا جيرارتين، جيرارتين شمال، نعم يقولك السر مش في الركض، السر في جيرارتين شمال طالعات. يلا على كل حال الفائز سيواجه إسبانيا في النهائي بعد ما إسبانيا علمت على الفرنسيين أمس بثنائية فعلا نظيفة وسيطرت سيطرة مطلقة في المباراة. قال محمد عدنان كان زعلان، قال صورني وأنا حزنان، أنا صورني وأنا مبسوط يا سيدي. الله يهدي البال إن شاء الله، وأسأل الله إنه ربنا يجيب الخير. إحنا ما زلنا نقول إنه قلوبنا متعلقة مع حكمنا المخادمة أدهم، تحياتنا له والحمد لله اللي مش هو اختاروه عشان يحكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا، أنها فعلا حتكون ملحمة، ملحم من العيار الثقيل. الله أعلم حيكون على النهاية أو حيكون تحديد اللي هو الثالث أو الرابع يعني، الله ييسر الأمور إن شاء الله. بنقول مساء الخير لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، الله يسعد مساكم. يلا جهزوا لي حالكم، خلينا نبدأ.

في هذه اللحظات ينضم إلينا الأستاذ محمود فتحي ليشيك على الأداء الفني وضبط الأصوات والتزام الشباب في فريق العمل. الله يبارك لك يا محمود، إن شاء الله الأداء جيد. بقول لي حسناً ابن أمه حسناً. طيب الله يا رب ييسر أمورنا وأموركم جميعاً. أسأل الله أنه يحفظنا يحفظكم بحفظه. هنتوقف إحنا وياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة، بعدها نواصل إن شاء الله. فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، تحياتنا لكل الأصدقاء، لكل الأحبة، كل من غادر حتى يصلي العصر في المسجد متقبلة إن شاء الله، ولكل من انضم لنا ليواصل معنا مشوار ترويحة اليوم. بنمسي عليكم بالخير وبالبركات. من أين أبدأ حديثي معكم؟ البداية بالتأكيد مع الحوادث المؤسفة التي فقدنا بها شباب أردنيين. أبدأ مع أول مشهد للطالب أو الخريج عمر الهندي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع الرحمات نعى أصدقائه نعى أحباءه نعى الأردنيين جميعا أو نعاه الأردنيون جميعا. بالتأكيد فرحة التخرج هي فرحة عظيمة، قادر حتى يعني يفرح قبل ما يجي يتخرج مع خاله. الموقف والقصة اللي كلكم سمعتوا عنها أو عرفتوا عنها، أنا بقول سبحان الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله الواحد في نهاية بيعيش في هالدنيا وبيقضي حاجته، بروح وبيجي وبيعمل وبيساوي، لكن لا يعلم أين وكيف ستكون النهاية. الله سبحانه وتعالى قدر وكتب هذه النهايات، وسبحانه لا إله إلا هو قهر عباده بالموت. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يكتبه من الشهداء كما قال أهله وذووه، هكذا قالوا، نسأل الله ونحسبه من الشهداء. أسأل الله له الرحمة. هذا الشاب اللي فعلا زي ما حكينا لكم طلع سياحة، وقعت الشنطة، نزل يجيب الشنطة، نزل معاه خاله أو نزل خاله عشان يساعده، بعد ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أنه يعني يغرق 3 ساعات ثم أخرجوه. أسأل الله له الرحمة والمغفرة، اللهم آمين يا رب العالمين، ولأهله الصبر والسلوان.

يعني حديثي معكم كان بين غريق، والآن أتحدث عن حريق، يعني الشخص الآخر الشاب مأمون الحلو العقرباء، واللي أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا له المغفرة وأيضا لأهله الصبر والسلوان، اللي توفي إثر حريق اندلع في مركبته في منطقة حي رمزي بالزرقاء، وطبعا حاصرت النيران مركبته وهو داخلها، ما أدى إلى وفاته كما يعني أخبر ذوه. أسأل الله له الرحمة، فعلا يعني فاجعة، هكذا هي أو هكذا هي لحظات الموت، تأتي فجعة أو فاجعة ومؤلمة، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يا رب تكون خاتمتنا حسنة، اللهم حسن الختام، اللهم إنا نسألك حسن الختام، اللهم اكتبهم من الشهداء، هؤلاء الذين قضوا بهذه يعني الحريق والغريق والمبطون هم من الشهداء، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لهم رحمة واسعة، اللهم آمين يا رب العالمين.

حالة الخوف أو الهلع اللي ممكن أي حدا فينا ينصاب فيها بسبب أحداث ممكن تصير معه. الاعتداء ما حدا بيرضى فيه. إحنا دولة قانون أو بلد يضبطها القانون، دولة مؤسسات، دائما هيك نتغنى وقول نحن بلد ودولة مؤسسات دولة قانون، وما في حدا بياخذ حقه بالبلطجة، أليس كذلك؟ قولوا بلى. بلى تمام. بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل، أيوة طفل، الأم اللي بتصور والطفل بيحكي: ماما إيش بيساوي هذا الزلمة؟ إيش قاعد بيساوي؟ شخص يمسك ببلطة وسطور، يعني ما عرفش تعرفوا سطور ولا بلطة، القطاعة الكبيرة هاي تمام، ويهشم سيارة، هيك المصطلح تماما، وفعلا طبش سيارة تطبيش، ما خلى فيها لا قزاز ولا بواب ولا فرش ولا جوة ولا برا، ما قطعها تقطيع كما يقال. يعني أنا بتطلع على المشهد، حالة الرعب والله رعب. أنا بحضر بالفيديو وأنا قاعد بداري اليوم الصبح، مش امبارح حضرته، أنا بحضر بالفيديو والله إني توترت. فما بالكم بالناس اللي في الشارع، ما بالكم الناس اللي في الطرقات، ما بالكم بأم هذا الطفل، ما بالكم بهذا الطفل اللي بعرفش قديش عمره، من صوته مبين صغير أقل من 5 سنوات، بحكي لي: أمه يا ماما يعني هذا الزلم ليش هيك عم بيكسر بالسيارة؟ طب يا ماما ما بدنا إياه يكسر سيارتنا. بقول لك بعيد الشر يا ماما. والأم يعني تلتقط الصورة، والصورة انتشرت والفيديوهات انتشرت، لو بعد ما خلص تخبيط سحب حاله وراح هذا الشخص اللي بعدين طبعا وصل الأمن يعني، وأكيد تم التصرف معه. لكن أنا بتحدث وبحكي بيني وبين حالي، بقول يا جماعة إلى أي حد يصل المجرم حتى أنه تسكر معاه ويوصل لهذه المرحلة؟ الله لا يبتلينا، الموضوع مش مزحة ترى، أنه الإنسان خلص يوصل لمرحلة أنه الشيطان يتلبسه في لحظة، يبطل قادر يشوف الخير ومش شايف حدا، شايف حاله بس بده يتصرف كما تتصرف اللي بقدرش أحكي عنهم على الهواء مباشرة. والله يا جماعة والله يعني فكرة أنه أنا بدي أستخدم إيدي عشان أخذ حقي، واللي معاه سلاح بده يستخدم سلاحه، واللي معاه سطور، واللي معاه قنوي، واللي معاه هروات، واللي معاه الله أعلم شو كل واحد شو مخبي. والله ما في بسيارتي غير عطر، أنا برش عليه عطر اللي بيجي يضربني بعطره جد أقول الله يتولانا بالخير. أنا بقول إلى أي حد يصل الشخص في العنف والغضب، عشان هيك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. والله يا جماعة أسأل الله إنه يحفظنا ويحفظكم من كل شر، لأنه عن جد بني آدم عبارة عن شر، بيصبح قنبلة موقوتة إذا لا قدر الله تلبس الشيطان. وصار مشهد أنا ما بعرف حضرته ولا ما حضرته، إذا ما حضرته حيرضوا لكم الشباب جزء منه، وإذا حضرته عن جد الله يكفينا الشر، أسأل الله إن ربنا يكفينا الشر. لحظة الغضب، اللهم عافينا، اللهم عافينا وعفو عنا يا الله.

أكيد يعني جهود أجهزة الأمن العام مشكورة اللي ألقت القبض على كل المتشاركين في المشاجرة، يعني أكيد تم القبض عليهم بحسب بيان الأمن العام. لكن أنا بحكي فكرة أنه الإنسان يوصل لهذه المرحلة من الغضب، ترى أنا وياك أكيد شفنا طوش في حياتنا، أكيد ما في حدا فينا إلا شاف له هوشة هوشتين على الأقل. بتشوف الإنسان في لحظة الغضب ما بيسيطر على أقواله على أفعاله على حركاته، ممكن لا قدر الله يقتل، ممكن يرتكب جريمة، ممكن لا قدر الله يطلق، ممكن لا قدر الله يقتل ابنه، يؤذي نفسه، ممكن يحرق، ممكن يكسر. لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. هذه الرسالة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام بحكي لأنه فعلا الغضب بتلبس الإنسان بحالة لا يعلم بها إلا الله. أحكيها على الهواء سامحوني، والله كالثور الهائج ببطل يعرف مش شايف قدامه، بنعم يضوه. أسأل الله أن ربنا يعافينا ويعفو عنا جميعا، اللهم آمين.

حالة الغضب إلى حالة اللامبالاة التي تصيب العالم أجمع أمام المشهد في قطاع غزة. غزة ذاك الوجع الذي لا ينتهي. وبالتأكيد أنا رح أروح لصفحة الدكتور محمد أبو سلمية ونأخذ لكم أنا وياكم هيك مقتطفات. موضوعين صغار. الموضوع الأول هو موضوع جدر الماء اللي اليوم عم بنتشر بشكل جنوني جدا في قطاع غزة. عم نحكي عن أكثر من 18 ألف مصاب بجدر الماء في قطاع غزة. وطبعا اللي بيطلع على الموضوع بيقول إيش جدر الماء هذا؟ بتعرفوا الجدر اللي كان يصيب الناس والعالم كله عم بتفرج، الجدر اللي بيخلي الواحد يضل يورش بجسمه، الجدر اللي كانوا يشيدونه وإحنا صغار يحطون نشيد هذا الأبيض ده اللي بنحطه على أجسادنا عشان يطفي الصورة. بالله يطلع لنا هالصورة يا أبو ياسي الله يكرمك ويرفع قدرك. يعني هاي الصورة أمامنا على شاشة التلفزيون حي. طبعا الصورة بتعطي مؤشر قديش اليوم حر شديد، خيام بالية دون أي أدنى مقومات الحياة، آلام لا ماء نظيف ولا كهرباء ولا أي شيء يحمي ويقي الأطفال. في إيران موجود عرس يعني بتاكل هدول الأطفال وبتنهج جلودهم موجود. أكثر من 18 ألف حالة جدر ماء سجلت في قطاع غزة خلال هذه الفترة. وطبعا نحكي لكم عن حالات الإسهال الشديد، القيء، النزلات المعوية، الأمراض التنفسية، الكبد الوبائي، وما زال أهل غزة يستنجدوا في هذا العالم ويستصرخوا نخوة العالم، ومن لأهل غزة إلا الله في هذه الأوقات. يا رب أنت وكيلهم، يا وكيل تولهم بولايتك يا الله.

0: بعض الناس ما بيشعروا بالمعاناة، وبعض الناس بيشعروا لأنهم عانوا منها أو شافوها على الأقل. لما بحكي عن إنسان مريض كلى، كثير من الناس الحمد لله رب العالمين ربنا معافيها، ما عندها أي مشكلة بالكلى، فعندش مشكلة، بيشرب كاسة المي بروح الحمد لله رب العالمين، يعني بيستعمل الحمام بطلع، ما عنده أي أدنى مشكلة. لكن إذا ما شعر الإنسان، بدي أحكي عن بعض الأمراض والأوجاع اللي شفنا ناس حوالينا انصابوا فيها. الله يا جماعة، غسيل الكلى معاناة لا يعلم بها إلا الله. بتحكي قاعد أنت عن ساعات طوال، بده يستنى تيجي دوره، بده يغسله 3 مرات في الأسبوع ما بين ذهاب وإياب وانتظار على الجهاز، وقصص تقعد مع مرضى غسيل الكلى، شحوب البشرة، اللون نفس لون الإنسان نفسه بيختلف. الله يرحمك يا أمي، غسلت في آخر حياتها، لكن أسأل الله أن ربنا يحفظهم مرضى غسيل الكلى ويشافيهم ويعافيهم جميعا، اللهم آمين. هذا في حالة الإنسان في الوضع الطبيعي، تخيلوا معي اللي بحكي لكم إياه في حالة الإنسان اللي بغسل الكلى في الوضع الطبيعي. طب يا ترى في غزة في كهرباء؟ طب في مستشفيات؟ طب في غسيل الكلى؟ نرجع أنا وياكم للزمن البدائي لما كانوا يستخدموا بايكربونات الصوديوم وفي طشط مي، وفيش لا فلاتر ولا كلى اصطناعية ولا جهاز ولا. نسمع أنا وياكم دكتور محمد أبو سلمية وهو يروي هذه القصة، وبنقلكم وبيحكي للعالم أجمع كأن رجعنا أنا وياكم لبدايات القرون الماضية وبدايات القرن الماضي في أول ما اخترعوا فكرة الدياليسز أو الديلزة أو غسيل الكلى. نتابع أنا وياكم ماذا يقول دكتور محمد.
1: يعني بسبب نفاذ مادة البيكربونات في قسم غسيل الكلى، وكأن الزمن بنا عاد لبدايات القرن الماضي، يتم تحضير البيكربونات بطريقة بدائية كما ترون، تتم دوزنها وأيضا تحريكها بهذه الطريقة، وهذه يشكل خطر على المرضى. لكن مضطرين أن نعمل هذه العملية حتى نبقي الأمل لبعض المرضى على قيد الحياة. الحل الأمثل هو إدخال مادة البيكربونات لمكان غسيل الكلى حتى يتم التقديم الخدمة لمرضى غسيل الكلى الذي حياتهم الآن في خطر حقيقي إن لم يتم إدخال هذه المادة بأسرع وقت ممكن. 650 مريض في قطاع غزة، منهم 250 مريض في مجمع الشفاء القطبي، حياتهم تقف على مادة تقل ثمنها عن دولار.
0: يعني ما يكتب الدكتور وما ينشره هو عبارة عن رسائل من الله أولا ثم من أهل غزة لنا جميعا. مادة بسيطة طبعا، يعني يعنون آخر شيء الدكتور محمد أبو سلمية، أسأل الله ربنا يفرج همهم، بيكتب آخر شيء والله غالب، والله الله غالب، أسأل الله يعني أن ينتقم من الظلمة أينما كانوا، اللهم آمين، وأن يدبر لأهلنا في غزة العزة يا رب، دبر لهم فإنهم لا يحسنون التدبير.

قدرش اطلع المستمعين فاصل وهم بحاله. انا يعني انا بعتذر والله يا جماعه. في غزه الحياه رغم كل شيء، رغم كل شيء في حياه، يصنعها الاطفال، يصنعها الكبار، يصنعها الاباء، تصنعها الامهات. لكن الاطفال بتعرف لعبه البلابل، صراع البلابل، هاي هيك بتوري البلبل ورا الران. تماما هكذا فعل الاطفال وابتكروا لعبه البلبل بايادي اطفال صغيره، غطايتين ومسمار كفيلات انه يكون لعبه البلبل اللي اطفال غزه بيلعبوا فيها وبيعملوا فيها تحديات، رغم اغلاق المعابر، رغم منع تجاره الالعاب او ادخال الالعاب لقطاع غزه، الا ان اطفال غزه يلهوا بطريقتهم وبيلعبوا وبطريقتهم، وغزه بالتاكيد ما بتعجز امام هذا الحصار.

0: حنطلع أنا وياكم مستمعينا الكرام لفاصل، بعده نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
5: مطاعم قصر لبنان،
6: حديقة المملكة التفاعلية،

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: حديقة المملكة التفاعلية

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الدوحة لتقديم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة الثاني. مجلس دول التعاون الخليجي يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على الأردن والبحرين والكويت. مجلس الوزراء يقرر تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات. لجنة العمل النيابية تقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. وزارة التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم تقرران إغلاق مركز الهدبان للتوحد وذوي الإعاقة بعد رصد مجموعة من المخالفات. صحة غزة تعلن وصول 13 شهيداً إلى جانب 18 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الجديدة ضد إيران. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

أسأل الله أن يبقي الأردن حصنا منيعا للدفاع عن الأقصى والمقدسات. اللهم آمين يا رب العالمين. مساء الخير لجميع الأصدقاء، لجميع الأحبة، ومازال حديثة معكم في ترويحة اليوم مستمر. فيسبوكيتين سريعات سريعات سريعات مباشرة، ننتقل بعد ذلك للحديث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع بصراحة مهم جدا، وكلنا في لحظة من اللحظات نلجأ لهذا الأمر، لكن كيف ومتى ولماذا نضطر له؟ هذا هو حديثنا معكم مستمعينا الكرام. أبدأ مباشرة بالفيسبوكية التالية، وهي ما نشرته مديرية الأمن العام. نشرت فيديو للتوضيح حول تطبيق اسمه أمن 911. إذا ما افتح نشوف الكاميرا عارف النقرة ولا عارف إيش. أمن 911، هذا التطبيق اللي يعني اللي أي حدا فينا ممكن يتعرض لحدا يسكر على سيارته، ممكن يتعرض لحدا لا سمح الله يحتاج مركز أمني. فهذا التطبيق من خلاله، الفيديو اللي انتشر على صفحات مديرية الأمن العام، تقدر من خلال تطبيق أمن 911 إنك تبلغ عن السيارة اللي مسكر عليك، ومن خلاله أيضا تشوف أقرب مركز أمني بالنسبة لك بطريقة سلسة وسهلة جداً.

مباشرة بروح أنا وياكم الفيسبوكية التالية وحديثي لكل الأصدقاء اللي بيربوا حيوانات عندهم بالبيوت أو بيحبوا ياخذوا إجازات. خيار من خيارين، إذا كنت عندك قطة أو أي حيوان أليف وأنت بدك تاخذ إجازة، وعندك القطة بعيد يعني بعيد الشر طبعا مرضت، أو الكلب الأليف اللي معيشه عندك مرض، بتقدر تاخذ إجازة رسمية مرضية، وهذا مبرر حقيقي لغياب الموظف عن العمل في إيطاليا تحديدا. إحنا الواحد بمرض وبيموت بصير معاه شلل نصفي وبداوم، بقول خذ إبرة وتعال، ليش هسه يسمعوني الشباب، خذ إبرة وتعال بعينك الله، مر على الطوارئ، لا ولا بقول الدكتور اسمع زميله بالعمل يعني مديره شو بقوله، خذ إبرة فولتين وداوم، يعني هو عارف شو الدواء كمان، وإذا ما لقيت تعال بعطيك فولت فاست، بعطيك بتحل شوية فولت فاست وبتمشي أمورك.

اكتبوا لنا بالتعليقات شو بدي اعلقوا لمين، علقوا الحيوانات الاليفه اللي عندكم. منشنوا الحبايب. لا انا بديش حكي. كل واحد يمنشن اللي نفسه. خلاص مش راح اقدر اكيد. منشنوا اللي بدكم اياه، ما بلاش هسه دقوا فيي. بس ما مش كل واحد على كيفه، لازم يكون عندك هذا الحيوان الاليف مسجل رسميا، يعني معاه هويه ومسجل وعنده طبعا شريحه، مزود بشريحه عشان تقدم من خلال التطبيق، ومعتمد عند طبيب بيطري، تروح تعطيه ابره فولترين للبس اللي عندك وتداوم، ما بيمشي معانا.

مباشرة بروح أنا وياكم لموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وموضوعنا متى نلجأ للاقتراض، متى لازم أتداين، هل على الرايحة والجاية، كل شهر، كل عشر الشهر؟ احنا اليوم 15 الشهر، الأقل واحد فينا مدين له 200-300 ليرة، الله يجبر علينا جميعا. أنا سؤالي اليوم لكل شخص بيسمعني الآن، متى ألجأ للاقتراض؟ بعض الناس أسهل طريق لجني المال هو الاقتراض، أسأل الله أن ربنا يفرج على الجميع. وبعض الناس لو يموت ما بيقترض، لو شو ما يصير معاه مستحيل يتداين. حديثي بعد ما أول مبارح طلع تقرير طبعا له علاقة بكريفت يتحدث عن كمية رفض طلبات القروض البنكية، أرقام فلكية، آلاف الطلبات قدمت وتم رفضها. طبعا بتحكون أنتوا عن شركة الائتمان اللي أصلا من خلالها عشان تاخد قرض من أي بنك، لسيارة ولا لبيت ولا لزواج ولا لقرض حسن، لازم يكون في عندك ائتمان على هذا الموضوع بحيث أنه يتأكد أنك أنت قادر على سداد هذا القرض. آلاف القروض رفضت، والسبب أنه عارفين أنه فيش الناس ما عندها ملأ مالية تغطي هذا الأمر. حديثي معكم متى نلجأ للقروض، متى طبعا اللهم يا رب ابعد عنا عنكم كل القروض، والله لا يحوجنا. لكن بعض الناس موضوع الدين عنده زي السلام عليكم، زي شربة المي، أسهل ما يمكن، بده يعمل عزومة لأولاده، ألو بدي أتداين. أو بالضبط، والله للأمانة أنا بحكي هذا الكلام للأسف، وأنا ابن هذا المجتمع، وكل واحد فينا ممكن يتعرض للحظة أنه محتاج فلوس، متى ألجأ لأخذ الدين؟ 06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060 و06-516-2020.

0: طبعا انا بحكي عن المواطنين، بحكيش عن الحكومه، لانه الحكومه اكثر حدا بتداين في العالم. الحمد لله رب العالمين، كل ما ننزنق بدنا نعمل مشروع، بدنا نطلع رواتب، قدم لي عقرض. والحمد لله في ناس يدعمونا، الصناديق موجوده، الله يبارك. عيسى بيقول لي اسال الحكومه الاردنيه، هذا السؤال انا اكثر من يقترض. طبعا احنا ما بنسال الحكومه، بسال الاشخاص. متى انت يا انس، متى انا يا محمد، متى انت يا كريم، متى انت يا يزيد، متى انت يا عبد الرحمن، بيجيك وقت بتقول لا لازم اتداين، لان خلص مضطر اني اتداين. الله لا يحوجنا. اسال الله على الهوى مباشر لنا ولكم ان يكفينا بحلاله عن حرامه، وان يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم امين يا رب العالمين. البدايه مع اخي محمد. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخي محمد، كيف الحال؟
1: حيا الله دكتور، الله يعطيك العافية.
0: عمرك تداينت؟
1: في حدا بتداين شي شيخ؟
0: أحسن يعني، عشان يعني ما حد يفكر حاله عمره شي تداين. إن شاء الله يعني الله يعيننا على قضاء ديوننا.
1: آمين.
0: متى يلجأ محمد لأخذ الدين أو يتداين؟
1: والله شوف، أول إشي الله يبعد عنه وعنك الدين إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: ولكن إذا احتاج الإنسان إنه يتداين، أول شيء يعني لازم يأخذ على قده.
0: أول شيء إيش عفوا؟
1: لازم يأخذ على قده.
0: آه.
1: يعني يأخذ.
0: فهمي إيش يعني على قده؟
1: يعني عدم المؤاخذة، أنا بحاجة 1000، مش أدين 5، أنا بحاجة 1000، ممكن أخذ 500 دينار أسلك حالي فيهم لعل الله عز وجل إنه يفرج علينا.
0: والله ما شاء الله.
1: يعني أخذ على قدي الدين اللي أنا بدي إياه أو أقل شوية. شغلة ثانية.
0: نعم.
1: أكون متيقن 100% إنه أنا راح

0: الدين هذا، وحاط في بالي انه هذا الدين مش قرض حسن ولا انه لله
1: ولا قرض خليل ولا قرض حدا
0: ولا انه مستعلين الناس. لا، المال عدم المؤاخذ بيعز على الانسان انه طبعا يجمعه وما يلاقيه، وزي ما بيحكوها في المثل اللي مش بحاجة لماله بيشتاق له. فانت بدك تحط ببالك انك عدم المؤاخذ، اليوم اخذت فلوس بدك تسدها باقرب وقت ممكن واول مو يتيح لك، لانه اذا عدم المؤاخذ ما سكرتها الفلوس بتروح الى مصارف كثيره.
1: نعم.
0: فالله يصرف عنا وعنك
1: الدين. يعني انت بالنسبه لك محمد يلجا الانسان للدين عند الحاجه الضروريه القصوى.
0: القصوى القصوى القصوى، حتى عفوا من اهل بيته، يعني حتى من زوجته.
1: نعم.
0: او من اولاده، مش بالضروره انه يدين من برا، حتى من زوجته الواحد او من اخوانه او من اولاده.
1: يقدر شيء يدين منها.
0: يعني حتى ولو يعني بالنهايه دين. نعم. هذا دين.
1: صحيح صحيح.
0: يعني الانسان اللي عنده يعني مخافه رب العالمين، هذا فلوس زوجته او فلوس اولاده او فلوس. نعم. ابوه او اخوه، هذه فلوس مش خاصه فيه.
1: اشكرك.
0: فالله يفرجها على الجميع.
1: اللهم امين، ربنا يفرجها علينا وعلى الجميع يا رب. بارك الله فيك اخوي محمد، شكرا جزيلا لك. انا اكثر شيء بيقهرني لما انا بكون واحد مثلا متداين مني مبلغ، وين فلان والله هو باسطنبول طالع سياحه هو واولاده، او وين فلان او شاري سياره. يا اخي طب انا حرمت اولادي من شغله معينه، من العفو، انا يعني داري مثلا والله الله اعلم قد ايش بدي صيانه لبعض الاشياء، وهو مثلا بروح قاعد والله قاعد بجيب فرش جديد لبيته. طب كيف صارت هاي؟ اخوي خالد يسعد مساك. اخوي خالد طولنا عليك المعذره منك. 06-516-40-20 و 06-516-50-20 هل فعلا يلجأ اليوم المواطن للدين؟ بيستسهل فكره انه والله يطلب دين او ياخذ دين؟ موضوع القرض، موضوع البيت، موضوع السياره، موضوع الزواج، موضوع العفش، موضوع تعرف في ناس بالنسبة لإلها خلص بيصير جزء من كيانها الشخصي، إنه والله بدفع هون 100 بدفع 150 بدفع 200 وبكون متراكم عليه مبالغ كبيرة، وبدخل في حالة تلبيس الطواقي اللي الله يبعدنا عنها ويكفينا شرها يا رب. إلى اتصالاتكم مجددا بعد ما مسي على كل أصدقائنا وكل أحبائنا.

0: انس بقول ابو حلقه اصحى من المضروب اللي بتاخذه. والله ما بشم تنر، والله تبت، والله الله يسامحك. بقول ابو حلقه يعني مين بده يشتري سياره كاش ب 20,000، ولا يشتري له بيت ب 120,000، ولا يشتري له بيت ب 50,000؟ منو كاش؟ وين مين هذا؟ منو فينا في الاردن معاه كاش في الوضع الحالي؟ موظفين صحيح. انا بسال، ما هو عشان هيك انا بسالك، متى يلجا الانسان للاقتراض او لانه يتدين يعني يصير شيف يتدين؟ يزيد عليك دين؟ تبيعني دينك ب 10 ليرات كل دين. طيب خالد يسعد مساك.
1: دكتور الفخي يسعد مساك، السلام عليكم سيدي.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: اموركم بخير ان شاء الله عبد الله؟
0: والله من فضل الله الحمد لله. انت امورك تمام؟
1: والله مشتاقين عبد الله يكرمك.
0: متى نلجا للاقتراض
1: سيدي؟ اول شيء اذا مش مقتنع انت مش اردني عشان نتفق.
0: اذا ما عليك دين انت مش في الاردن
1: عشان نتفق بدايه. نتفق
0: متفقين
1: يعني كل حبايب احنا وياك
0: متفقين.
1: والله عبد الله هو لابد منها الصراحة، يعني ظروف الحياة يعني ظروف معيشة انت شايف كيف، ما حدش صراحة دخله من اي التزامات.
0: نعم.
1: سواء كان طارئة او مش طارئة، لكن الصراحة هي نصيحة من يعني كتعامل مع البنوك بشكل عام. انسى الاقتراض الشخصي هذا ال 100 200 ليرة، بس موضوع البنوك اذا تعاملت معه كشريكة عبد الله صراحة ممكن انت تكون يعني مرتاح. يعني بمعنى في ناس يغرزوا بدون ما يحسبوها صح. يعني بتلاقي دب
0: هو مشكلة، هو ما بيكون يتخيل حاله انه قاعد بغرق. يعني هو بتخيل انه انا عادي اموري لحد هسه مسيطر عليها.
1: صفن عليه 140,000 5,000 مثلا، يعني قرض سكن يا قرض شخص الى اخره، صراحة بكونش حاسبها مزبوط. لكن في خيارات تحسبها صح. انت تتعامل مع البنك كشريك، يعني تكون مثلا انت خلصت امورك الطارئة وما غرزت حالك انت بيدك.
0: زي ايش؟ اعطيني مثال اخوي خالد.
1: يعني مثلا سيدي انا اخذت قرضين من البنوك الاسلاميه. نعم. بعد ما اخذت فتاوى طبعا من المعنيين.
0: نعم نعم.
1: فتخيل مثلا، تخيل اخوي
0: طبعا انا ما هدخل في حل او عدم حل موضوع القروض، يعني بالاخير يعني احنا كل واحد هو مسؤول امام الله عن موضوعه، لكن انا بسال عن جزئيه اليوم متى وليش. تفضل.
1: 100% هلا متى الصراحه عشان البيت، عمار البيت.
0: بدك تعمر بيت فاضطريت تلجا لانك تاخذ قرض.
1: يعني عليك. فتخيل مثلا، تخيل موظف بنك الله يجزيه الخير كان زلمة أكابر شرواك وأعطاني صراحة نصائح ذهبية. قال لي تخيل كل 1,000 بدفعة مقدم معك داون بيمنت تسموها في البنوك بتوفر حالك مبلغ مش سهل من المرابحة الإجمالية. فأنا دبرت تقريبا 7,000 فقط من أصل 60,000 القرض، وفرت يمكن حوالي 12,000 من المرابحة.
0: كمان مرة قال لك الموظف كل ألف بتحطه دفعة أولى بتوفر حالك يعني نسبة
1: كل 1,000 من الدفعة الأولى المقدمة بيكون معك أنت أحسن ما تأخذ كامل تمويل من عندهم، بتوفر حالك مبلغ مش سهل من المرابحة الإجمالية الكاملة. لأنه تقريبا ما حدا منا إلا بوصل البنوك الإسلامية يأخذ أو بنوك ربوي. نعم. إلا يضطر. نعم. يأخذ من عنده بشكل أو بآخر.
0: لا إن شاء الله ربوي عمره يوصلها. نعم
1: بإذن الله تعالى، إن شاء الله بإذن الله. بس أنا قصدي سيدي إنك أنت لو تعاملت معه كشريك أو كنت حذر ببعض الأمور بتخفف حالك كثير. والله يجزيه خير الصراحة، يعني دبرت 7,000 دفعة أولى ووفرت حوالي تقريبا 12,000 من المرابحة تقريبا الإجمالية.
0: نعم نعم.
1: فانت لو دفعت
0: يعني عند العمار جئت للقرض، وين كمان متى كمان جئت؟
1: صراحة ما كان كماليات ابدا. ما كان
0: متى كمان جئت للقرض؟
1: لا ما كان، فقط للعمار فقط، ما كان كماليات ابدا
0: نهائيا. يا سيدي الله يغنيك من فضله ويقضي عنا وعنك كل دين. بارك الله فيك اخوي خالد.
1: الله يكرمك.
0: شكرا جزيلا لك يا حبيبي. شكرا. الى مهند، تفضل اخوي مهند. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: حضرتك دكتور شو اخبارك؟
0: الله يحفظك ويرعاك. متى يلجا مهند للقروض؟
2: والله انا الحمد لله ضد القروض نهائي. لو اني بشحد كمان. لو اني شو بصير معي، انا ضد القروض الصراحه. انا يمكن مره اقترضت من ناس مقربين جدا وعشان اشتري بيت وسددت خلال سنه وفقط. يعني
0: اقترضت وسددت كامل المبلغ خلال سنه؟
2: نعم نعم نعم.
0: عشان زعل الامور طيبه وحبايب وباركوا لك وباركت لهم
2: والحمد لله. وانا ضد القروض نهائي. لو نعم. شو ما يصير معي ظرف انا مستحيل الجا لاي قرض.
0: سياره بيت
2: ايه؟
0: سياره بيت،
2: حتى لو سياره ولا بيت. انا زلمي منظم في اداره الاموال
0: ما شاء الله عليك.
2: كنت في السعوديه يعني الحمد لله.
0: الله يبارك لك.
2: وكنت احوش واخبي واعمل وكل شيء بنظام.
0: بدكش صاحب؟
2: نعم.
0: بدكش صديق؟
2: حياك الله، احلى صديق انت.
0: صديق فقير يبحث عن صديق مرتاح ماديا.
2: انا الحمد لله عندي اداره اموال، اداره يعني اداره في الراتب.
0: مش حد يخبي لك مصاري طيب. طيب بدي اسال سؤال. والله انا بحب هدول الناس اللي عندهم اداره للمال، لانه بصراحه انا واسلم لي اخوي مهند يعني نعم. انت بتكتب مثلا كل شغله بترتب؟
3: لا لا لا، ما بكتب انا، خلص عندي الاساسيات، باخذ راتبي الان مثلا شغال في الاردن، تركت السعوديه.
0: الله يبارك لك. نعم.
3: وجيت على الاردن راتب البسيط الحمد لله.
0: الحمد لله. صار يقطع الصوت طبعا، مبلش جاكينا الاشي المهم، صار يقطع الصوت.
3: بس على الاساسيات، والباقي بفكتك عفيه لاخر الشهر.
0: وبتحوش من راتبك؟
3: لا.
0: على الراتب الأردني بتحوش. إذا الاغتراب قد يكون سبب للتحويش.
3: نعم نعم، يعني كنت يعني الحمد لله المقترب كنت أحوش، لأنك أنا تعلمنا من أبائنا اللي ما عندهم أشياء.
0: الله يبارك. الحمد لله الحمد لله. متزوج؟
3: متزوج، عندي ثلاثة أولاد.
0: الله يبارك لك فيهم. أسأل الله أن يبارك لك في مالك وعيالك وديم الخير والبركات عليك وعلى المستمعين جميعا. ربي يرضى عنك أخوي مهند. إحنا بس والله باب المداعبة. الله يحفظك ويرعاك.
3: الله يسعدك.
0: وإذا فكرت يكون لك صديق في يوم من الأيام وقت الضيق أنا جاهز. الله يا أنس كمان.
3: ما حد يلجأ للقروض نهائي.
0: الله يوسع عليك. واسمع، احنا بناكل شاورما اذا بتحب يعني تطلع معنا.
3: والله يا ريت. والله انا مروح من الشغل هيني تعبان جاي من.
0: ربي يسعدك. اشكرك يا حبيبنا، شكرا جزيلا لك. الله يهدي بالك ويحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. سبحان الله، عسيرة صديق. سبحان الله، هذا الكلام لازم احكي عليها. ولكن يوم الجمعه كنت جالس معزوم عند احد الاخوه، الله يوسع عليه، ما شاء الله مالتي مليونير، الله يبارك له، ابو العريقي. طيب فبقول انا نفسي اكون صديقه، هيك حاب اكون. والله الله يبارك له، اسال الله ان يوسع، بس انا بظبطش اكون صديقه، انا بدي جمع الشاورما وبدي زمان اجي. طيب اخوي ابو حمزه، الله يسعد مساك.
4: الله يمسيك بالخير، حياك الله.
0: بتدور على صديق زيي؟
4: حياك الله.
0: متى يلجا الشخص للقروض ابو حمزه؟
4: هو الاصل انه ما يلجا الا غير الضروره القصوى.
0: زي ايش؟
4: يعني مثلا عنده امر طارئ، عنده عمليه جراحيه، عنده يعني أمر مضطر إليه يلجأ. ولكن طبعا احنا متفقين يلجأ للقرض الحسن. وليس قرض الربا.
0: أكيد قروض الربا كلهم يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وين من حارب ربنا؟ أعوذ بالله. نعم.
4: فلذلك بعرف
0: يا الله،
4: بعرف إنه ربا وبيسأل يقول هذا ربا، مع ذلك بروح وبأخذ الربا.
0: نسأل الله السلامة.
4: ما بعرف إنه هذا إعلان حرب من الله عز وجل.
0: أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله ما بدمر الإنسان ماليا إلا القروض، بالذات اللي فيها ربا. أنا بحكي عن الربا طبعا. نعم. أبو حمزة،
4: لذلك ربنا عز وجل قال يعني بعد في آيات الربا، قال يعني أمرنا بالقرض الحسن، وإن كان ذو عسر فنظرت إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم.
0: نعم.
4: توجيه لعز وجل. نعم، هناك في بعض الناس تعطيه القرض لكن مع ذلك يعجز تصدق عليه.
0: هلا هون والله العظيم لو الانسان فعلا يعجز طبيعي تتصدق او تعفو او نظره الى ميسره، بس اللي بيقهرك لما بياخذ حدا منك مبلغ مالي وبتطلع عليه يا اخي والله عايش احسن مني. أيه. يعني العفو منك، انت الاصل مدين من الاصل سدني الدين بعدين انت بحبح يا اخي.
4: نعم.
0: طيب ابو حمزه، لجأت لقروض؟
4: لجأت نعم،
0: والحمد لله قضيت.
4: الحمد لله قضيت، يعني اخذت قرض من والدي.
0: نعم.
4: ومن اصدقاء عزيزين، والحمد لله يعني قضيت الان باقرض الناس.
0: الله يا ربي وسع علينا وعليك، اسال الله ان يغنيك من فضله ويبارك لك يا ابا حمزه.
4: اللهم
0: الله يحفظك ويرعاك. لاحظوا معي كل المتصلين رجال، الستات ما بتداينوا، ستات ما شاء الله، الله يبارك لهم، الله يبارك لهم، عظامهم ذهب. بارك الله فيك ابو حمزه. اتصالاتكم مجددا 06516 4020 و06516 5020 06516 2060 و06516 2020. منى بتقول حياة أصبح الدين من أجل علاج، عملية، شراء بيت، تمويل، تجارة، سفر، ضرورة، تعليم جامعي للأبناء والغلاء. الله المستعان. عيسى بيقول والله بمسك سلك الكهرباء ولا إني أخذ قرض. أخوي مؤيد،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: تحياتي دكتورنا، كيف حالك؟
0: أسعد الله قلبك يا حبيبنا.
5: سعيد دكتور محمد، أنا أول مرة بشارك في برنامج وحبيت أشكرك.
0: سعيد جدا بسمع صوتك اليومي.
5: ألو
0: أخوي مؤيد، سعيد جدا بسمع صوتك.
5: الله يسلمك دكتور.
0: متى تلجأ لأخذ القرض؟
5: إن شاء الله ما بنلجأ نهائي.
0: إن شاء الله
5: القرض نهائي، لكن القرض إذا في أمور طر إلى الإنسان فهو فقط للعلاج أو للدراسة.
0: علاج أو دراسة. أنس بيسألك، طب موضوع الزواج الثاني ممكن يأخذ قرض عشانه؟
5: لا ما أظن.
0: بقول لك لا، الله يجعلك ما تتجوز الثاني. هيك مؤيد،
5: الأولى بكفي، نلحق على الأولى بعدين.
0: بقول لك لحق على الأولى وقلتي في حالك، وخلي طعمي كبد اليوم. بارك الله فيك أخوي مؤيد. أشكرك أخوي مؤيد، كل التحية والتقدير لك، ربي يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك، شكرا. دبس رمان خليت كفل لك دبس أزكى الله سامعين أجد. أنا طبعا أنس شو اسمه أنس الأمير اللي بيحكي معي طبعا صار عبد الله يبارك له أول قاعد على الكمبيوتر قاعد على الميكسر وقاعد بقرأ قراءة من أول ما أجا حاطط طلعة مامة والله يبارك له يتقبل منه ما شاء الله اليوم الله يتقبله إن شاء الله يعني خاشع طيب أنا هكمل باتصالاتكم مشاركاتكم متى نلجأ للقروض متى نلجأ للدين لكن حيكون معنا اتصال من شخص يعني إن شاء الله هو باحث في مجال الأمور المالية يحكي لنا هل فعلا على أي شغلة بقدر ألجأ للدين مثلا والله جاء عبالي أوسع غرفة جديدة في داري مثلا جاء عبالي أجيب غرفة نوم هل بتداين ومتى بقدر أدين ولا ما بقدر والله البنات بدون غرفة البنات الله يستر عليهم كبروا بدون غرفة نوم يعني على أساس الموضوع هل أدين عشان أجيب لهم غرفة نوم هذا سؤالي لكل الناس اللي بيسمعوني بعد الفاصل نواصل إن شاء الله ابقوا بالقرب من حياة تكرم
6: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس شاشات ومكيفات ماجيك اي اي
7: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة
6: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية مطاعم قصر لبنان حديقة المملكة التفاعلية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: في كل دار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مطاعم قصر لبنان بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم. إطلالة ساحرة وأسطورية على سد الملك طلال، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. تابعونا على الفيسبوك.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني:
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: دعوة للزيارة، معرض العودة للمدارس الخامس، Back to School Expo 5،
4: معرض العودة للمدارس الخامس، معرض العودة للمدارس الخامس.
3: نخبة مميزة من المدارس الخاصة يلتقون تحت سقف واحد، يوفرون أفضل العروض والخصومات والمنح لزوار المعرض، إضافة لفعاليات المعرض الهادفة والألعاب والهدايا. انضموا إلينا وزوروا أضخم تجمع للمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية المساندة، مكة مول، من الخميس 16 من تموز إلى السبت 18 من تموز، من 4 عصرا وحتى 10 مساء، ويوم السبت من 12:00 ظهرا. لمزيد من المعلومات تابعونا على الفيسبوك Back to School Expo.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبع
4: ماجيكا واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبع
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكون ما تهل عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتي اليوم. أسعد الله أوقاتكم. نتحدث متى يلجأ الإنسان للقروض، متى نلجأ للقروض أو الاقتراض؟ هل فعلًا أبدأ أفف بيتي أو أعفش جعبل؟ والله أعمل جعبل أشتري سجاد في عروض الفترة هذه، أتداين أقترض جعبل أجيب غرفة نوم جديدة صار لها 15 سنة ولا 16 سنة كسرت بوابها وديها تخلعوا، إيش الوضع؟ خلينا على الأرض. طيب نبيلة بتقول يسعد مساكم، أكثر شيء بيحتاج فيه الإنسان القرض هو التعليم. زكي بتقول لي بعرف رقمكم بلين 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020 هي أرقام التواصل معنا. حياكم الله جميعا.

0: جماعة. هلا هذا كلامنا أنا وياكم بيكون مبني على إنه والله أنا بدي أو ما بدي، يعني بدي أتداين أو ما بدي أتداين. تعالوا نحكي أنا وياكم مع شخص باحث في مجال الراحة المادية، صاحب مشروع مرتاح ماديا، الدكتور إسلام الدسوقي، صديقنا وأخونا وحبيبنا وأكيد مقدم برنامج مرتاح ماديا عبر حياة FM. وأسعد الله أوقاتك دكتور إسلام.
1: الله يكرمكم، حياكم الله أبو عبد الله.
0: تحية لك، كيف الحال؟
1: والله تمام، مشتاقين. الله يكرمكم.
0: مرتاح ماديا دكتور؟
1: والله يا رب.
0: يعني نسأل الله تعالى. هدول اللي بألفوا كتب إنه كيف تصبح مليونير دائما بيكونوا بقول لك وضعه المادي مرتاح.
1: عشان هيك احنا سمينا البرنامج مرتاح ماديا، يعني مش مليونير، يعني
0: على الله يبارك
1: المصطلح
0: لك.
1: المصطلح المحلي نسميه.
0: جميل جميل
1: والله، ان شاء الله
0: والله مرتاحين ماديا. يا رب يا رب
1: يا رب
0: دكتور. يا رب. بدي اعفش البيت، بدي اشتري غرفه نوم جديده. صار لي غرفه النوم عندي 16 سنه تقريبا، اكثر شوي، لا والله اكثر من 16 بصراحه. بلشت تتخلع ابوابها وبتتصلحش، يعني جبت نجار قال لي لا هذا الباب مستحيل يتصلح. هل اقترض عشان اجيب غرفه نوم؟
1: والله احكي لك، هلا انا يعني قبل ما نبلش بالكلام الحياتي والعملي، انا يعني ضد فكره الاقتراض قدر باكبر قدر ممكن. يعني انه نحاول ان لا نقترض ابدا الا لظروف او نحكي حاجات ممكن يعني نفصل فيها. الان انا قبل يومين كنت مع دكتور ما شاء الله قامه علميه كبيره، فبحكي لي انه انا لي 18 سنه في القروض.
0: 18 سنة؟
1: طبعا يعني الله يا رب 18 سنة والله، يعني سامحه كانت في القروض الربوية. بحكي لي 18 سنة حياتي ودخلي منزوع البركة تماما
0: يا الله.
1: ويعني كان الموضوع أصلا في إطار يعني شراء شيء معين، حكى لي أنا لن أقترض ولا دينار بعد ذلك في حياتي
0: يا الله.
1: يعني هو بحكي عن تجربة عملية، وطبعا موضوع القرض خصوصا إذا كان ربوي فهو يعني حرب من الله تعالى.
0: والله ما احترمنا تجربة الدكتور الله يحفظه ويرعاه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني القرآن نعم. أصدق نعم. منا جميعا، فكيف نعم. الإنسان يحارب الله يعني.
1: نعم. نعم نحكي احنا مبدئيا يعني فكرة القرض حاول اختصرها أكبر قدر ممكن، وإذا كان ربا أبداً ما تقترب، ويعني فر منه فرارك من الأسد. هذه أول نقطة. هلأ بالنسبة للقروض والكلام، يعني إحنا نطلع من الإطار النظري، إحنا نحكي كلام عملي. هذا القرض يا إما بيكون لحاجة حقيقية أنت محتاجها أو لشيء كمالي. هلأ إذا كان لشيء حقيقي أنت بحاجته، وعلى رأسه ضويني خاصةً الشباب بيكون والله محتاج قرض لسيارة، قرض لشقة، فهون يعني قد يدرس الموضوع. أما القرض لغاية شيء كمالي لمزيد من الرفاهية،
0: بدي أجيب نعم. تلفون 17 برو ماكس،
1: والله هذه من أكبر المشاكل اللي بيبدأ الإنسان فيها حياته. لأنه إحنا لازم نعرف إنه القرض هو عبارة عن يعني بداية إسراف أو إنفاق من مال هو لسه مش بجيبتك، فأنت عم تحكم على المستقبل المال القادم. طب أنت يعني هل أنت يعني مستعد يعني يكون دخلك المستقبلي بدل ما هو الأصل يزيد مع زيادة الخبرة والكفاءة اللي قاعد مع الزمن عم بنقص؟ فإحنا بندخل في مشاكل. إحنا القرض إذا احتجنا له فهو هذا القرض يجب أن يكون يغطي حاجة أساسية ضرورية في الحياة، أو يساعدنا على زيادة الدخل أو زيادة الإنتاج أو يقلل من مصروف واضح. غير ذلك فهو هذا الموضوع يعني عبارة عن نمط استهلاكي.
0: تداخلت الكماليات مع الأساسيات، يعني بيجي واحد
1: نعم.
0: يقول لك والله أنا بدأ داين عشان أجيب تليفون، لأنه تليفوني بيظل يخرب وبعمل له صيانة وبيخرب بعمل له صيانة، فبالتالي بدأ أجيب تليفون وخلص وأختصر هاي المشاكل يعني.
1: نعم، هو ضمن مقياس معين قد يكون في إطار الضرورة. والله أنا بحتاج التليفون ضمن مواصفة معينة للعمل، بحتاج سيارة حتى أشتغل عليها، ولكن أحيانا هو بيكون لتحقيق مآرب نفسية ليس أكثر، وبتلبس لباس الحكمة. يعني كثير من الشباب أصدقائي بيكونوا مغتربين، بحكي لي والله أخوي الصغير مثلا 20 سنة بدنا نجيب له سيارة يشتغل عليها عشان يصرف حاله في الجامعة. بعد فترة بيكتشف أنه هو يعني أخوه للأسف كان مع ملعوب، ما كان بمقام التحدي، لا اشتغل عليها وصار يطش، ولا سمح الله ضرب فيها حادث أو بطل عارف يعني كيف يغطي قصته إلى آخره. فلذلك احنا يعني هذا الموضوع انا من الناس المتشدد فيه، لانه احنا يعني النمط الاستهلاكي غالب على حياتنا. فاول سؤال انه انا هذا محتاجه ولا مش محتاجه؟ اذا كنت محتاجه بده يكون السؤال اللي بعده انه والله انا ضمن دخلي الحالي، دخلي الحالي مش دخلي المستقبلي، قادر اسد هذا القرض ولا انا حورط حالي؟ بعض الناس يجي يحكي لك والله انا راتبي 500 بس موعود، بخلص ماجستير، بخلص مدعود بغربة معينة، بجد نفسه انه هو يعني قاعد عم بيحط على حاله التزام ولكن ضمن دخل هو مش موجود عنده. النقطة الأخرى اللي بنفكر فيها أن تكون المنفعة أكبر من التكلفة الكلية. بعض الناس بيحكي لك والله ما هو 50 دينار شهري ما بتكسرني أو 200 دينار شهري ما بتكسرني، ولكن هذا الجهاز اللي سعره مثلا 600 دينار أو 500 دينار أو السيارة اللي سعرها 10,000 أنت حتت قيمتها 12,000 و13,000 وأحيانا دبل السعر، خاصة في موضوع الشقق.
0: كما
1: نكون عارفين في العقار إجمالا لما القرض يكون أكثر من 7 سنوات أو 10 سنوات إحنا في عنا نسب مرابحة سنوية تتراوح من بين 5-6%، فهو على إطار 20 سنة أنت في الغالب هتدفع ضعف المبلغ كاملا. وأنا يعني حكم شغلي في مجال قريب من هذا المجال بعرف إنه الناس اللي تشتري شقق على 20 سنة و25 سنة الشقة بيكون سعرها 60,000 ولكن هو حيسد البنك 150,000 دينار.
0: يا الله يا الله.
1: فهذه النقطة بده يكون إنسان مفهوم، طب أنا فاهمها ومستوعبها، طب كيف أشتري شقة؟ نقول احنا اول اشي بدك تحاول تدبر اكبر دفعة اولى دون الحاجة لاقتراض. بعض الناس حتى الدفعة الاولى بيقترضها، هذه مشكلة. انت بدك تحاول تجتهد وتوفر وتدخر وتربط على الحزام. هذا الكلام بعض الناس بيعتبروه نظري، ولكن انا امبارح كنت بتكلم مع احد الاصدقاء يعني الكثير من الناس عندهم سوء ادارة مالية يعني بشكل غريب، يعني بيكون والله مثلا مشواره ما بيستاهل دينار بروح بدفع عليه 4-5 دنانير. ليش؟ والله بدي أعيش حياتي، حاس حالي مضغوط بدي أفرغ طاقتي. هو قاعد عم يعني بدخل في دوامة لا نهاية لها. إحنا للأسف أبو عبد الله يعني الكثير منا وخاصة الشباب شوي مدلعين زيادة، شايفين السوشيال ميديا فمعناته بدنا نعيش. أنا والله أتفاجأ من حجم انتشار الآيفون 17. يعني
0: ما
1: بشوف حالي بالشانة. نعم
0: انا معي 12 قديم يعني مش
1: يعني الله يوسع علي. يعني انا قرأت دراسه انه هذه الاجهزه خصوصا الـ يعني نحكي الفئات الرائده في الغالب لا تبدل الا بعد 7 سنوات أو 8 سنوات.
0: تمام.
1: احنا بكون الشراء بس عباره عن طيب. يعني رغبه نفسيه. طيب ليس
0: ممتاز. هلا انا ما حقدر ابني بيت وما حقدر اشتري ارض وما عندي بيت مستاجر مثلا، طب بدي الجأ لقرض عشان اشتري شقه، يعني أنا مضطر أني أنا أدفع زي ما تفضلت حضرتك ضعفي ثمن الشقة أو مبلغ من المال كانت ب60 صارت ب150,000 ولا زي ما تفضلت. ما أقترض أظل مستأجر طول حياتي يعني ولا إيش الأفضل؟
1: والله لا يعني هلأ إحنا يعني ممكن نحكي في حاجة في موضوع الشقة خصيصا إذا الواحد اقتنع أنه ضمن إطاره المنظور لن يستطيع لا بناء ولا شراء أرض بالكاش اللي معاه أبدا. نحكي النقطة الأولى أنه يكون عنده دفعة أولى، ويفضل أن تكون الدفعة الأولى بأكبر قدر ممكن. يعني كل ما كبرت معناته أنت في الغالب حتقلل القسط أو تقلل سنوات المرابحة. هذه أول نقطة. طبعا قبل موضوع اللجوء للبنوك يفضل، يعني أنا مرت علي الكثير من الحالات أنه أحيانا بيكون والله مثلا للشخص في حدا قريب ممكن يكون قسط له مباشرة. يعني بعض الشباب في بداية حياته بيكون مثلا عمره 30 سنة ولكن ممكن والده يحكي له عمي خلص أنا بشتري لك هذه الشقة وبتقسطها علي بدون ابدا يعني زي قرض حسن. فطبعا هذه الشغله مش دائما بتكون موجوده ولكن انت وفرت بيكون افضل. يعني وهذه دعوه للرجوع لفكره يعني الحواضن المجتمعيه العائلات انه الغني منها بدعم الاضعف.
0: في ناس انقرصت من ابنائها ومن اخوانها ومن اخواتها. يعني انا بعرف شخص معين كيف شقيقته للامانه فلمته، يعني زوجها اخذ السياره وهو مش قادر يسد والشاب تبهدل. يعني
1: طيب احنا يقينا يعني لا تخلو الدنيا من الاخيار ولا تخلو من الاشرار.
0: صحيح.
1: الانسان يعني هو اذا الانسان كان عنده يعني ربنا فاتح عليه وعنده مقدار من السعه فالاقربون اولى بالمعروف. نعم. سواء مثلا الابناء
0: او السياره. على السياره اقترض؟
1: والله اذا السياره لهدف عمل ممكن، خاصه اذا كان يعني نسبه المرابحه مش مرتفعه.
0: نعم.
1: ولكن ايضا من كندر الموضوع والله بعض الشباب بتكون سيارته ماشي امورها ولكن هو يعني خلص شعر بالملل منها بده يجدد. فإذا هي كانت بتوفر علي نحكي جهد، بتوفر علي بنزين والله مثلا الانتقال للسيارات الكهربائية ضمن نطاق معين. ممكن تعمل لي نهضة في إطار عملي، بتوفر علي جهد وقت مصاريف. يعني والله كان مصروفي العمل مثلا تاكسي رايح راجع، فضمن مقياس معين ممكن. ولكن أنا بظني أرد أحكي إنه يعني إحنا القاعدة الأساسية ما نلجأ للقرض، والله بدنا نلجأ له إذا تكون فائدته أكبر من يعني من نحكي ضريبته. هذا كيف بقيسه؟ باجي بشوف انه والله مثلا انه شو هو العائد من السياره. بعض الشركات مثلا خاصه اذا او بنحكي بعض الشباب ممكن يكون والله ممكن يؤدي الموضوع شراء السياره سنه او سنتين. والله في قريب وبروح معاه على الشغل برجع مع
0: انا بدي منك نصيحه دكتور في اخر يعني 20 ثانيه نختم فيهم معك اذا سمحت لي، بالذات في ظل موضوع انه الناس تستسهل تاخذ قروض وقد يؤدي فيها انها تغرق في موضوع الديون دون القدره على السداد، ماذا يقول دكتور اسلام؟
1: والله يعني أنا هاي رسالتي للشباب إجمالا إنه ما تفكر بخيار القرض أبدا إلا بعد ما تكون مستنفذ كل وسائل البذل والاجتهاد، ولا تستعجل يعني كل شيء في وقته حلو سواء الشقة ولا السيارة، وإياك أن يعني تقترض لأي شيء رفاهية أو كمالي لأنه هذا الموضوع يعني اسأل المجرب.
0: أشكرك يا دكتور الحبيب، ربي يبارك لك. كل الشكر لك دكتور إسلام الدسوقي، وأنت يعني الباحث والمختص في مجال الراحة المادية، صاحب مشروع مرتاح ماديا، شكرا جزيلا لك. وصلنا لنهاية اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يفرج همنا جميعا، أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، وأن يهيئ لأهلنا في غزة العزة نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم أمين، ولهم في كل مكان. دمتم بمعية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: حديقة المملكة التفاعلية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اسم له تاريخ، لأن أبناءنا يستحقون تعليماً يفتح لهم أبواب العالم. في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE وAHSD وBTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني. تعليم عالمي بقيم عربية.

0: خلص الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متعل عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. أصداء المونديال برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس شويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة يومية متجددة مع برنامج أصداء المونديال الذي يواكب كل أحداث نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026. النتائج والأرقام والكواليس وردود الأفعال والقراءة للمباريات القادمة وأبرز الأخبار المتعلقة بأكبر حدث كروي على وجه الأرض يقام مرة كل 4 سنوات وقد شارف على الانتهاء. حياكم الله ونبدأ رحلتنا كالعادة بأبرز عناوينها. السحر الفرنسي يتبخر وإسبانيا تطفئ شرارة مبابي ورفاقه. وسط أجواء مشحونة الأرجنتين وإنجلترا في مواجهة نارية على مقعد في المباراة النهائية. ومحاولة سطو على منزل لامين يامال بعد نصف نهائي إسبانيا فرنسا. شاركونا توقعاتكم لنتيجة مباراة الليلة، القمة المرتقبة بين المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي في المباراة الثانية لنصف نهائي كأس العالم 2026 من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام. من تتوقعون؟ وإن كان التوقع صعبا جدا في مباراة اليوم، بالأمس كان ربما التوقع أسهل ولم يصب لدى الكثيرين الذين توقعوا وصول المنتخب الفرنسي إلى نهائي كأس العالم، لكن الصفعة كانت إسبانية.

إذن بلغت إسبانيا نهائي كأس العالم لأول مرة منذ تتويجها بلقب 2010 بعدما قدمت عرضا استثنائيا وتفوقت بوضوح على فرنسا بقيادة كيليان مبابي بهدفين دون مقابل، وتنتظر الفائز في النهائي من مواجهة إنجلترا والأرجنتين الليلة. افتتح ميكل أويارزابال التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 22 قبل أن يحسم بيدرو بورو اللقاء لإسبانيا بهدف رائع في الدقيقة 58. وبلغت إسبانيا نهائي كأس العالم بعدما استقبلت هدفا واحدا فقط خلال 7 مباريات لتؤكد أن قوتها الدفاعية كانت السلاح الأبرز في مشوارها نحو النهائي. طوال البطولة كان هناك انطباع بأن إسبانيا لم تصل بعد إلى أفضل مستوياتها. منتخب إسبانيا مر بمستوى تصاعدي خلال بطولة 2010 عندما تعادل مع سويسرا في البداية، وفي النسخة الحالية بدأ مشواره بالتعادل مع الرأس الأخضر وشكك الكثيرون فيه، لكنه عاد ليبدد الشكوك بعد أن اكتفت إسبانيا بتقديم ما يكفي لتجاوز الأدوار الإقصائية السابقة. انفجرت في مباراة أمس بأداء رائع ولم تمنح فرنسا أي فرصة لالتقاط الأنفاس. هذا وأشاد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي بلاعبيه واصفا إياهم بأفضل منتخب في العالم. وكرر دي لا فوينتي مرارا أن إسبانيا هي أفضل منتخب في البطولة، وبدا فخورا للغاية بعدما تفوق لاروخا على فرنسا، ومثل هذا الفوز تحفة تكتيكية جديدة للمدرب الإسباني الذي قاد لاروخا إلى إحراز لقب كأس أوروبا عام 2024 وحقق الآن انتصاره الثالث تواليا على فرنسا في المباريات الرسمية.

طبعا إشادة كبيرة بلا فوينتي ولاعبي منتخب إسبانيا في مباراة أمس بعدما تفوقوا واكتسحوا المنتخب الفرنسي، بينما صحف العالم هاجمت المنتخب الفرنسي واحتفت بالمنتخب الإسباني. الأخ راتب الباز يقول هذا ميسي الأرجنتين، راح تشوف، لا ثقة بالتحكيم وسنرى. الأخ محمود يقول الأرجنتين ستفوز على إنجلترا بهدفين مقابل واحد. ما زال بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM.

0: طبعا كثيرا ما سمعتم لاروخا عن منتخب إسبانيا. لمن لا يعرف أن لاروخا تعني الأحمر، المنتخب الأحمر في المونديال الذي يرتدي الأحمر، هو لقب إسبانيا في اللغة الإسبانية. للحديث عن مباراة أمس وعن مباراة اليوم ينضم إلينا الزميل الإعلامي الرياضي حسان ملكاوي. مساء الخير أخ حسان. ألو ألو مساء الخير. طيب ربما نعود إلى الأخ حسام الكاوي بعد قليل للحديث عن مباراتي فرنسا وإسبانيا ومباراة الأرجنتين مع إنجلترا. طبعا ردود الفعل عقب الخيبة المدوية للفرنسيين كانت كبيرة جدا، حيث انهالت الانتقادات من الصحافة الفرنسية والعالمية على منتخب الديوك الذي ظهر بصورة باهتة وعجز عن مجاراة إيقاع المنتخب الإسباني. رأت العديد من الصحف الفرنسية أن منتخب الديوك قدم أحد أسوأ عروضه في البطولة وفشل في فرض شخصيته أو تشكيل أي تهديد حقيقي لمنتخب إسبانيا. أيضا في الصحف الأوروبية في إيطاليا مثلا صحيفة توتو سبورت تحدثت عن دموع وحسرة فرنسية أعقبت عرضا كرويا إسبانيا مبهرا. أما صحيفة كوريري ديلو سبورت فرأت أن الهزيمة كانت قاسية على الفرنسيين لكنها جاءت مستحقة قياسا بما قدمه المنتخبان. الآن أصبح جاهزا معنا الزميل الإعلامي الرياضي حسان ملكاوي. مساء الخير الأخ حسان.
1: مساء الورد يا سيدي، الله يسعدك طول عمرك.
0: لك كل التحية والتقدير. هل تعتقد أن ما حدث بالأمس في مباراة إسبانيا وفرنسا كان مفاجأة لمن تابع مجريات المونديال، أم أنه جاء في السياق المنطقي الطبيعي لكرة القدم؟
1: والله بداية سيدي، يعني هو فرنسا أحد أبرز المرشحين إلى اللقب.
0: نعم.
1: لكن حقيقة أنا باعتقادي كان فرنسا الوحيد اللي ممكن يهزمه في البطولة إسبانيا. السبب مش كقوة فريق، يعني كأفراد، إذا بتحسب المنتخب الفرنسي كأفراد متفوق على معظم المنتخبات اللي مشاركة، لكن المنتخب الإسباني بتكتيك لعبه وبطريقة اللعب وبأسلوب اللعب هو الفريق الوحيد اللي كان قادر على إخراج المنتخب الفرنسي. فلذلك أنا بعتبر النتيجة طبيعية أو على الأقل متوقعة مش مفاجئة.
0: تمام.
1: لأنه إسبانيا طريقة لعبها هي اللي خلت المنتخب الإسباني يقدر يسيطر على المباراة من خلال استحواذه، إذا بتلاحظ من خلال إغلاق منافذ اللعب للفريق الفرنسي. يعني فرنسا لو راحت للقب لو راحت النهائي بهذا المباراة تأخذ اللقب، وأنا باعتقادي إسبانيا، وبالمناسبة إسبانيا وصلت كأس العالم النهائي مرة واحدة وأخذته، ووصلت نهائي أوروبا 4 مرات وأخذته، فهو محظوظ إذا بوصل للنهائي يعني.
0: نعم. لكن برأيك كنا نتحدث كابتن حسان عن انفجار وقوة هجومية متفجرة للمنتخب الفرنسي من خلال وجود كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، ديزيري دوي، باركولا والكثير من اللاعبين. أين اختفت هذه القوة في مباراة أمس ولماذا اختفت؟
1: اختفت لأنه تكتيك الفريق الإسباني في إغلاق منافذ

0: مصر كانت موجودة ومش المشكلة فيها. يعني إحنا في أحيانا بكرة القدم كثير أنا بلاحظ إنه لما فريق بخسر لازم نيجي نقول إنه المدرب هذا غلط عشان هيك خسروا. لا، هو مرات الفريق الثاني المدرب اشتغل صح أو العناصر اشتغلت صح أو الطريقة اشتغلت صح فأنت بتخسر. يعني مش شرط إنه مدرب فرنسا أو منتخب فرنسا أخطأ امبارح، واضح، لكن أسلوب اللعب الإسباني وإغلاق منافذ اللعب والاستحواذ والخروج من تحت الضغط، كل هاي العناصر جعلت المباراة له أسهل، خصوصا أنه سجل في الشوط الأول، فأصبح أي اندفاع إذا بتلاحظ للفريق الفرنسي بده يكون عليه يترك مساحات، وهي المساحات كانت تشكل خطورة على الفريق الفرنسي.
1: تماما. إذن يعني بالأمس المنتخب الإسباني قدم لنا درسا كرويا بليغا، فاجأ الفرنسيين على الأقل لأنهم دخلوا المباراة وهم المرشحون الأبرز للفوز، لكن بين قوسين غرورهم لم يكن كافيا لتجاوز حنكة وإبداع المنتخب الإسباني. أتحول إلى مباراة اليوم وسط أجواء مشحونة.
0: قبل هيك سيدي، هو فوز إسبانيا يعني هذا كأس العالم تحديدا، هو بجوز أكثر كأس عالم تلاحظ أنه التشجيع فيه يعني ارتبط بأمور أخرى، نتيجة مواقف سياسية، نتيجة أنه والله فريق الخصم لعب مع فريق آخر. يعني فوز إسبانيا امبارح أسعد تقريبا معظم الشارع العربي، كان حاب أنه إسبانيا تفوز.
1: أزعج معظم الشارع العربي لماذا؟
0: لا، أسعد.
1: تمام.
0: أسعد.
1: طيب. تمام. نعم. سأتحول الحديث عن مباراة الليلة، مباراة مرتقبة أيضا، هناك أجواء مشحونة سياسيا. سمعنا تصريحات من نائبة الرئيس الأرجنتيني وكذلك من الأطراف الإنجليزية وسط طبعا خلافات سياسية قديمة إلى حرب الفوكلاند وإلى يد مارادونا في مونديال 86، أجواء مشحونة قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين. ما الذي برأيك قد يحسم هذه المواجهة؟
0: والله شوف، هذه المواجهة ممكن يحسمها خنقول هدوء والصبر، إضافة إلى العنصر زي ميسي، يعني اللي هو عمليا أسطورة، فممكن ميسي يكون مثلا هو العامل الفارق، أو مهاجم
1: هاري كين
0: المنتخب الإنجليزي، المهاجمين الاثنين للمنتخب الإنجليزي، يعني إذا خنقول العناصر بالإضافة إلى الهدوء والصبر. الآن إنجلترا طبعا الحديث اللي بتحكي عنه هذا الحديث تاريخيا بين إنجلترا والأرجنتين، أي مباراة لهم بتكون هيك، حتى هم وديا تقريبا بيلعبوش مع بعض، لأنه إذا بدهم يلعبوا ودي بيعتبروها رسمي. لكن إذا بترجع لكل ميزات فريق هلأ الأرجنتين، حقيقة ما ظهر خلال البطولة على مستوى الفرق المنافسة، مش على مستوى الفرق المشاركة، على مستوى الفرق المنافسة ما ظهر بالشكل العالي، هو أقل واحد ظهورا من حيث الأداء بين الفرق المنافسة وليس الفرق المشاركة.
1: نعم.
0: بين الفرق المنافسة على اللقب. الآن ميزة الأرجنتين أنه عنده شخصية البطل للأمانة، عنده هدوء وصبر، وعنده ميسي. يعني أنا باعتقادي أي إنجاز بحققه الأرجنتين في هذا الكأس هو من ميسي. الآن إنجلترا، إذا بتلاحظ إنجلترا بين الفرق اللي وصلت دور الأربعة هو أكثر فريق عملياً لعب مباريات صعبة، يعني مع خنقول مع المنافسين أقوى شوي.
1: نعم.
0: هم كل مباريات صعبة لكن نسبيا أقوى. فإذا بتلاحظ إنجلترا لعبت مثلا مع المكسيك، لعبت مع النرويج اللي هو كان يعني مفاجأة أو الحصان الأسود للبطولة.
1: نعم.
0: على الأرجنتين عمليا حتى رغم أنه مبارياتها كانت أسهل، ومع ذلك كان في كل مباراة مرشح أنه يطلع، يعني هو فاز على الرأس الأخضر في الوقت الإضافي، فاز على مصر بالدقيقة الأخيرة، فاز على سويسرا بالأشواط الإضافية. إذن هو في كل مباراة كان مرشح أنه ممكن يغادر.
1: تمام. توقعاتك كابتن حسان؟
0: أنا توقعاتي أنه ممكن المباراة تروح لركلات ترجيح، وممكن إنجلترا اللي تحسم.
1: تمام. شكرا جزيلا للزميل الصحفي والإعلامي حسام الكاوي على كل ما تفضل به. شكرا جزيلا. حياك الله.
0: حياك الله سيدي.
1: شكرا. شكرا. ما زال بإمكانكم أن تشاركون توقعاتكم عن مباراة الليلة المرتقبة، الساعة 10 ليلا ستبدأ طبعا بين إنجلترا والأرجنتين نصف نهائي كأس العالم، والمنتخب الإسباني اليوم سينتظر الفائز من هذه المواجهة ليقابله يوم الأحد القادم الساعة 10 ليلا

0: موعد المباراة النهائية لكأس العالم في نسختها 23. الأخ عبد يقول إن شاء الله أرجنتين إنجلترا أوت. إن شاء الله الأرجنتين إنجلترا أوت. هون ضرورة الفاصلة أخي عبد، ضرورية بعد الأرجنتين حتى نميز من الأوت في بين المنتخبين. يونس يقول مدرب منتخب فرنسا يتحدث عن التحكيم، عن نزاهة التحكيم مبارح، يهاجم التحكيم. سبحانك يا رب، لما يكون الموضوع مش ظلم عليك بتصير مع المنظومة، ولما يصير ظلم عليك بتصير تنتقد التحكيم. وإن شاء الله الأرجنتين يروح ونخلص من المراهنات، إحنا نقول إن شاء الله. ما زال بإمكانكم أن تتوقعوا. محمد الدبس أبو ياسر أتوقع إن شاء الله 4-1 للأرجنتين، نتيجة كبيرة يعني، قلبه قوي الأخ محمد، يتوقع فوز الأرجنتين 4-1. كل شيء وارد في هذه المباراة. والآن سنتحدث عن أبرز الأرقام للمنتخبين قبل مواجهتهما. المنتخب الأرجنتيني هو الأكثر فاعلية على الصعيد الهجومي، سجل 17 هدفاً خلال 6 مباريات مقابل 12 هدفاً أحرزها المنتخب الإنجليزي، بينما في الناحية الدفاعية إنجلترا أفضل. الأرقام تمنح المنتخب الإنجليزي الأفضلية، استقبل 4 أهداف فقط في آخر 5 مباريات مقابل 6 أهداف دخلت شباك الأرجنتين خلال الفترة ذاتها. كل الحديث يدور عن خبرة ميسي وقيادته لمنتخب التانغو اليوم والفوز بالمباراة، بينما الحديث أيضا عن جود بيلينغهام الذي أكد مكانته كأبرز هدافي إنجلترا في البطولة بعدما سجل 5 أهداف، إضافة طبعا إلى التأثير الكبير للهداف هاري كين. التقى المنتخبان الأرجنتيني والإنجليزي 6 مرات من قبل في نهائيات كأس العالم، وشهدت تلك المواجهات تسجيل 18 هدفا، ما يعكس الطابع الهجومي الذي يميز لقاءاتهما. في آخر 5 مواجهات مباشرة بين المنتخبين تشير الأفضلية إلى إنجلترا التي حققت 2 انتصار مقابل 1 فوز للأرجنتين، فيما انتهت 2 مباريات بالتعادل. توقعات شركة أوبتا المتخصصة بالإحصائيات لكرة القدم منحت الأرجنتين 39.1%، بينما خلال الوقت الأصلي، فيما منحته 31.6% خلال الأشواط الإضافية. وتؤكد هذه المؤشرات أن القمة تبدو متوازنة إلى حد كبير، وأن تفاصيل صغيرة قد تحسم هذه المواجهة. محاولة سطو على منزل لامين يامال بعد مباراة أمس. تعرض منزل نجم المنتخب الإسباني لامين يامال لمحاولة سطو في وقت مبكر من صباح اليوم بعد ساعات من فوز منتخب لاروخا على فرنسا 2. وقال متحدث باسم شرطة كاتالونيا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه وقعت محاولة سطو مسلح في مسكن بمدينة إسبلوغيس في ضواحي برشلونة، موضحا أنه لا يمكن الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظا على خصوصيته. حسب الصحف الكاتالونية فإن ملكية المنزل تعود إلى يامال. إذن بالانتظار الليلة مواجهة مرتقبة. الأخ عمر أبو زيتون يقول هدوء إسبانيا هزم فرنسا، وإن شاء الله تلحقها الأرجنتين اليوم والأحد، نشاهد إسبانيا ترفع كأس البطولة. شكرا لك الأخ عمر. محمد يقول إن شاء الله الأرجنتين تخسر 10-0، يعني واضح عدم حبه بل وكره الشديد للأرجنتين ونجوم الأرجنتين في مباراة اليوم، لكن نتيجة مستبعدة طبعا. سعيد يقول إن شاء الله الفوز للأرجنتين، والله يعطيكم العافية. شكرا لك أخ سعيد، شكرا لكل من يتابعنا ولكل من يشاركنا في برنامج أصداء المونديال. غدا موعد جديد عند 6 مساء للحديث عن مباراة الأرجنتين وإنجلترا والمتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة إسبانيا. إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال برعاية
2: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: مرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: Quinta Agua. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-50-20-516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة FM، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر انستغرام يوتيوب وبودكاست. وحاب أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط وعمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة أنت أقوى، فأهلا ومرحبا بكم. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. الجرائم داخل الأسرة والله ما هي راكبة، يعني الأسرة تجمع الناس، الأسرة محبة، الأسرة دفء، الأسرة استقرار، الأسرة أمان يعني. لكن جرائم الأسرة الصحيح الموضوع بطلنا نقدر نتخطاه. زمان كنا نقول صدفة صدفة صدفة صدفة، لكن أنا ما إلي علاقة. هيشوفوا إحصاء إدارة المعلومات الجنائية السنوي بالأمن العام قديش بيشكل القتل والإيذاء البليغ وبعض الاعتداءات داخل الأسرة من مجموع الجرائم المرتكبة بالمجتمع. بعدين طلعت لنا قصة السوشيال ميديا، وعلى السوشيال ميديا طلعت لنا قصة إفساد الرابطة الزوجية والتحرش بمرأة ومش عارف إيش والطلاق وقتل على أثر الطلاق. فبصراحة الموضوع شوي أصبح شائك وكبير، والحديث عنه لازم نضع النقاط على الحروف، لأنه الناس مش قادرة تحل المشكلات اللي داخل الأسرة بدون اللجوء للعنف. طيب خلينا نتحدث بأمور أنه بيوتنا أمان، ويفترض أنه القانون هو اللي يحمينا. اسمحوا لي أن أرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، المستشارة القانونية الأستاذة نادية العربي. أهلا ومرحبا بك.
2: يا هلا فيك أستاذ أنس،
1: كل الاحترام والتقدير، مرحب فيك بحياة FM.
2: شكرا لك، وأنا بشكر حياة FM وبشكر نعم. حضرتك على إتاحة الفرصة لإلي أنه أتحدث في موضوع مهم جدا مثل هذا الموضوع.
1: الله يكرمك، هذا واجبنا الصحيح. يمكن سمعتي أنا مقدمتي، شو رأيك؟
2: والله الكلام مو صحيح 100%. نعم. للأسف الشديد انتشرت الجريمة داخل الأسرة بالآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، وبشكل مخيف ومزعج ومؤلم، لأنه فعليا الإنسان ومؤلم نعم ومقلق.
1: صحيح.
2: لأنه الشخص أمان عائلته، أمان أسرته.
1: صحيح.
2: ابتداء من الزوجة، حتى الزوجة أمانها زوجها، والزوج أمانه زوجته، بيأمن لها على كل شيء، بتأمن على كل شيء. الأبناء دائما أمانهم والدهم، والبنات كذلك. فصرنا نشوف أنه الأب هو اللي صار المجرم أو يرتكب الجريمة على أولاده، أم تقتل أولادها، زوج يقتل زوجته للأسف الشديد، حتى أخ يقتل أخته، كلها
1: زوجة قتلت زوجها وحرقت جثته وسحبت
2: 100%. نعم. واحدة من أهم قضايا اللي صارت قضية رأي عام في الأردن.
1: صحيح.
2: الزوجة
1: صحيح.
2: اللي قامت بقتل زوجها ودون سبب للأسف الشديد. كانت هاي جريمة يعني، أو خلينا نحكي دون دوافع جوهرية.
1: مش هل دوافع.
2: نعم
1: صحيح.
2: نعم
1: صحيح.
2: فللأسف هو الموضوع صراحة يعني صار لابد من أنه نحن نتحدث عنه ونسلط الضوء عليه ونشوف الدوافع اللي يعني أدت.
1: طب خليني بدي أجي لموضوع القتل تحديدا. نعم. لأنه الإحصاء ارتفع بالقتل الصحيح. يعني القانون اللي بنظلم موضوع الأصول والفروع.
2: نعم.
1: يعني وأنا حاب أركز على التشديد أكثر بصراحة.
2: نعم.
1: نعم.
2: نعود هنا إلى قانون العقوبات الأردني. قانون العقوبات الأردني هو اللي بنظم جرائم القتل. نحن هلا رح نتحدث فقط عن جزئية قتل بيصير داخل الأسرة.
1: داخل الأسرة.
2: نعم. ما بدنا نتحدث عن القتل عامة. في عنا فرق ما بين قتل الأصول والفروع وقتل الفروع للأصول. هلا أي شخص بيقدم على قتل والده أو جده، يعني فرع بقتل الأصل وإن على، عقوبته الإعدام بالقانون الأردني.
1: عقوبته
2: الإعدام. نعم. وطبعا نحن بنعرف أنه في عنا عقوبة الإعدام موجودة ومنصوص عليها، وهي يعني أحكام تصدر بشكل دائم، مش زي ما بيحكوا بالآونة الأخيرة أنه نحن ما عندنا حكم إعدام في الأردن.
1: عدموا ستة قبل فترة
2: 100%. هي فقط كانت أتوقع من 2015 أنه آخر مجموعة أعدموه بال 2015، ولكن هذا لا يعني بأن عقوبة الإعدام غير موجودة. هي موجودة، وقبل أسبوع أو أسبوعين تم إعدام 6 أشخاص. طيب هلأ هاي هاي العقوبة هي الإعدام، وهذا أنا بالنسبة لي عقوبة مناسبة جدا وممتازة. ولكن في عندنا حالة ثانية اللي هي قتل الأصل للفرع، يعني قتل الأم أو الأب لأولادهم أو أحفادهم، هاي ما عليها إعدام، هي هون بتخضع للقواعد العامة لقانون العقوبات.
1: بس جناية.
2: نعم طبعا جناية وعقوبتها جدا عالية. خليني أحكي لك عقوبتها أخي أنس. هلأ إذا كانت هاي الجريمة عن سبق إصرار وترصد، يعني هذا الشخص مخطط من البداية إنه أنا بدي أقتل أولادي أو بدي أقتل أطفالي، عقوبتك إعدام. مش إنه أنا أب أو أنا أم، عقوبة مخففة.
1: هو قتل العمد.
2: نعم القتل العمد، أنا من البداية مقرر والله جهزت المكان وهيئت سلاح الجريمة ورحت جبت هدول الأطفال وارتكبت فيهم جريمة القتل، هون العقوبة إعدام. لا يأخذ المشرع الأردني بعذر مخفف إنه أبوهم أو كذا، لا هي إعدام مباشرة. لكن إذا كانت جريمة قصدية، يعني ما فيها سبق إصرار، مش مخطط من قبل، هلا أثناء مشكلة، نعم مشكلة صارت تم استفزاز هذا الشخص أقدم على قتل أطفاله، هاي عقوبتها بتصل للعشرين سنة تقريبا، يعني هاي أبرز العقوبات. فيها ظرف مشدد ما فيها ظرف مشدد، بتعامل معها القانون زي أي شخص بقتل أي شخص آخر من خارج الأسرة.
1: نعم نعم زي أي شخص بقتل شخص آخر قصد
2: من خارج الأسرة،
1: سواء قصد أو عمد. نعم. بتعامل معها القانون
2: يعني
1: بذات
2: ما في عندنا نص مادة يفرد لحالات القتل بين أفراد الأسرة، باستثناء زي ما خبرت حضرتك إنه إذا الفرع قتل الأصل، هون بيكون عقوبة الإعدام، يعني بيعتبرها مشدد.
1: طيب معلش أنت من وجهة نظرك، وإحنا متابعين بنقعد مع الناس بصير يحكوا يقول إيه والله فلان طلع كذا، بقول يا رجل ما هم أسقطوا عنه.
2: نعم
1: برأيك موضوع الإسقاط الحق، أنا والله ترى مع إصلاح ذات البين.
2: نعم.
1: بس أنا ترى مع إصلاح ذات البين دائما بحكي كلمة في حوادث القضاء والقدر.
2: صحيح.
1: مش واحد يقعد لأبني بالطريق
2: حادث سير.
1: بالضبط بالضبط.
2: غير مقصود.
1: هل الإسقاط عن القضايا المتعمدة هاي أو اللي بقصد أو العذر المخفف أدى لانتشار الجريمة؟
2: 100%
1: أبداً.
2: أنا بالنسبة لي وحسب مشاهداتنا بالمحاكم من أمن العقوبة
1: أساء الأدب. نعم.
2: هذا يعني للأسف هاي قاعدة فعليا موجودة ونحن بنشوفها لما يكون في عنا إسقاط للحق الشخصي. بنزل العقوبة على سبيل المثال من الإعدام للثمان سنوات، فرق كبير. بالتالي الشخص بيحكي لك ما أنا أهلي رح يسقطوا عني أو والدي رح مثلا أخ أقدم على قتل أخته، بيحكي لك أهلي ما رح يتركوني أنعدم رح يسقطوا عني، بقتلها وبحقق الغاية اللي أنا بدي إياها وراح يتم الإسقاط عني وقديش بدي أنحبس. بصيروا يفكروا بهاي الطريقة، بصيروا يحسبوها بالسنة والسنتين للأسف. يعني فنعم إسقاط الحق الشخصي يعني
1: حصلت قضايا
2: نعم.
1: طب برأيك أنت تفضلي.
2: مؤخرا طبعا نحن ما راح نذكر أسماء ولا راح نذكر أي شيء، ولكن يعني مؤخرا جريمة صارت داخل الأسرة، أخ أقدم على قتل أخته.
1: نعم.
2: بأحد محافظات الأردن، وفعليا مع أنه قتلها قصدا، عفوا عمدا نعم نعم جريمة قتل عمدي، وكان مجهز سلاح الجريمة من قبل واختار التوقيت المناسب، ولكن ما كان يشكو من أي شيء، لا متعاطي ولا مدمن ولا أي شيء، لكن على خلفية خلاف معين بينه وبين شقيقته وقتلها. المفروض وفقا لقانون العقوبات الأردني عقوبته الإعدام.
1: صحيح.
2: لأنها جريمة قتل عمدية ويستحق الإعدام، لأنه أنت ما بحق لك تزهق روح.
1: صحيح.
2: بالتالي الجزاء من جنس العمل العمل، وهذا أيضا حد من حدود الله في القرآن.
1: صحيح.
2: القاتل يقتل. أسقط عنه والده، أسقط الحق الشخصي،
1: لأنه والده والدها.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: هو صاحب
2: 100% انخفضت عقوبته، بدل ما يعدم نزلت أتوقع للعشر سنوات. فهي فعليا يعني هاي مشكلة. أنا بالنسبة
1: شو رأيك بقرار الوالد؟
2: معلش لا يتم
1: قرار الوالد. شو رأيك
2: قرار الوالد؟ هلأ والله نحن إذا بدنا نحكي اجتماعيا هون عاطفة الأب، يعني بدك تحكي عاطفة الأب، أنا خسرت بنتي ما بدي أخسر ابني. ممكن
1: يعني
2: يوجد له مبرر، وحتى لو ما أوجد له مبرر بس بتضل عاطفة الأم أو عاطفة الأب تطغى في هذا الموضوع.
1: ولكن كمان حق المرحومة راح يعني
2: 100%. لذلك أخ أنس أنا يعني دائما بقول بهاي الأمور أن يتم سحب حق الأهل بإسقاط الحق الشخصي، لأنه أنتوا يا عمي رح تتحكم فيكم عواطفكم. فخلص خليها للقانون وخليها للقضاء، والمشرع هو هون يعني تكون كلمته هي الفصل، وما يكون في عنا إسقاط الحق الشخصي. وبس بدي أنا عشان يعني ما أكون إني أنا يعني جدا قاسي بهذا الموضوع، أنا برجع لقول حضرتك بالبداية إنه الحوادث اللي بتصير قضاء وقدر لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن معها ونحن عنا قضاء عشائري نحترمه ونجله.
1: إحنا كلنا منسوق ومعرضين.
2: نعم.
1: طبعا بعد ما نأخذ بالأسباب.
2: 100%.
1: وكلياتنا أبنائنا ممكن معرضين أي لحظة، والإشي مش
2: صحيح.
1: مقصود ينظر فيه،
2: لكن شيء مقصود وإنت بخطط له مسبقا وكمان أنا أجي أصفح عنك، أنا ضد هذا الشيء. يعني
1: برأيك أنا والله يعني والله في كلام واحد أقسم بالله أنه بتحرج أحكي على الهواء. يعني في ناس أسقط عن عن عن دم ابنه اللي راح غدر.
2: نعم.
1: أسقط. كنت أستفسر من بعض الناس بقول لي قبض.
2: طيب أنا بحكي لك قصة.
1: تفضلي.
2: قصة. أخ وحيد على تقريبا 9 خوات. صاحبه قتله على دين مبلغ يمكن ما بتجاوز 300 دينار 400 دينار. كان يعني المغدور كان يطالب صديقه بسداد هذا الدين. يوم من الأيام حكى له تعال بدنا نلتقي يعني بموقع معين وأنا جايب لك معي الدين اللي هو هذا المبلغ. طخه يمكن 13 رصاصة وقتله. وهي قصة معروفة جدا قديمة نوعا ما، يعني خلينا نحكي عمرها 20 سنة. قتله، يعني جريمة قتل كانت سيئة جدا وهزت المجتمع الأردني أنذاك. كان شاب صغير يعني بداية 20 ومقبل على الزواج. للأسف الشديد يعني تم الصفح، تم إسقاط الحق الشخصي مقابل مبلغ مالي
1: من قبل أهل المغدور.
2: نعم.
1: وأخذوا قروش،
2: أخذوا فلوس. المبلغ مش كبير، مبلغ حتى مش إنه مبلغ يعني أصبح عند ابني. للأسف الشديد يعني هاي المشاهدات موجودة بتشوف.
1: وراح دم الولد،
2: وراح دمه يعني طبعا راح، الذي لا يقدر بثمن يعني. بس للأسف
1: يعني. طيب موضوع إفساد الرابطة الزوجية عم يعني بيؤدي نفس، رجعنا بنفس الدائرة، عم بيؤدي لقتل وبيؤدي لعنف. يعني شو الركن المادي بإفساد الرابطة الزوجية؟ مين أطراف هاي القضية اللي صرنا نسمع فيها كثير وهيها موجودة بالمحاكم وانت نعم متمرسة في المحاكم؟
2: صحيح. هلأ أستاذ أنس، هاي الجريمة قبل شوي يعني إذا بدنا نرجع لورا 10 سنين ما كانت كثير منتشرة.
1: صحيح.
2: زي انتشارها اليوم. يعني على مجرد أنا مثلا عندي بالمكتب يمكن 7 أو 8 قضايا إفساد رابطة زوجية تنظر الآن. غير اللي النظر واشتغلناهم وانفصلوا، غير المستقبليات. الآن أنا بشتغل بثمن تقريبا قضايا إفساد زوجية. قبل 10 سنين ما كانت هاي يعني هذا السلوك ما كان منتشر. هذا هلا نحن بدنا نربطه بوسائل التواصل وبالسوشيال ميديا وكيف العالم كله صار مفتوح،
1: سهولة الوصول للبيوت. آسف
2: 100% للأسف الشديد. يعني صارت الأمور كلها سهلة. زمان صعب، وين بدك تلاقي شخص؟
1: طيب.
2: نعم
1: تفضلي. الركن تبعها مين أطرافها؟ مين له حق يرفع القضية؟
2: نعم، أول إشي هاي الشكوى ترفع فقط على الرجل. أي رجل بفسد امرأة عن بيت الزوجية بيحكي لها اتركي زوجك أنا بتزوجك، اتطلقي منه أنا بتزوجك، هذا يعتبر هو
1: تستاهلي أحسن منه، مش عارف
2: 100% ما بستاهلك، مش مقدرك، من هاي المفردات. يعني أي كلمة من هذا القبيل هو هذا الركن المادي للجريمة. حتى لو هي فعليا ما طلعت من بيت الزوجية وما لحقت فيه، مجرد تحريضها بهاي الطريقة هو هذا الركن المادي للجريمة.
1: واتساب، فيسبوك،
2: بأي وسيلة كانت. نعم، أي مسج كتابي، فويس، مكالمات، فيس تو فيس، بكل الطرق، أي نوع من هذا الكلام هو يعتبر إفساد رابطة زوجية. ترفع مش على السيدة، يعني الزوج ما بيقدر يرفعها على زوجته، ترفع على الرجل الأجنبي اللي هو الرجل اللي دخل بهاي العلاقة. طبعا هاي الجريمة أنا بالنسبة لي ممتازة جدا، لأنه هي بتحمي الأسرة،
1: كيان الأسرة.
2: نعم، وتحمي كيان الأسرة. يعني مش بسهولة هلا أنت تروح تتحدث مع امرأة متزوجة والأمور تمام، لا، أنت عليك عقوبة جزائية وهي من نوع جنحة، عقوبتها ما بتقل عن 3 أشهر وما بتزيد عن 3 سنوات.
1: يبدو في ناس انحكم 3 سنوات.
2: نعم نعم. وأنا يعني مؤخرا أيضا صدر قرار أحد المحاكم الأردنية بحبس شخص مدة 2 سنين. هل هي بتكون سلطة للقاضي إذا كان مكرر، إذا كان غير مكرر. فعلا صدر قرار حبس بحقه مدة 2 سنين نتيجة قضية إفساد رابطة زوجية. أيضا في واحدة من القضايا اللي أنا بذكرها حاليا، هي كانت مؤلمة ومزعجة بالنسبة لي للأسف الشديد. زوجي كانت على علاقة مع 7 أشخاص. هدول 7 أشخاص مرة واحدة،
1: مختلفين
2: يعني عن بعض. طبعا هي بتتحدث معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكلهم بيعرفوا انه هي متزوجة مقابل المال. وهاي برضو احدى القضايا اللي انا الان، وكانت طبعا صدمة الرجل صدمة كبيرة جدا يعني. وطلق زوجته، انخربت الأسرة، بلشت صارت بينهم نزاعات من نوع آخر، قضايا ومحاكم شرعية، وبدي الأولاد وما بتستحق حق. يعني شوف انت سلوك واحد بيؤدي إلى انفجار مجموعة هائلة من القضايا بين الأزواج.
1: شو بخصوص حق الزوجة بهيك حالة إذا تم الطلاق؟
2: نعم، إذا بدنا نربط النتائج قضايا إفساد الرابطة الزوجية بقانون أصول قانون أصول أحوال شخصية، بعض الأزواج لما يجي عندي بده يرفع دعوة بيحكي له أستاذي أنا مسكتها يعني بخيانة زوجية، فأنا هلأ بدي أطلقها وبدي أخذ أولادي، وما بتستحق نفقة وما بتستحق مهرها، وبكون حاسم الأمر من عنده يعني. هون أنا بحكي له لا، بدك تتوقف عند هاي النقطة. هذا الشيء لا يمنع من أنه هي تحصل على حقوقها الزوجية.
1: حقوقها ولا الأطفال؟
2: حقوقها هي. الأطفال حقهم ثابت، لكن هي بتاخذ نسبة من مهرها وبتاخذ نفقة زوجة، ما بيأثر يعني.
1: منصف هذا؟
2: لا أنا
1: يا سلام عليك. أنا والله لأنك يعني من القطاع القانوني والقطاع النسائي، كنت حاب يعني أسمع رأيك، لكن حكيتيه بصراحة بتجرد وعدالة.
2: نعم أنا بحكي ده
1: مش منصف.
2: لا غير منصف. أنا بالنسبة لي هون أنا بصف الرجل، يعني رجل انخربت عيلته، انخرب بيته بالعامية يعني.
1: آه طبعًا طبعًا سهلة.
2: طبعًا. انتهت الأسرة كاملة بخطأ من الزوجة، أنت اللي ما حافظتي على هذا الكيان للأسف الشديد، أنت اللي يعني تصرفتي بطريقة خاطئة. أنا بالنسبة لي لو أنا كنت مشرع أقوم بتعديل بعض النصوص المتعلقة بحقوق الزوجة بهذا المجال، وما بتستحق أي نسبة من مهرها ولا تستحق نفقة، لكن ما بربطوهم ببعض بالعودة إلى الشريعة الإسلامية، بيحكي لك إنه تستحق جزء من مهرها مهما كانت الأسباب. وفي قصة خليني أذكر لك إياها، بأنه إحدى الأزواج يعني مسك زوجته متلبسة متلبسة في بيت الزوجية بقضية زنا، وانحكمت وتصدر بحقها قرار حكم جزائي وانحبست 3 سنوات هي والشخص اللي كان معها. رفعت على زوجها قضية شقاق ونزاع، أو خلينا نحكي زوجها اللي رفع عليها الدعوة، ما حد يطلقها طلاق تعسفي، أخذت 30% من مهرها. وأنا كنت حاضر جلسة التحكيم أنا ذاك، المحكمين كان عندهم دكاترة في الشريعة يعني، كان عندهم رأي بأنه المهر ما له علاقة وهي تستحق جزء منه طالما هو ذكر بالقرآن الكريم بغض النظر عن سلوكها شو كان وشو كانت أسباب الطلاق.
1: بدي أكرر السؤال لك كمان مرة. نعم. أيضا
2: غير عادل، غير عادل
1: غير عادل
2: غير عادل. نعم نعم لا تستحق فيك. أكيد يعني لا تستحق.
1: طيب الآن هل لمستوا أنتوا ولا نعمم؟
2: نعم.
1: في ناس نعم نساء تم التحرش فيهم وتم محاولة إفساد بيوتهم.
2: نعم.
1: وأنا مع القانون في تغليظ العقوبة، لكن هل لمستوا أنه بعض الأزواج والزوجات كان في بينهم اتفاق؟
2: نعم.
1: واستثمروا، أو لا الاستثمار إيجابي، استغلوا
2: جعلوها مصيدة.
1: جعلوها مصيدة.
2: نعم نعم صارت ومية بالمية وبكثرة، وللأسف الشديد كنا زمان نحن ننصدم بهاي الحالات. يعني ما نتوقع يعني نشك نحن من ظروف القضية أو المعطيات، بس ما كنا نتوقع أنها توصل الأمور لهون، لكن للأسف الشديد وصلت الأمور بأن يتم الاتفاق بين الزوج والزوجة على الإطاحة بأحد الأشخاص، خصوصا إذا كان شخص له نفوذ، شخص مقتدر ماديا سواء من داخل البلاد أو من الخارج. 100% بيتفق هو وزوجته، احكي معه ضبط الوضع بينك وبينه، وبعدين بيمسكوا عليه هذا النوع من المحادثات والتسجيلات الصوتية، والزوج هون بيعمل حاله مظلوم مصدوم، اكتشف انه زوجته بتحكي مع شخص اخر، بتوجه للمحكمة او بحكي له يا اما تدفع لي مبلغ مالي يا اما انا مضطر انه اروح ارفع عليك شكوى. في اشخاص مباشرة طبعا هو بده يلم الليلة زي ما بنحكي، انه ما بده توصل الامور للمحكمة، وفعلا بيقوم بدفع مبالغ مالية وصلت لحد 30,000 دينار، وفي على أقل والله للأسف. في يعني ناس 1,000 و2,000 دينار بيحكي لك أنا بدفع لك شو ما بدك بس مقابل أنه أنت ما توصل للمحكمة. فنعم صارت يعني،
1: لأنه بتعرفي يعني حتى الأمور اللي زي هاي ترى الإنسان يعني حتى علماء النفس بيقولوا الشعور بالخزي.
2: نعم.
1: بيخلي الإنسان يدفع إيش ما كان.
2: آه طبعا.
1: فبالتالي هو هذا الشخص
2: الرغبة أنه يستر على الواقع اللي صارت.
1: صحيح.
2: يعني
1: صحيح. صحيح. صحيح.
2: وفي ناس أنه وصلت فيها يعني برضو بأحد القضايا أنه باع بيته. باع بيته فعليا بالأردن صارت أنها القصة. باع هو كان خلينا نحكي برضو منصب يعني مش منصب، كان له نفوذ معين وشخص يعني له اسمه خلينا نحكي.
1: آه له وضعه الزلمة.
2: له وضعه وله اسمه. ظل هذا الشخص الزوج يعني يسحب منه فلوس إلى أن اضطر أنه يبيع بيته بالنهاية.
1: يعني هو لما طلب منه المبلغ الأول ما كف عنه.
2: لا لا ما كف،
1: ظل يقول له هاي موجودة. نعم. معي وانت بتحكي. نعم. للمرة هيك هيك.
2: آه أيوه.
1: بدي كمان بدي كمان.
2: وفي ناس هذول الأشخاص ما بينتبهوا أنه هاي القضايا لها فترة تقادم. يعني 3 أشهر. خلال 3 أشهر أنت ما رحت ورفعت الشكوى ضاع حقك فيها. بس الناس ما عندها علم بالقانون، بضل يبتزوا سنة وسنتين وثلاث سنين ويدفع له على نفس هذا الموضوع يعني.
1: لا يمكن أقول لك شغلة، ترى اسمعي، ترى بكون سأل، أنا هذا رأيي الشخصي. بكون سأل وقالوا له أنه 3 أشهر، بس يمكن ظل يبتزوا أنه راح أنشر.
2: آه
1: مثلا.
2: نعم.
1: أو أبعث لزوجتك، أبعث لزوجتك، أبعث لبناتك اللي بالجامعة.
2: يعني تهديد مو بس
1: القانون. مش بس بالضبط.
2: والعائلة. آه. الأهل. الأقارب. نعم أكيد.
1: طيب الفيسبوك احنا تأخرنا عليك لأنه ما شاء الله ضيفتنا مليانة في المعلومات.
2: الله يسعدك.
1: طيب سجى أنس يسعد أوقاتك بكل خير، وداد حمد لبريم كل احترام والتقدير، أبو عبد الله القيسي لا حول ولا قوة إلا بالله. والله أنا دائما طبعا لا حول ولا قوة إلا بالله. سوسن العربي كل الاحترام، وال
2: سوسن حبيبتي أختي
1: بالله. نعم. كل الاحترام، كل الاحترام، نمسي عليها أيضا.
2: مساء الورد على الجميع.
1: طيب وداد الحرم لبريم أيضا، أم بكر يسعد أوقاتك كل خير. وين راحت الأخت هلا اللي كانت تقول حطوا الكاميرا على الضيفة بدنا نشوفها من بداية الحلقة على فكرة؟
2: كمان هلا أختي
1: والله. معناته العادة إذا خواتك معهم حق يحكوا.
2: طبعا يحكو. بيشوفوني.
1: طيب طيب سينيفا أعتقد الاسم، لا شينيفا. طيب كل احترام، الاقتراحات كل اللي بتجيني والله بال الفيسبوك أو أي وسيلة تواصل على هذا البرنامج أنت أقوى، تأكدوا تماما أنها تأخذ بعين الاعتبارات. ودائما أنا بكرر كلمة، كثير من عناوين الحلقات عملناها من من من مقترحاتكم. طيب دكتورة يعني نقطة المعيل، ممكن البعض يقول لي يا أخي أنت يا أخ أنس برنامجك أصله إما مخدرات وإدمان أو انحراف سلوكي جرمي، إيش علاقتك بنفقة المعيل؟ لاحظنا أنه في جرائم ارتكبت بسبب نفقة المعيل، وفي أحد الأباء قبل فترة قتل ابنه. نفقة المعيل وهذا مرتبط بمشكلات والجريمة زي أنا ما حكيت، وأولوية النفقة وأغرب هذه القصص ننهي فيها.
2: هلا بالنسبة لنفقة المعيل هون بنرجع فيها لقانون نفق الأحوال الشخصية. بحق للأب أو الأم إنهم يرفعوا نفقة على ابنهم أو بنتهم بحال كان هذا الأب أو الأم معسر
1: متفقين
2: ما مع مصاري، بتوجه للمحكمة وبرفع قضية نفقة على ابنه أو بنته. هون بتبلش تظهر نوع أخرى من المشكلات داخل الأسرة، إنه أنت مثلا الزوجة بتخاطب زوجها بتحكي له أنت يا دوب كافينا نحن، يا دوب قادر إنك تصرف علي وعلى أولادك، هلا لسه بدك تصرف على والدك أو والدتك. وللأسف هاي الحالات
1: في زوجات بيعملوها
2: نعم طبعا، وأدت للطلاق كمان بين بعض الأزواج، إنه طالما أنت بدك تنفق على والدتك وعلى والدك أنا ما بستمر بالحياة معك بهاي الطريقة. وصارت طبعا واحدة من القصص مؤخرا بأنه أب رفع قضية نفقة على بناته، هم بيشتغلوا عاملات بس هم بيصرفوا على أولادهم وعلى بيوتهم، وما قدروا أنهم يدفعوا النفقة، وصلت الأمر أنه يتعمم عليهم ينحبسوا.
1: قانوني
2: نعم جاء قانوني
1: على البنات المتزوجات،
2: على البنات 100% صدر بحقهم مذكرة حبس إنهم ما عم بدفعوا النفقة اللي ترتبت عليهم، ووصلت للحبس. طبعا هاي زوجها لما تنحبس كيف بده يتعامل مع الموضوع؟ هاي النقطة برضو أدت إلى مشاكل وخلافات داخل الأسرة. أيضا الأب زي ما تفضلت أخ أنس، الأب اللي قام بقتل ابنه كان يطلب منه نفقة بشكل دائم ويحكي له أنا ما معي وأنا ما بقدر، وأنت عمرك 57 سنة وقادر إنك، يعني كان يحكي لوالده إنه أنت قادر على الكسب وقادر إنك تشتغل، أنا ما بقدر يا دوب أكفي بيتي. قتل ابنه لهذا السبب. للأسف الشديد يعني صارت دوافع القتل كثيرة، ولو أنها غير مبررة بس صارت كثيرة. أنا هون بدي أربطها بالأوضاع المعيشية لعامة الشعب. الأوضاع المعيشية أنا بعتبر أنه هي واحدة من أهم أسباب ارتكاب الجريمة، قلة المال. قلة المال
1: بس ما بدي أنا وياكي
2: مو مبرر.
1: أيوة بالضبط بالضبط،
2: الجريمة لا تبرر ولا بأي شكل من الأشكال، ولكن إذا بدك ترجع أنت دائما لجذور المشكلة بتشوف أنه الأوضاع المادية والاقتصادية للشعب هي اللي أدت إلى ارتكاب الجريمة.
1: طيب ملاك الشريدة يسعد أوقاتك
2: بكل خير، ملاك أيضا خالته ملاك.
1: طيب أيضا سوزان أبو هجر أعتقد
2: أبو حجر.
1: كل الاحترام والتقدير. ولا يا دكتورة لو بدي أقرأ الرسائل كلها بتروح الحلقة،
2: بنوجه تحية لكل حدا موجود معنا. طيب. عم بحضرنا وعم يتابعنا،
1: لأنه نسرين أبو غليون
2: نعم أستاذ نسرين
1: يعني ما شاء الله، صحيح أنه لك شعبية كبيرة.
2: الله يسعدهم يا رب.
1: طيب دكتورة يعني في أمور كثيرة أحيانا بتحصل، كمان أنا يمكن لو ظل دقيقة أو دقيقة ونص أعتقد، انتشرت قضايا الابتزاز وعم بيقعوا بقضايا الابتزاز، يمكن الناس يتفاجئوا بكلامي الآن. نعم. مراهقات عمرهم 15 و16 نعم. آسف لو ذراع أبوهم
2: 100% للأسف الشديد. نعم. أنا مش من زمان طلعت وتحدثت على السوشيال ميديا عن هذا الموضوع بمحاولة توعية البنات تحديدا الصغار بالعمر. نعم. إنه انتبهوا من موضوع للأسف إحنا السوشيال ميديا هو خرب الدنيا صراحة، يعني هو دمر العالم السوشيال ميديا. شباب بدخلوا على هدول البنات بيحكوا معهم بطريقة أو بأخرى، وأحيانا بدخلوا بفيك أكاونت على أساس إنه بنت، ببلش ياخد صور يسحب صور بطريقة أو بأخرى، وبتبلش هون عملية الابتزاز للأب وللأخ، وبتبلش هون كمان توقع لنا المصايب. إذا في عندي مجال أذكر قصة حدثت مؤخرا، فتاة كانت خاطبة وعرسها مش ضايل عنه شيء للأسف الشديد، فجأة بيكتشفوا أهلها وخطيبها إنه هي سافرت، بس سافرت ولا الأردن، بعثت لهم مسج إنه أنا سافرت وما رح أرجع نهائيا. بعد فترة طبعا أمها حاولت تتواصل معها، اكتشفت بإنه هي وقعت ضحية ابتزاز أحد الأشخاص. دخل عليها على السناب شات على أساس إنه هو بنت، وبلش يحكي معها ويسحب صورها، وبعدين بلش يهددها يا بتيجي عندي يا إما أنا رح أبعث لخطيبك ووالدك. فهي خوف وضعف منها، بدل ما تعالج الأمر إنها تحكي مع أبوها أو مع خطيبها، لحقت هذا الشخص، وللأسف صار في بينهم علاقة غير مشروعة، وأدى الأمر أنه هي تهرب من البلد وتترك كل شيء بالكامل. فنحن هون من خلالك أستاذ أنس بدنا نوجه توعية لكل الفتيات.
1: بدي أوقف عند القصة هاي، طب رجعوها
2: ما رجعت إلى الآن خارج البلاد، خايفة ترجع تحكي لك أنا إذا رجعت بدي أنقتل، إذا ما انقتلت من أبوي رح أنقتل من أخوي، إذا ما انقتلت منهم رح تصير علي فضيحة من خلال خطيبي وأهل خطيبي
1: بسبب خطأ
2: بسيط. مش بنداش نحكي بسيط بس بلش نعم يعني ما في وعي للأسف عند البنات وما في رقابة من الأهل. نحن هون بدنا نوجه رسالة توعوية لكل البنات، ديروا بالكم من أي شخص غريب بتحكموا على مواقع التواصل الاجتماعي، افقدوا الثقة بالجميع. أنا دائما هاي رسالتي، افقدوا الثقة بالجميع بالقريب قبل البعيد، وخليكم منغلقين على أنفسكم أحسن لا سمح الله ما تدخلوا بقصص من هاي النوع.
1: مفهوم الانغلاق اللي هو اللي بتعلق بالخصوصيات طبعا
2: مش نعم أكيد 100% أنا أحترم الجميع وبتعامل مع الجميع ضمن حدود معينة، ولكن الأمور الخاصة شخصية وصوري وقصصي الخاصة ما في داعي أنا أشرك فيها أقرب الناس إلي، لأنه نحن صرنا يعني فيش أمان نهائيا.
1: أنا والله بحلقة الأسبوع الماضي حكيت أنه نساء وبنات من عائلات محترمة ولهم نعم وضعهم نعم تفاجأوا أنه صورهم مركبة على صور إباحية.
2: هذا موضوع أيضا آخر. إحنا هون ابتداء كنا نتحدث عن البنات اللي للأسف فعليا بوقعوا بالخطأ. هاي شغلة ثانية أنه هلأ صرنا كمان مع الذكاء الاصطناعي ومع هاي الأمور كلها أنه نعم بيركبوا طيب فيديوهات وصور للأسف.
1: طيب ايضا جود يسعد اوقاتك بكل خير، يمكن ما نقدرش. جنى ايضا
2: مساء الورد
1: العربي يسعد اوقاتك بكل خير، ايضا الاخت شريفه كل الاحترام والتقدير. سوزان طيب الكل بيحكي انها الدكتوره ما شاء الله ابدعت، وانا بقول لكم ابدعت ما شاء الله. دكتور معن محافظه، دكتور معن صديق البرنامج، اخر فتره ما كنتش صديق البرنامج، وين هالغيبه يا دكتور معن؟ طيب والله أنا يمكن ظلمته، يمكن بسمع بس بوديش رسائل
2: ممكن.
1: طبعا
2: احنا مراقب صامت
1: من محبتنا من اعتاب. طيب دكتورة لو تكرمتي علي أم بكر صحيح كلامك والله، دكتورة لو تكرمتي علي بنص دقيقة إلى دقيقة يا أنس رسالة سريعة للمجتمع حول الأسرة والجريمة والناس.
2: نعم رسالة من أم وزوجة وابنة، أهم إشي بالعالم كله هي الأسرة. الأسرة هي الأساس اللي بننطلق فيها بكل الاتجاهات. ديروا بالكم على عوائلكم، على أنفسكم، على أولادكم، على أطفالكم. الرقابة مهمة جدا جدا بهذا الزمن، العولمة والانفتاح اللي صار. أنت هلا بتحكي مع واحد بالصين وأنت على الكنباية أو أنت بتخفك، فبس نحن بدنا فقط رقابة من الأهل على الأطفال وعلى أولادهم، وأيضا المراهقين ديروا بالكم على حالكم وتجنبوا التعامل مع أي أشخاص أغراب عنكم.
1: طيب أيضا بدي أحكي أنا شغلة، الإشي اللي العالم الافتراضي اللي موجود أمامك، معلش الصبح بصوت حياة زميلة جبور حكى والله أنا استجبت مع الجماعة لأنهم حاطين بروفايل البنك نفسه تبعي. مش معقول.
2: نعم.
1: ما أنا بصوره
2: صحيح.
1: فكل شخص أنت بتتعامل معه ما بتعرفه شخصي أنه أخوك أو ابن عمك أو أختك أو
2: اعتبره افترض فيه سوء النية.
1: نعم
2: نعم
1: من العالم الافتراضي المجهول.
2: نعم ميبلي.
1: حتى ما نصل لافساد رابطه زوجيه وطلاق وخراب بيت
2: والقتل ولا نعم غير ذلك.
1: كل الشكر لك المستشاره القانونيه الاستاذه ناديه العربي.
2: شكر لك استاذ انس ولا اروع اذاعه، شكرا لكم فتحتوا لي المجال نحكي بهذا الموضوع. الله يعطيك العافيه.
1: طب الهام العربي شو بتصير لك؟
2: الهام احلى دكتوره بنت عمي
1: لانها اجت متاخره وذكرنا كل الناس فبلاش تزعل منا.
2: حبيبتي الهام مثل الورد والفول على الجميع.
1: كل الاحترام والتقدير يا ستي. طيب سجى الطنطاوي كل الاحترام، شكرا لك يا أبا. الله يسعدك مصرة سجا.
2: طيب.
1: دكتورة نادية العربي بكرر شكري إلي إليك، بكرر شكري أيضا لزملائي اللي كانوا اليوم معنا بالاستوديو، شباب بدعوا أنس عربد أيضا وعبد الرحمن أبو الرياش والأخ كريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. دقيقة أنس، دائما قبل أن ننهي الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث، إلى اللقاء.
0: أنت أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا نتكلم عن قضايا في المنهج العقلي المعجز في كتاب الله تعالى، ردا عمليا على من يدعي أنهم يتكلمون عن عقول. القرآن سبق الجميع في التحدث عن هذا المنهج، هذا منهج عقلي، وذلك القرآن مليء بالعبر. شوفوا الأمثال الكرام التي ضرب الله تعالى وهي منتزعة من الواقع، وهي تشير للعقلاء إن كانوا عقلاء هذه الحقيقة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوي يعني مثلا؟ هذا المثل من يجهله؟ أنه في موظف وهناك 10 مسؤولين عنه، 10 من المديرين، وكل يأمره بأمر وهم مختلفون فيه، هل يصلح هؤلاء لقيادة هذا؟ هذا مثل لو تعددت الآلهة لهذا الكون. إذن الرجل يمثل الكون أو الحياة، المتشاكسون هم الآلهة لو كانوا موجودين، فإن الحياة لا تصلح والأوامر. إذن يقتضي ذلك أن الإله واحد، هو الله، وهو يدير هذا الكون بكل وضوح وبطريقة مباشرة من غير مواربة. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يعني يا من لك عبيد وخدم ومخدومين، هل هؤلاء تجعلهم مثلك في الرزق، ينفقون من مالك كما تشاء أنت؟ لا تفعل ذلك، فإنك تميز نفسك عليهم، فكيف تريدون من المخلوقين أن يشاركوا الله تعالى فيما يملك؟ أدلة غاية في الوضوح. طب شوف المثال، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، مثل غاية في الأهمية الكرام، أنه لا تشبه الله تعالى بشيء. فهذا المثل مضروب الكرام عن حال أصنامه العاجزة عن رزقهم، بحال مملوك لا يقدر أن يتصرف من تلقاء نفسه، بخلاف من كان مالكا للمال، يعني حرا وليس عبدا. هذه أمثلة بسيطة لكن تنبع عن منهج دقيق في كتاب الله. الله يجعلنا وإياكم ونحن نتلو كتاب الله ننتبه إلى هذه الدفقات العقلية الإيمانية. طيب دعونا مع اتصالاتكم الكريمة. أخي سمير أولا تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا.
1: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
2: أني أحبك في الله.
1: أحبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك، تفضل.
2: سمير الزواهر معك.
1: نعم الناس يا حبيبي، أهلا وسهلا.
2: هسه الآية الكريمة الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات على إيش تنطبق؟ لأنه في جدال حواليها، أنه عملية الزواج أنه الواحد ما بأخذ إلا الكويسة، أو المش كويس بأخذ واحدة مش كويسة، ولا إيش تفسيرها شيخنا؟
1: طيب بارك الله فيك يا أخي سمير، الله يرضى عليك، أشكرك حبيبي. القرآن العظيم يكرم معجز، معجز في لغته، في معانيه المودعة، في كنوزه وأسراره. أولا هذه الآيات من سورة النور، وكانت في سياق حديث عن الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. القصة من بدايتها كذب، حتى ما حد يتكلم عن عائشة البريئة أي شيء، إفك وكذب ومرة، ولكن أراد الله لهذه القصة أن تطول ليتعلم المجتمع، حتى يحسن التعامل لاحقا مع أمثال هذه الإشاعات عن البيوت الطيبة. عقب الله تعالى على قصة عائشة المبرأة، الطيبات والطيبين، حصرا هذا البيت النبوي الكريم، لولا أن النبي عليه السلام هو الأطيب لما اختارت له تلك المرأة الطيبة. فالمعنى بخصوصية طيب النبي عليه السلام الذي اختار له الطيبات من النساء، هذا أمر. إذن الطيبات للطيبين، ولكن ليس قانونا، أو له معنى آخر، الطيبات للطيبين، وهو أن الكلمات الطيبات يقولها الطيبون من الرجال، يعني الكلام الإنسان وما يصدر عنه دليل على تربيته، على أخلاقه، على قيمه. الخير يصدر منه الخير والشرير يصدر منه الشر، بهذا المعنى. أو قد يكون معنى تحذيري، يعني أيها الطيب ابحث عن الطيبة، أيتها الطيب اقبل بالطيب، أيها الخبيث ابحث عن أمثالك، بهذا المعنى. إذا لن تكون قانونا عاما إن والله كل إنسان طيب لازم تكون زوجته طيبة، بدليل أن الله تعالى ذكر في القرآن نماذج. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وضرب الله مثلا معاكسا زوجة فرعون، هي التي كانت مؤمنة وهو كان في قمة الكفر. إذن ليس قانونا. الحديث كذلك يقول من كانت عنده امرأة سيئة فلم يطلقها ممن لا يستجاب له. إذن ليس بقانون أنه والله كل إنسان طيب لا تكون زوجته طيب، لا. إنما الآن إما أن تكون دعوة إن ابحث عن الطيب والطيبة، وإما أن تكون في خصوصية حادثة الإفك لبيت النبي الكريم، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. طيب، كان في سؤال حول هل من لوم على من أخذ دية عن ميته؟ طبعا لا، كيف هنالك لوم؟ والله تعالى قال ولكم في القصاص حياة، وبعدين تكلم عن أنواع الديات، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ مستحيل. لكن من غير مبالغة، يعني مع الرحمة والشفقة، وقال فأداء إليه بإحسان. فمن هذا الباب يعني لو تراحم الناس وتسامحوا خير وبركة. والديات أيها الكرام مما يمكن أن يتسامح فيها، بس بشرط أن لا يكون هنالك أيتام صغار سيتأثرون بالمسامح في الدية صراحة. إنما الآن إذا كان والله شاب توفي وما عنده ذرية وسمح بديته، جزاهم الله خير الجزاء، ما في إشكال. يعني هذا مما يجوز، بل يمكن أن لا يقبلوا بالقصاص وأن لا يقبلوا الدية ويعفون لوجه الله تعالى، وهم مأجورون مأجورون إن شاء الله تعالى. مستوى التعامل مع المنامات، هذا سؤال مهم يكرم. لأن ذكر لي شخص أنه يتعامل مع مناماته كأنه يوحى إليه، هذا خطأ. لأن الآن لست نبيا، الأنبياء هم الذين ميزوا بهذا. أول ما قال عليه السلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يراها المؤمن الصالح وترى له. وكان أول ما يرى عليه السلام الرؤيا 6 أشهر قبل اقرأ باسم ربك الذي خلق قبل الوحي، يرى الرؤيا فتتحقق كفلق الصبح. هذا فقط إشارة إلى الأنبياء والرسل، ولذلك رؤاهم حق دائما بخلاف الناس. الناس الآن بدك تنتبه، هل هذا حديث نفس أنت شغلك ليلا ونهارا فرأيته في المنام؟ هل هو أضغاث أحلام لا تفهم، ولا هي رؤيا رسالة؟ حتى هذه الرؤيا رسالة كيف فهمتها؟ أهي بشارة أهي نذارة؟ كل احتمالات، حتى لو فسرت ستفسر بالاحتمالات ولا تقطع. أما الأنبياء لا، ذلكما مما علمني ربي، وقال لهم يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستيان، مسألة مقضية لا تراجعون فيها. لكن ماذا الذي يستطيع أن يقول من المعبرين أو ممن رأى الرؤيا قضي الأمر؟ ما بتستطيع تعرف، احتمال ما تكون رؤية كلها. فمن هذا الباب لا تتعاملوا إلا بمقتضى يعني العلم البشري، وما تأخذ منها أحكاما. أهم قضية تخالف الشريعة، لأنه جاء واحد بيقول أنه والله رأى والده في المنام يقول لفلان عندي حق، طب فلان ميت ماذا نفعل؟ ما في مجال للتحقق، إذا ما في إلا اكتمل عمل صالح وتستغفرون له، والله أعلم. طيب أخي أبو أسامة كأنه صح.
3: السلام عليكم.
1: حياك الله أبو أسامة. الله يديمك. حياك الله يا أمير. الله يرضى عليك، تفضل.
3: الله يسلمك دكتورنا الغالي. آخر فترة من لاحظ النساء في كل مكان بيشتغلن، طبيعة العمل صارت متنوعة. يعني أنا كزلمة بطل لي دور، يعني هل الأنثى تشتغل في محل بودي تجريس ودهان
1: لهذا الدرجة؟
3: والله العظيم هاي على المواقع
1: عجيب عجيب، سبحان الله.

0: يعني بتقول لك انا بدي اساعد جوزي. لا يا عمي لا تساعد جوزك، ما بدنا تساعد جوزك، هاي طريقه مش كويسه بحقك. الاسلام عزك وعلاكي بس انت قاعده بتنزلي.
1: والله يا وسام ملاحظتك صحيحة يا حبيبي وسليمة، وإن شاء الله الله يلهمنا الصواب ونجيب عنها بما تيسر. أنا بشكرك يا حبيبي على ملاحظاتك القيمة دائما، شكر لك. هذا من باب النصح يا كرام. صدقا أنه الأصل في ابتعاد الرجال عن النساء مطلقا، ونلتقط هذا يا كرام من قصة موسى عليه السلام مع المرأتين. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بينت أن المرأة تعمل ولكن بمعزل عن الرجال، لا تخالط الرجال، ولأن أباهم غير قادر على الكسب والعمل. هذه الظروف إن حققناها خير وبركة في عمل للمرأة خاص للنساء مناسب للنساء. يعني ضروري تكون معلمة تعلم البنات، ضروري تكون ممرضة تمرض النساء، ضروري تكون طبيبة تطبب النساء، ما في إشكال. لكن والله ما في ضرورة تشتغل في محلات محطات البنزين، ولا تجليس البودي زي ما ذكر أبو أسامة، ولا في أماكن رح يكون في اختلاط بجماهير غير مناسب للنساء. اللي ما بترتضي لبنتك ولأختك لا ترتضي للناس، والله ما مناسب. والحقيقة خطورة الكرام التواصل مع الرجال والنساء خطيرة. احنا في زمن الفتن، حدود الله قل من يرعاها، تلك حدود الله فلا تعتدوا. فأي تعدي، وكثير من المشاكل حصلت من تعدي حدود الله. طبيعة الرجل والمرأة خلص بينهم انجذاب، إذا في ظروف العمل وفي تماس وفي تقارب رح تحصل كوارث. احتمال تحصل كوارث لا تحمد عقباها، احتمال تفسد بيوت وتتأثر علاقات. أمر آخر الكرام، أليس من المصلحة أن تدخر هذه الأعمال للشباب؟ وكم من الشباب يجلسون فلا يعملون. يعني بدل الفتاة اللي ممكن ترتضي بأي مبلغ ولكن ما عليها تكاليف، الشاب عنده زواج وعنده نفقات، فالأصل عدم الإكثار. يعني نحدد خصوصية لأعمال النساء من غير زيادة، من باب الرعاية المجتمعية الكاملة، من باب رعاية أكثر من شيء. يعني هاي نصيحة، أسأل الله أن يوفق ويلهم الناس يحسن الاختيار، واللي يقبل أو يعرض عمل يعني للشباب خليهم يشتغلوا، خاصة الأعمال اللي فيها أعمال البدن وأعمال التماس، وهي ما لا تناسب النساء بصراحة، غير مناسبة. طيب، كان في سؤال من حول قضية الخلع القضائي والخلع الرضائي. هل اختلاع المرأة، طيب هذا خلع بنتكلم عنه إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: لأن أبناءنا يستحقون تعليما يفتح لهم أبواب العالم، في المدارس العمرية نوفر بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الأصيلة من خلال البرنامج الوطني والبرامج الدولية المعتمدة IGCSE و AHSD و BTEC 079-21-11-801. المدارس العمرية ثمرة من ثمرات البنك الإسلامي الأردني، تعليم عالمي بقيم عربية.

من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقايا بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. إذا مع خطورة عمل المرأة يقتصر فيه على ما تدعو إليه الضرورة مع الضوابط، وأخذا من هذه الآية قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، وهذا منهج بصراحة. طيب الخلع القضائي والخلع الرضائي مسألة قانونية وفي إلى صيغ طبعا قانونية، إنما بكل بساطة إنه الخلع الرضائي عندما يتفق الزوجان بموافقته إنه صارت بينهم منازعة يعرض عليهما القاضي أو محامي الخصم إنه ما ركم تتفقوا ما دام هي رافع قضية مثل نزاع وشقاق، ما رك أنك تطلقها وتختصر إجراءات، إذا وافق بمشي الحل على المتفق عليه بينهما برضاهما وتقع طلقة بائنة. إنما الخلع القضائي بيكون هو غير موافق وعندها بدها تعيد المهر المقدم وليس المتفق عليه طبعا في اتفاق، ويعتبر فسخا ولا يعتبر طلقة بائنة. يعني هذا أبرز الفروق التي بينهما. ما حكم أن يلقي الخبز في أماكن الفضلات وأغلب يكون رغيف مكتمل وهل يقع في الحرام والإثم؟ طيب المنهي الكرام منهي عن إضاعة المال ومنهي عن تحقير النعمة بصراحة، ولذلك الأصل ليس فقط الخبز وحتى المطعومات كلها. نقول والله هذه فواكه، هذا رز، ما تلقيه، ضعه في أماكن هنالك من يأخذه، هناك من يأخذه من لحيواناته، للطيور، للدواجن، للماشية، للكلاب، شو ما يكون، إنما إتلاف المال منهي. ما بصح تضع هذه الأشياء اللي ممكن أن يستعمل الحيوانات الأخرى، لا يجوز تضعها في أماكن الفضلات، هاي أماكن خاصة بكل إكرام. ذاك الحمد لله صار فيه نوع من حتى الحملات الجيدة في هذا لتوزيع باقي الطعام على الفقراء، إنما هاي القضايا كان لا يأكلها الإنسان تأكلها الدواب والحيوانات، إنما الإتلاف قطعا حرام ولا يجوز. طيب كان هنا في سؤال حول قضايا التواصل الاجتماعي وخطره. والله ليس فقط التواصل، الموبايل اللي بين الأيدي هذا وهو كذلك كل خطر. يعني هذا منتج، هذا المنتج الحضاري إذا لم نسر به خير سير وإذا صرفنا إلى مناطق خطيرة يكون الخطأ منا إحنا من المستعملين، ولا هذا منتج، هذا يمكن أن تستعمله في الخير وفي الشر، تواصل مع أهلك، تواصل في العمل، لكن هذا التواصل محرم، علاقات محرمة راح تأذيك في نفسك وفي دينك وفي حياتك وفي أولادك، عائلات دمرت من وراء هذه العلاقات، كل تجاوز حدود الله بصراحة. وساوس الشيطان تكمن خاصة في قضية الخلوات. قديم الخلوة كانت لا تتصور إلا بجلوس فلان مع فلانة، اليوم هذه الرسائل الخاصة من خلال أي وسيلة تعتبر جلسة خاصة، فاتقوا الله في هذا، موضوع كثير خطير. التصارع، اليوم أحد الإخوة بتكلم لي حول قضية التصارع في بعض القضايا المنهجية، في قضايا صراع حول شخصية تاريخية تكلمت فيها، والله كلام خطير هذا، لأنه اليوم صار في يعني استقطاب حد، هذا مع فلان وهذا مع فلان، ويلقى مثل هذا الكلام إلى من لا يعرف. ألا يخشون من حديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، أنجو بنفسك، دعك من ذلك. يعني الله لن يسألك لا عن فلان ولا عن فلان ولا عن فلان من الشخصيات الجدلية، راح تبقى جدلية. ابن تيمية راح يضل جدلي، الغزالي جدلي، ابن عربي الصوفي راح يضل جدلي، فما العلاقة فيها؟ ولا كل واحد قدم وكل واحد مسؤول عن نفسه. سأل حول قضية المحاكمنا، هل ينطقون بألفاظ الطلاق ولا فقط توقيع ورق الطلاق؟ من قال لك ذلك؟ اللي قال لك انه في محاكمنا الشرعية بيتم التوقيع بس، المطلق والمطلقة وبروح على بيوتهم، انت ما بتعرف شيء ابدا. لا طبعا، لا، هذا التوقيع بداية لحين وقوف هؤلاء الاطراف امام القاضي الشرعي، فالمرأة بعدين هي التي تطلب من زوجها طلقني يا زوج الحاضر امامي طلقة بائنة املك بها نفسي، ويقول وأنت طالق فلان، هذا هجرة أمام القاضي. ولذلك هذاك ترتيب، هذاك مقدمات لهذا النطق، وإلا مجرد الكتابة لا يعتد فيها. تخيلوا الكرام، إحنا وصلنا إلى درجة من العبث أن هناك من يتكلم هل الحجاب فرض، ويدعي حضرته هذا المتكلم من دولة أخرى أنه ليس بفرض إلا إذا الدولة فرضته. هذا كلام غير صحيح. أين قوانين الشريعة قبل قوانين الدول؟ أليس الدولة أصلا دينها الإسلام أو دين الدول العربية كلها الإسلام؟ الأصل في منظومة تشريعية مأخوذة من كتاب الله، من السنة، من الإجماع، من القياس، من أدلة معتبرة. فالحجاب فرض، قل ولا تتردد، فرض. إذا الآن صار في تفلت في هذا الحجاب، هي قضية أخرى تعالج، وقضية فيها المواعظ وفيها الكلام الحكيم. إنما بهذه الطريقة الاستهزائية هذا لا يليق في دين الله تعالى. سأل عن حكم الخضب بالسواد، ما في حرج إذا كان الخضاب بالسواد، تغيير الشعر لغاية التجمل للزوجين أو للإنسان لوحده بدون ما يغش الناس ولا يدلس، لا حرج في ذلك. كان عقبة بن عامر أظن من الصحابة كان نغير أعلاه، يقول يغير أعلاه وتاب أصولها. على كل حال، فمن القضايا اللي الصحابة فعلوها، ولكن أكيد فعلوها لغايات نبيلة، الغايات غير النبيلة من الناس علاقة فيها. سأل سؤال طويل، إنه هل يمكن أن أشتري من موقع معين، موقع مشهور؟ ما في حرج. هو بتكلم عن المقاطعة، قضية المقاطعة ليست قضية نصية ما إلها وجود، إنه والله في كتاب الله والسنة قاطعوا المنتج الفلاني والشركة، ما في. هذه قضية المقاطعة قضية مصلحية، اللي رأي إنه ما يشتري من هذه الجهة الداعمة فليفعل وهو مأجور بنيته، واللي رأى أنه يحتاج إلى شراء هذا المنتج الحلال من هذا الموقع وله فيه حاجة، لا حرج في ذلك. يعني الناس نكبر الموضوع كثير ونترك لخيارات الناس، وذاك القرآن يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. إذا أنت مقدر أن هذا موطئ يغيظ الكفار كفه، وإذا كنت لا تقدر هذا اشتري ولا شيء عليك. طيب، حول تمويل مرابحة الأسهم، هذا المنتج ما كان موجودا وأخذ يشيع في بلادنا، اللي هي التورق، فقهيا اسمه التورق، يعني قصد العميل يذهب إلى الورق، إلى الفضة، يبغيها ويريدها، والسلعة ما له علاقة فيها. فالتورق كان في المذهب الحنبلي، كان بنك واحد يعمل فيه من السبعينات والثمانينات، ثم أخذ البنوك تقلد في هذا وتنظم، وأخذت بمقررات مجامع الفقه الإسلامي بالبعد عن التورق المنظم. فالتورق الشخصي جائز، أنت لك أن تشتري السلعة تقسيط وتبيعها بأقل من الثمن لحاجتك إلى الورق. هذه الفكرة ببساطة، أي مصرف إسلامي بيشتري لك أسهم وبقيد ربحه مباشرة، وتسجل الأسهم لك، أنت صاحب الأسهم، تبيعها تنتظر ارتفاعها، هذا إن شاء الله ما في حرج بعون الله تعالى. طيب، عودا لأستاذكم الكريمة الأخ دعاء، تفضلي. الله يعافيك، يا هلا وسهلا، تفضلي.
1: الشيخ لو سمحت أسألك، هلا أنا ذهب ذهبي في يوم الأيام، تمام؟ فجوزي عوضني، أعطاني ذهب تاني، أوكي؟ بالذهب هذا أنا ما ألبسه.
0: يعني أنت بعتي ذهبك أعطيتيه لزوجك ولا أنت صرفتيه لحالك؟
1: لا، بعته أعطيته لجوزي، فجوزي عوضني أعطاني ذهب تاني، هو عبارة عن ليرات، تمام؟ طيب، وبلغ النصاب.
0: كويس،
1: أوكي؟ هل هذا على زكاة؟
0: يعني هل الليرات يعني ما بتلتبس، صح؟
1: لا، هو أنا ناوي أعملهم إشوارة إن شاء الله، بس الذهب غالي، مش عارفة
0: يعني طولت. وأنت عندك
1: بلغ عليه نصاب وزكيت، وبلغ نصاب تاني وزكيت،
0: صحيح، لأنه هذا ما دام ليست زينة تزكى كل سنة، لما تتحول إلى زينة بتبطل زكاتها
1: إن شاء الله. طب سؤال تاني اسمح الدكتور، بس سامحني فيه لأنه وزارتي أمنتني أسألك إياه. أنه هي في على إيديها ثلولة، فكثير يعني كمية كثيرة، فالناس وصفوها أنها تحط باذنجان بل تدفنها بالأرض، هل هذا حلال ولا حرام؟
0: حلال، هذا من تجارب الناس، ولا فيها طلاسم ولا فيها أقسام شركية.
1: لا،
0: تجربها وشوف، إن شاء الله تستفيد.
1: إن شاء الله
0: ما في شيء. بارك الله فيك. أخي بلال، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
0: السلام عليكم، الله وسهلا
2: دكتور. عندي بس سؤال وتعليق. السؤال إنه الله سبحانه وتعالى بيقول فمن زحزح عن النار، يعني بمعنى إيش الزحزح؟ يعني لأن إحنا مثلاً عندنا المعنى زحزح يعني زحته، يعني شلته إشي بسيط،
0: صحيح.
2: هل هذا معنى يعني
0: تخيل المعنى القرآني المراد مجرد الزحزح عن النار فوز؟
2: هو فوز، نعم، يعني مجرد إنه الفوز سهل صعب،
0: صعب يعني، يعني هو
2: لكن سهل تزحزح بشيء،
0: مثل قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، ما من أحد إلا وهو وارد على النار، كل الناس حتى المؤمن،
2: يعني احنا في الورود اللي هو
0: لا إليها. الورود مش الدخول، المرور فوقها،
2: الذهاب فوقها. طب دكتور، بالنسبة أنت اللي حكيته الآن اللي هو الإنسان ينشغل بما الله سبحانه وتعالى طلب منه، فأنا يعني كثير بمر على شغلات، مثلا بشوف حديث بين عالم وكذا عن الاستواء، بقول أنا الله سبحانه وتعالى لن يسألني عن الاستواء،
0: صحيح.
2: الله يسألني عن صلاتي، عن زكاتي، عن أخلاقي، عن تعاملي،
0: بس لازم يكون عندك فهم إلها، لازم يكون عندك فهم.
2: أنا بقول الله سبحانه وتعالى استوى بكيف ما شاء وكيف يشاء.
0: يعني لو استدللت
2: علم الله. لكن هل هو مطلوب مني أنا أن أعرف
0: تعمق
2: الله
0: سبحانه وتعالى
2: في
0: تعمق
2: السماء السابعة ولا الأولى ولا الثانية؟ هل معروف مني أن أعرف إنه الجنة التي خرج منها سيدنا آدم
0: صحيح.
2: هي جنة على الأرض أو جنة على السماء؟
0: لا.
2: هل المطلوب مني فقط اللي ما أمرت كلفت به أنا شرعا فقط صح حتى أنجو؟ أنا كيفية الاستواء
0: طيب.
2: الله سبحانه وتعالى في علوه في كذا، هذا شيء الله سبحانه وتعالى أعلم فيه.
0: الله ينور بصيرتك وبصيرة كل من يسمع. أشكرك يا حبيبي. أسئلة مهمة يا كرام. أما السؤال الأول فهو سؤال قرآني، فمن زحزح عن النار يدخل الجنة. سنكون مع هذين السؤالين بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: الحياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. أما قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أي نحيا وأبعد، والإبعاد راح يكون بلطف من الله وجذب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن يقتضي ذلك أن مجرد الزحزح عن النار دخول في السعادة، أليس هذا معنى قول الله عليه قول النبي عليه السلام اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ من هذا الباب إذا الله جعلنا وياكم ممن يزحزح عن النار ويدخل الجنة برحمة الله. سأل أخي بسؤال هاما، قضية الاستواء لا تنشغل في الجدل، هذا اسمه علم الكلام، علم الجدل خلاف علم الإيمان. الإيمان خذه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ الآيات. يعني بدك الآن إذا وسعك أن تفهم النص الرحمن على العرش استوى وتقول جل سبحانه أن يشبه المخلوقين، ريح رأسك، هذا اسمه تفويض. إذا أحببت أنك تتنور بمذاهب المتكلمين ومذاهب المؤولين تقول استوى بمعنى كذا وكذا، هذا مذهب آخر. المهم أن لا نصل إلى التطرف في الرأي، يعني مش والله أنت عندك منهج أخذت الاتجاه الأول وأثمت الآخرين، أو فرض الاتجاه الثاني نفسه عليك وأثم الأولين. في عند اتجاه، في اتجاه التفويض الإجمالي وتفويض المعاني وفي التأويل، وكل له دليله. دعك من هذا الجدل، ما بنستفيد منه هذا. طيب كما تكلمنا في قضية عمل النساء، الأصل سفر النساء، الأصل ألا يكون. يعني أحد الأخوات سألت أن في فرصة أن تذهب إلى إحدى الدول لاستكشاف بعض التجارات وكذا، ولكن هي مش مجبرة. ما دامت ليست مجبرة الأصل عدم الذهاب، خاصة يا جماعة إذا والله هاي رحلة مشتركة بين موظفين وموظفات. يا جماعة الشر يكمن هنا في التفاصيل، التفاصيل عند الشيطان، فاللي بتعد عن هذا أسلم لدين الإنسان أحسن وأفضل. طيب كان هنا واحد بيسأل بيقول كيف يسلم الإنسان بدينه؟ والله هذا السؤال الصحيح بصراحة. كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا موفقين في الأسئلة، مثل حذيفة كان يسألون الرسول عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ابتعد عن الجدل، اعرف دينك بشكل جيد ولا تنجذب باتجاهات حادة إلى هذا الاتجاه أي تعصب، يعني كن على أي مذهب لكن من غير تعصب، ولا تدخل في جدل الناس على الميديا لأن مش راح يبقى لك أي راحة وأي احترام لذاتك. والله أعلم. أخي معن تفضل، تفضل يا معن تفضل. طيب معنا معن. طيب إذا أنا يكرام، يعني راحة الإنسان يكرام. تخيلوا في زمن الصحابة كانوا يسألون أنه بدهم يبتعدوا عن الفتن، أي فتن؟ طب الفتن اللي في عصر، والله بكفي فتنة وسائل التواصل، بكفي في فتنة اليوم هذه القيادات اللي في العالم التي تنشر الشر والفساد. دول بعيدة تأتي إلى دول قريبة تضربها وتدمرها وبعمل حالهم دعاة السلام إلى غدك والناس تتفرج. كنا ننتظر إنه والله محنة غزة انتهت، محنة غزة لم تنتهي، لأن في ضعف عربي، في ضعف إسلامي، هناك أشرار لا يزالون يثيرون، لا يزالون يتلاعبون. هنا بده يكون في وعي. أنا أقول لإخواننا العلماء الأفاضل، بدل ما تشغلوا أنفسكم في الجدل حول شخصية وراثية واحدة، هذا معه وهذا ضده، مين اليوم أشر على خطورة الموقف السياسي للأمة العربية الإسلامية من تغول الصهيونية وتغول قوى الشر في العالم؟ أعطونا علمكم مع يقظتكم، الوعي مع العلم، لكن لا في علم كثير، هذا إذا كان في علم، وما في وعي على القضايا الحضارية. كأنه قضية من مر من رجالات الإسلام ابن تيمية والغزالي وابن العربي كأنها قضية القضايا، لا هذا كلام غير صحيح. اليوم قضية القضايا الصهيونية وتوسعها في المنطقة وتريد أن تقتلع كل بذور الخير في هذه الأمة، هنا الوعي وهنا راح تكون المسؤولية. بالله ربي سيسأل، ربنا راح يسألني عن القرآن وعن الرسول العدنان، هل بلغكم كتاب الله؟ هل جاءكم نبي الله؟ ممتاز، هذا السؤال هنا بدنا نكون. إنما الآن فلان وعلان، كل واحد قدم لنفسه شو ماذا فهم من قضايا فقهية عقدية، مسؤوليته يلقى الله فيها إن كان صادقا إن كان غير صادق، ما له علاقة فيها. أنا إذا اليوم يكرم نلحظ بأنفسنا الحقيقة التغير أو التلاعب بالتاريخ، اليوم في تلاعب التلاعب بالأفكار واضح في حياتنا. كيف على قضية قديمة من 1000 سنة وكيف لا يكون فيها تلاعب؟ ما لنا، ولكن كتاب الله محفوظ من فضل الله تعالى، والسنة هي كذلك محفوظة. وهنا لازم ننتبه له، ننتبه إلى المنهج الفائق المعجز في كتاب الله تعالى الذي يخاطب العقلاء ويسير بهم سيرا، لا أقول دقيقا بل معجزا في الدقة، حتى يفهموا وحتى لا تضل منهم الطريق. هنا يكون العمل، وهنا يكون النظر، نفهم القرآن فهما سليما، فهما سديدا، والسبب حتى نبعد عنه تلاعب اللاعبين. وهذا من باب دين النصيحة لمن؟ لله ولرسوله ولكتابه، ونصح لكتاب نفهمه فهما صحيحا، وأن ندافع عنه كلام المبطلين الأفاكين، لأن القرآن كان نصا لا يمكن أن ينال بسوء، لكن التأويل والله ممكن. ذلك في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. شوف التفاصيل هي بحاجة إلى بيان وشرح طبعا، لكن هذا المقصود. أسئلتنا كثيرة، لكن كان جزء أهمها قضية النساء شوي، بدنا ننتبه الكرام، ما نجر النساء على العمل في أي مكان، ولا من ابتلي بهذا العمل مع النساء يتوسع في العلاقة مع النساء، ولا هي تتوسع في العلاقة مع الرجال، لأن هنا يكمن الشيطان، هنا تكمن الوساوس، وهنا يكمن الشر. بصراحة الصحابيات كنا يعملن وكنا يكون مع الغزو، بس أكيد بمنتهى الحيطة، بمنتهى الأدب، بمنتهى عدم التدخل. لكن اليوم حياتنا المعاصر للأسف يعني فيها توسع بالقول وبالفعل، ووصلنا إلى مناطق لا تحمد عقباها. بدأ انتباه اليوم، تخيلوا الحجاب اللي هو فرض، بطلع لك مفكر بقول لك لا ليس مفروضا، بدأ تلعب بالدين وكأن آيات النور غير موجودة ولا آيات الحساب. الله يفقنا لكم في كتاب العظيم، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيستمعوا إلنا أو بيشاهدونا عبر أثير إذاعة حياة في أم أو تلفزيون حياة. حلقة جديدة معكم وزوايا جديدة كل يوم أربعة من الساعة 8 حتى الساعة 9 مساء، يا حياكم الله.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأفلح من قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا مرحب فيكم أعزائي المشاهدين والمستمعين مرة أخرى على أثير إذاعتكم حياة FM في حلقة جديدة من زوايا، كل يوم أربعاء من الساعة 8 للساعة 9 المساء بمواضيع وفقرات وزوايا شيقة تستنوها معنا من الأسبوع إلى الأسبوع. يا أهلا وسهلا فيكم.

إذن أعزائي المستمعين بتسمعوا إلنا من عمان والزرقاء على التردد 104.7 ومن إربد وعجلون على التردد 106.5 من السلط والبلقاء، تقدروا تسمعونا عبر ترددنا 101.1، ومن العقبة والمحافظات الجنوبية بتسمعونا على التردد 102.7. ولمشاهدتنا بالصوت والصورة من خلال صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM أيضا على الفيسبوك، وأيضا من خلال التلفزيون عبر الـ IPTV بإمكانكم فقط كتابة حياة TV عبر باقات الـ IPTV وبتسمعونا من هناك وبتشاهدونا أيضا بالصوت والصورة كيف ما كنتوا عم تشاهدونا أو بتستمعوا لنا. يا أهلا وسهلا ويسعد مساكم.

إذن مع فقرتنا المتعددة معكم اليوم من زوايا حنكون معنا أو حنكون في فقرتنا الأولى ضيف زوايا مع المهندس وريادي الأعمال الأردني والمؤسس للمجتمع الأردني للريادي والشركات الناشئة المهندس أحمد حطاب للحديث عن ريادة الأعمال التوجه الأردني نحو ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والأخطاء اللي عم نوقع فيها دائما في هاي الأيام وكيف نتوجه أو نقود المجتمع الأردني نحو ريادة أعمال صحيحة وناجحة في فقرتنا الأولى ضيف زوايا.

فقرتنا الثانية حنكون في اتصال وإنجاز مع اتصال من مشروع بناء اللي تم تمويله من مشروع تمكين التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للحديث عن التمكين السياسي والدعم اللي قدمه مشروع تمكين الخاضع والمنبثق من صندوق الملك عبدالله للتنمية لمشروع بناء. وحيكون معنا إن شاء الله للحديث أكثر عن هذا الموضوع الدكتور عبدالله جبارة المدير التنفيذي لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية في اتصال للحديث أكثر عن الدعم المالي الذي قدم من مشروع تمكين. ومثل ما تعودتوا لفقرتنا الأخيرة للمسابقات والتحديات أنا الرقم بلسان عربي المسابقة الثقافية واسمعني ومجموعة الجوائز المقدمة من مطاعم شاورما عصاج كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير مطاعم شاورما عصاج الشاورما الأفضل في العالم وأيضا اللي بخلطتهم السرية والخاصة قدروا يحولوا الشاورما من السيخ إلى عصاج وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من مطاعم برجرايز 10 سنين والجاي بشهي كتير. إذن خلينا أعزائي المستمعين نبدأ معكم فقرات زوايا اليوم وننتقل مع ضيف زوايا المهندس أحمد حطب.

0: في زمن صارت فيه الفكرة ممكن تبدأ من لابتوب صغير توصل العالم كله، صار السؤال الحقيقي مش عندك فكرة، السؤال هو كيف تحولها لشركة وكيف تبني أثر حقيقي. ضفنا اليوم واحد من الأشخاص اللي اشتغلوا لسنوات حتى يخلقوا بيئة تدعم الريادة والابتكار في الأردن، وساهم في مرافقة عشرات الشركات الناشئة من أول خطوة إلى مراحل النمو والاستثمار. اليوم رح نحكي عن النجاح، لكن مش النجاح اللي بنشوفه على السوشيال ميديا أو المؤثرين أو غيره، رح نحكي عن الفشل، عن القرارات الصعبة والدروس اللي بتصنع رواد الأعمال الحقيقيين، ورح نحاول نجاوب على أسئلة بتدور ببال كل شاب وصاحب فكرة. ليش في أفكار رائعة ما بتنجح؟ شو اللي بنقصنا حتى نصنع شركات تنافس عالميا؟ وهل فعلا ممكن نشوف أول يونيكورن أردني؟ ومعي ومعكم المؤسس لجوردن إنوفيشن ستارت أب، وهو طبعا المجتمع الأردني اللي قعدنا أنا ويانا نتناقش ساعة قبل الهوى إيش نسميه باللغة العربية عشان الناس بالفعل تفهمه، جوردن إنوفيشن ستارت أبس، المهندس أحمد حطاب. أهلا وسهلا فيك مهندس أحمد.
1: أهلا وسهلا فيك مهندس أحمد كمان، ويسعد مساك ويسعد مساء المشاهدين ومساء الوطن الجميل.
0: الله يسعدك يا رب، يعني سعيدين صراحة وجودك معنا، قامة أردنية
1: تسلم
0: ساهمت بالفعل بالريادة، ونحكي التقدم بالنسبة للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. مهندس أحمد، يعني مين أحمد حطاب بعيدا عن الألقاب؟
1: أحمد حطاب مثله مثل أي إنسان، وهو يعني من عائلة الشديفات، وخلينا نحكي الآن بالوضع البسيط. إحنا هلأ الدنيا مساء، الله يمسيكم بالخير ومساء المستمعين كمان. أحمد حطاب كان في قرية قرية منشية بني حسن.
0: جميل.
1: وهذه القرية مثل أي واحد أردني طموح موجود في قرية بمخيم بمحافظة، عنده أفكار وعنده تطلعات وطموح ممكن ينفذه.
0: جميل.
1: أحمد أنها دراسته زيه زي أي مواطن أردني في المدارس الحكومية في منشية بني حسن، واللي كانت ذاك الوقت قرية، يعني اليوم ما شاء الله كبيرة جدا، يعني بوجه لأهلها وأهلي تحية كبيرة
0: طبعاً.
1: وأنا يعني بحبهم جدا وبحب كل بقاع الأردن كاملة.
0: الله يحمي الأردن يا رب.
1: آمين آمين. وبعد هيك انتقلت في رحلة الدراسة الثانوية إلى مدارس المفرق، وبعد ذلك انتقلت إلى الجامعة الهاشمية اللي أنا يعني بحبها وبحب كل الجامعات، لكن بتعرف كل واحد
0: له جامعته ونصيبه،
1: جامعته له نصيب فيها.
0: أكيد.
1: درست هندسة البرمجيات في الجامعة. كان كل هاي الفترة اللي مضيت فيها إنسان بفكر بالمستقبل.
0: أوكي.
1: بفكر اليوم أحمد حطاب شو الخطوة القادمة لإله؟ إيش بده يعمل؟ ودائما كنت أفكر بشيء كثير مهم، اللي هو ما هو الأثر الذي سأتركه في هذا المجتمع.
0: جميل.
1: من هون بلش الشغف عند أحمد حطاب عشان يتوسع، وزي ما حكيت لك مثله مثل أي واحد في المجتمع الأردني، لأنه إذا بنطلع إحنا ما شاء الله مفعمين بالطموح، مفعمين بالتفكير، مفعمين بالذكاء، والدليل على النتائج الملموسة اللي إحنا بنشوفها ما بين المجتمع الأردني. وبعد مرحلة الجامعة دخلت بكثير من المراحل، منها مرحلة اللي هي الموظف الرسمي.
0: جميل. براتب وعادي،
1: براتب وباجي، وزي بيحكوا تسجيل دخول تسجيل. جميل. خروج،
0: بصمة.
1: وبعدين انتقلت إلى الشركات الناشئة، وكان في مغامرات يعني مؤلمة
0: أكيد،
1: لكن هذا
0: جزء كثير من الناس هلا بتعاني منها. يعني
1: أكيد نعم صحيح.
0: يعني أنت الآن بنحكي المهندس أحمد أنك دخلت زيك زي أي شخص عادي،
1: طبيعي جدا جدا،
0: لكن هي كانت الفكرة إنه أنا عم بفكر بالأحسن بالأفضل بإيش أنا بكون،
1: ما هو الأثر،
0: ما هو الأثر الإيش اللي أتركه،
1: الأثر الذي سأتركه في شركتي كموظف في الشركة الناشئة اللي أنا ببنيها كشركة لإلي تعود لإلي، في المجتمع، في العائلة، في أي مكان، حتى في موضوع المواصلات. يعني إحنا الواحد قبل بدراسته الجامعة كان بتشعتل بالمواصلات رايح جاي، فبتطلع أنا اليوم كيف الأثر بدي أتركه.
0: أوكي.
1: يعني حتى من الملاحظات الصغيرة اللي بدي أحكيها عشان نحكي بموضوع ما قبل بعيدا عن الألقاب كأحمد حطاب وغيره من الناس.
0: نعم.
1: دائما بدك تطلع على الأثر، يعني حتى لما تطلع بالمواصلات، هل أنت تترك أثر بأنه في إنسان أكبر منك سنا، إنسان بحاجة، قعدته مكانك، ساعدت إنسان بحمل غرض من مكان إلى مكان، ساعدت طفل بابتسامة، هذا كلها طريق الابتكار. جميل. طريق الطموح، طريق ترك الأثر. جميل. هالتعليم شيئا فشيئا يعني. جميل. يتصاعد.
0: رح ندخل في الأمور تبعت رح نحكي عن الشركات اللي أنت أسستها، عن الفشل اللي أنت فشلته في بعض الشركات واللي قادك للنجاح في شيء آخر. إذا رجع فيك الزمن مهندس أحمد لورا، متى اكتشفت انه التكنولوجيا وريادة الاعمال هي المكان اللي بتنتمي اله؟
1: حقيقة انا كم يعني كإنسان درس هندسة البرمجيات ودرس التكنولوجيا، انا اؤمن بان التكنولوجيا والادوات التكنولوجية هي وسيلة وليست غاية.
0: أوكي.
1: فبالتالي الآن بدنا ننظر لتحت منها، الطبقة السفلى منها. شو اللي موجود تحتها؟ اللي موجود هي حل مشاكل. اليوم أنت قديش أنت بتحاول على حل مشاكل؟ لأنه أنا بطبيعتي من وأنا صغير لحد ما كنت بالجامعة وبعد الجامعة، بتعرف كلنا بنواجه صعوبات
0: طبعاً.
1: ومنواجه مشاكل. قديش الواحد عنده ذكاء في حل هذه المشكلة؟
0: هاي الريادة أصلاً.
1: فقط.
0: هي الرياضة.
1: يعني باختصار شديد إذا أنا بدي أختصر لك إياها، اليوم أنت قديش قادر أنك تحل المشكلة بطريقة ذكية بوقت قصير وبتكلفة قليلة.

0: الفرق، الفرق ما بين إنسان قدم وإنسان قدم، لأنه الآن الأفكار ليست خزينة عقل واحد.
1: أكيد.
0: لأنه بحكي لك في قاعدة بتقول لك الفكرة اللي بتفكر فيها في عقلك في قبالك مليون إنسان في العالم يفكر فيها بنفس ال...
1: يعني بجوز إذا بدك تدخل على جوجل تبحث عن فكرة معينة الآن في مليون واحد عم تخطر بباله الفكرة،
0: مليون واحد، ويمكن في ناس نفذها. لكن اليوم أنت إيش الأثر والميزة التفضيلية التي ستكون في هذه الفكرة مش موجودة عند حدا غيرك؟
1: جميل، هاي هي الريادة
0: يعني ملخصا.
1: نعم نعم. طيب كيف تحولت من أو تحولت أنت من مجرد مهندس برمجيات أو ما يسموكم software engineering إلى شخص يفكر ببناء شركات؟ الآن يعني لو بدي أحكي الآن كل الشباب تفكر ببناء مشاريع وشركات وابتكارات مش موجودة وبتضلها فكرة لم تطبق على أرض الواقع. كيف انتقل المهندس أحمد من مجرد مهندس برمجيات إلى حدا أسس شركة؟
0: هذا سؤال بسموه سر المهنة، لكن إحنا ما بنبخل على مستمعينا وعلى على المجتمع الأردني اللي إحنا دائما بنحبه وبنعشقه وبنحب نقدم له يعني قد ما بنقدر. ال- ال- ال- ال- ال- اللي بسموه هاي الشيء السري أو الخلطة السرية في ذلك الموضوع، إنه في أغلب الشركات اللي مريت فيها كنت كموظف ما كنت أختصر على بناء الكود اللي هو كتابة الكود. نعم. لأنه كتابة الكود هو فعليا إذا بدك تحلله بمنظور منطق شخصي هو حل مشكلة. لما بدك تيجي تكتب كود مثلا لبرنامج محاسب يعني بتحل مشكلة مطعم في المحاسب الموجودة فيه، لكن لما تتطرق للموضوع بشكل أوسع، لأنه الموضوع لا ينطوي فقط على البرمجة، الآن في له أبعاد أخرى
1: طبعا.
0: أبعاد مالية، أبعاد اللي احنا بنسميه المحاسبية، أبعاد تتعلق بخدمة الزبائن، أبعاد تتعلق في
1: الداتا
0: البيانات. أنا بدي أحاول أبعد عن المصطلحات الإنجليزية عشان مستمعينا دائما يكونوا يعني معنا زي ما بيقولوا up to date، بس مش عارف أترجمها
1: معنا سينكينج
0: نعم بآخر تحديث موجود. فلذلك توسعي بهاي المدارك ما بين الأقسام الأخرى، لأنه ما كنت أقتصر فقط على قسمي، كنت أطلع على الأقسام الثانية. وهلأ شوي رح يعني نتكلم عن واحد من المشاريع اللي أثر فيه بشكل مباشر بهذا الموضوع، إنه اليوم المحاسبة إيش ما عم بيعمله، خدمة الزبائن إيش ما عم بيعمله، المبيعات شو عم تعمل، التسويق شو عم بيعمل. مجرد ما توسعت هذه المدارك تنتقل من أنك إنسان
1: كاتب
0: موظف كاتب كود إلى إنسان بيفكر إنه هون في مشكلة أخرى بقدر أحلها، يعني بقدر أعمل عليها منتج.
1: جميل.
0: فبالتالي بكون أنا عم بعمل ريادة أعمال بس بطريقة ذكية جدا.
1: جميل. طيب لو بدي أسألك شو الدرس أو نقطة التحول اللي غيرت حياتك المهنية؟
0: هو حقيقة هو مشروع، وهذا المشروع يعني إذا بتسمحوا لي من خلال قناتكم يعني طبعا. أوجه تحية كبيرة جدا لأخوي وحبيب قلبي أحمد الخطيب، هو واحد من هو المؤسس لماركة في آي بي، وأظن أغلب الناس في الأردن سمع عنها.
1: أكيد.
0: ماركة في آي بي هو أكبر موقع كان للتجارة الإلكترونية اللي بسموه الفلاش سيل اللي هي الأسعار المخفضة.
1: جميل.
0: بيوم من الأيام أنا كنت موظف طبيعي وعم بشتغل بشركتي وعم بطلع على الأقسام الأخرى وعم بحل مشاكل وعم بشعر بطاقة الطموح اللي موجودة
1: لسه داخلي. موجودة
0: لسه موجودة لسه اليوم أحمد بده يعمل شيء بده يكون يترك أثر مش عم بلاقيه هون. بس هاي الرسالة بدي أوجهها للشباب كمان، إنه مش يكون عندك هاي الطاقة تروح تستقيل. في ناس كثير عم بعمل هذا الغلط الكبير، أو بيجي بيحكي لأبوه أنا بدي اليوم بأخذ تحويشة العمر من أبوه بستقيل بدي روح يعمل مشروع. أنت راح تحرق المصاري خلال 3-4 أيام تقعد.
1: صحيح.
0: ريادة الأعمال تكون أنت كموظف تترك أثر، بدك تطلع حالك شو الأثر اللي عم بتركه أنا.
1: أنت كل يوم اليوم تتعلم قاعد أصلاً في المكان اللي أنت فيه.
0: أكيد. وأنت كمان كأب أنت رائد أعمال مع أولادك.
1: صحيح.
0: مع زوجتك.
1: صحيح.
0: أنت كأخ رائد أعمال مع أخوانك الصغار، مع المجتمع رائد أعمال.
1: صحيح.
0: فبالتالي ريادة الأعمال موجودة بكل النواحي. لكن هذا المشروع بدأ بلقاء كان ودي بيني وبين أحمد الخطيب، بتذكرها يعني في بيته وعزمني عنده، وحقيقة أحيانا بتيجيك فرص من الصعب أنها تتكرر.
1: صحيح. كان بشرح لي رسالة برضو منك مهندس أحمد، إنه إذا هبت رياحك فاغتنمها يعني.
0: هكذا.
1: يعني إذا إجتك فرصة مش والله تقعد تتحجج، لا، ممكن فرصة واحدة تغير حياتك كلها للأفضل.
0: وهاي بدي أنوه عليها بنقطة مهمة جدا خاصة حديثين التخرج. أحيانا بيجي فرصة بغير تخصصه.
1: نعم.
0: فرصة

0: شغل فيها راتب. إذا أنت اليوم مش عم بتلاقي وظيفة في تخصصك الفعلي ما تترك هذيك الفرصة الثانية، لأنه أهلك بحاجة. الوالد الآن تعب من مصروف الجامعة، صار الآن وقتك أنت كرائد عمل إنك تجيب دخل ليلك، مش أنك تتعالى عن الموضوع. إحنا عم نشوف الآن صراحة هذا شيء انتشر حديثا في المجتمع، وأنا حبيته أنه كثير من الشباب من المهندسين والأطباء وغيرهم من التخصصات الثانية والمحاسبين عم بيعملوا انتقال
1: كارير شيفت
0: نعم، عم بيعمل كارير شيفت، عم بنبسط عليه. ليه؟ لأنه عم بيدور على الطموح والأثر اللي بده يتركه فيه. فبالتالي كانت الفرصة اللي موجودة لما عرضها علي أنه بدنا نعمل كذا، لسه ما كانت ماركة في اي بي مسمى يعني، بدنا نعمل اي كوميرس، وكان وضع التجارة الإلكترونية في الأردن أنك مجرد أنك تدخل على سوبر ماركت تحكي له أنا بدي أدفع بالفيزا، بتطلع عليك مستغرب.
1: كان لسه
0: نحن بنحكي عن 2000 نهاية 2009 بداية 2010،
1: لسه ما كان في إشي،
0: لسه ما كان هاي الأمور تماما موجودة.
1: جميل.
0: لما شرح لي عنها أنا روحت على البيت حقيقة كنت بحيرة من أمري كبيرة جدا. إجت الفرصة ولا لا؟ أترك اللي أنا فيه ولا لا؟ بصير في عندك حرب داخلية موجودة. جميل. لكن هون بفي قرار بدك تتخذه، قرار جريء. هذا القرار لابد أنه يغير حياتك، والحمد لله أنه اتخذت ذلك القرار. ومن هناك بدأت يعني انحراف الحياة العملية عندي إلى شيء أنا اليوم مبسوط بالنتائج
1: فيه. بدنا ننتقل للمحور الثاني، شركة أو نقدر نعتبرها شركة للمجتمع الأردني جي آي إس.
0: المجتمع
1: الأردني جي آي إس، جوردن إنوفيشن ستارت أب. قبل جي آي إس، شو المشكلة اللي كنت أنت شايفها بالسوق، وليش عندنا أفكار ممتازة لكنها ما بتتحول لشركات؟
0: هذا سؤال يعني لما بتحكي أنا بقول أخ، لأنك لمست الوجع. نحن من بداية الألفينات لحد 2017-2018 كنا بارتفاع نسبي بموضوع الإيكو سيستم إحنا بنسميه، أو الشركات الناشئة في الأردن. لكن بعد ذلك صار في نوع ما، وخلينا نعترف إحنا بالحقائق، صار في تدهور بالموضوع في كثير من الأسباب فيه. واحدة من الأسباب اللي يعني أنا بعتبرها من الأسباب الكبيرة جدا، لأنه اليوم إذا أنت إجيت بدك تحل كل المشاكل مرة واحدة صعب، يعني بتضحك على حالك إذا بتعمل هيك. لكن بحكي لك الوسمة الفعلية للذكي دائما تسمى بأنك تبسط الأمور. دائما الجبل أصله عبارة عن شيء صغير جدا. فأنا منتطلع على هاي المشاكل، وين المشكلة اللي هي سهل تدخل فيها وتؤثر فعليا.
1: جميل.
0: اللي هي اليوم المجتمع الأردني في، خلينا نحكي في موضوع ريادة الأعمال متفرق. كيف؟ خلينا أشرح لك أو نحكي بأمثلة عشان المستمع يحس بالواقع اللي موجود.
1: جميل.
0: اليوم نحكي عن مؤتمرات واجتماعات ومحاضرات واوا، وخلينا نحكي مثلا في القطاع الطبي. لما نحكي عن القطاع الطبي ومؤتمرات، إذا بدخل عن المؤتمر بلاقي كله أطباء.
1: صحيح.
0: وعم بيحكوا عن التكنولوجيا، إدخال التكنولوجيا في الطب. طب وين التكنولوجي، الشخص التكنولوجي الموجود بيناتكم اللي يتم التحاور بين بعض ليعملوا إشي ثورة اسمه؟
1: فش.
0: ما في. اليوم بتروح على الجامعات بيعملوا هاكاثونات ومسابقات وشيء رائع جدا. أغلب هاي المسابقات بتلاقي مثلا فريق عامل AI، ذكاء اصطناعي لقراءة الCT سكان، وأنا شفتهم بعيني يعني بحسب
1: الأشعة الطبقية.
0: الأشعة الطبقية مدخل AI عشان يعمل قراءة لها وتحليل. الفريق مكون من 4 أشخاص، وبتنبسط أنه في فريق، لكن تسألهم شو تخصصاتكم؟ كلهم تكنولوجي، كلهم يا علم حاسوب.
1: طب حدا فني أشعة منكم؟ لا.
0: ما في.
1: حدا له علاقة بالأشعة؟ لا.
0: طب خطر ببالكم أنه تسألوا طبيب وتدخلوه معكم كشريك؟ هذه من أكبر المشاكل اللي موجودة كانت في موضوع ريادة الأعمال، لأنه أغلب
1: الأفكار اشتراك التخصصات ببعض.
0: اشتراك التخصصات. أنا بتعطيك مثال سريع جدا عشان نكون غطينا هذا الموضوع. كثير من الأشخاص بيكون عندهم أفكار إبداعية. بنرجع بنحكي نحن في الأردن فقيرون بالموارد الطبيعية،
1: لكن غنيين بالموارد البشرية.
0: غنيين بالموارد البشرية
1: جداً، غنيين
0: كثير جداً جداً. بيكون طبيب أو مهندس صناعي أو حتى معلم مدرسة عنده فكرة إبداعية. حتى إحنا اليوم بالإذاعة وكل المعدين موجودين معنا وبما فيهم أنت مش مهندس، وأنا كل يوم بخطر عبالنا فكرة، طب لو عملتها هي هيك بصير كذا. الآن لما نحكي في القطاع التكنولوجي، هو هذا القطاع الآن اللي زي ما نحكي موكل السوق.
1: أوكي.
0: الآن هو مصدر السوق. بدك تيجي تبني هذا النموذج ما بتقدر، لانه ما عندك الايدي ما عندك اليد العامله بالتكنولوجيا عشان
1: الاساس البيس
0: الاساس فتضطر الى ايش السؤال عن التمويل من اول زي ما بيحكوا من اول يوم
1: من اول قاعده.
0: طب المستثمر لا يستثمر بالافكار
1: طبعا
0: ولا يستثمر بانسان لا يستطيع تحويل فكرته الى منتج
1: صح تشوف ايش انت على ارض الواقع عندك
0: تشوف كيف نفذتها كيف عملتها. يعني انا باجي على مستثمر بقول له والله انا عندي فكره مطعم هيك هيك هيك اكيد لا
1: ما شو نفذت مطاعم
0: بالضبط هل في عندك مطعم وبالمناسبه يعني اللي ذكرتهم الداعمين الاسماء المطاعم افكار ابداعيه
1: صحيح
0: غير النكهه من مكان الى اخر زي ما انت ذكرت في المقدمه صحيح. فبالتالي لما بتطلع على هذا الموضوع بتروح بتجيب استثمار زي ما بيحكوا بالتي هي احسن 10,000 ولا 5,000 ولا اخره بدك تنفذ المشروع فبتضطر انك تجيب مين تجيب منفذين
1: صحيح.
0: هذا المنفذ بفهم لغه مال اعطيني مصاري بشتغل لك لن يفهم اللي ببالك جوا
1: ولا قديش بدك تجيب لي ريفينيو قديش بدك تجيب لي عائد
0: انا بحكي عن المبرمج اللي حيشتغل أوكي. معك أوكي. وهو ليس شريك
1: عن اوكي
0: وهو ليس شريك معك انه جايب انت مبرمج من الهند باكستان من الاردن من وين مكان لما تنفذ انت المنتج الاولي بالتالي المنتج الاولي راح لا راح يطلع زي ما انت بتفكر ولا راح يحل المشكله الحقيقيه اللي بدك اياها وبالنهايه اللي دعموك واعطوك المال لما يشوفوا الاند ريزلت اللي عندك بوقف التمويل ف لما انتقل لمرحله اخرى واللي هي راح انهي فيها هذا الموضوع اذا لقيت انت شريك ما هو الشريك راح يكون خايف عليك وخايف على المنتج وخايف على الامبلمنتيشن او التطبيق اللي بده يصير له فبالتالي لما تكون هاي الشراكه موجوده اليد العامله وصاحب الفكره الابداعيه موجودين مع بعض ضمن فريق واحد انت عملت ثوره في انتاج نموذج اولي قابل صح. للتطبيق في المسوق
1: هذا اللي بنقصنا اصلا يعني هذا هذا هذا الشيء الناقص الوحيد الموجود عندنا ولا احنا ايدي عامله موجوده وقادرين على التغيير ان شاء الله. مهندس احمد احنا سعيدين بوجودك معنا لكن حابين نطلع انت واحنا والمشاهدين والمستمعين الى فاصل اعلان صغير اذا فاصل اعلاني بنكمل بعده ضيف زوايا فقط ضيف زوايا مع المهندس احمد حطاب ريادي الاعمال الاردني والمؤسس للمجتمع الاردني للرياده والشركات الناشئه جي اي اس بعد فاصل صغير خليكم معنا اعزائي المستمعين والمشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك
1: عنوان. زوايا برعاية
0: منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا في زوايا في زوايا.
3: عدنا إليكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، مكملين معكم في ضيف زوايا، وضيفنا لليوم المهندس أحمد حطاب الريادي الأعمال الأردني والمؤسس للمجتمع الأردني للريادة والشركات الناشئة JIS. أهلا وسهلا فيك مهندس أحمد مرة ثانية.
4: أهلا وسهلا. يا أهلا.
3: يعني مهندس أحمد، حكينا كثير عن موضوع ريادة الأعمال قبل الفاصل، الآن ليش أغلب الرياديين بدوروا على مستثمر قبل ما يبنوا ما يسمى MVP؟ ودي أعرف شو هي الـ MVP.
4: جميل جدا، خلينا احنا نبسطها للمستمعين الكرام. أوكي. بشكل سريع، MVP معناه Minimal Viable Product اللي هو أقل ما يمكن من إنتاج المنتج الأولي.
3: جميل.
4: مشكلتنا اليوم تكمن بأنه أغلب الناس تبحث على الاستثمار أولا ثم بعد ذلك تذهب إلى بناء المنتج، وإحنا عم نحكي في قطاع التكنولوجي. خلينا نكون محددين كثير، لأنه قطاع التكنولوجي أحيانا بيكون زيرو كوست، يعني التكلفة المالية تبعته تكون يعني
3: أقرب للصفر،
4: أقرب ما تكون للصفر، لأنه أنت ما بتحكي عن صناعي، إنشاء صناعي. لتجاهلهم هذا الأمر اللي هو الأمر الأول اللي حكينا فيه بموضوع JIS اللي هو البحث عن الشريك المكمل لإلك.
3: جميل.
4: فدائما مثلا أنا إذا أنا بدي أعمل برنامج لمدارس مثلا، بعمل كذا 1 2 3 وأنا معلم وفاهم المشكلة تماما، بروح ببحث عن شريك تكنولوجي يشاركني وبعطيه جزء حصة من الموضوع، لأن هي كيكة. وإحنا أصلا بديننا الحنيف، مش بقول لك عن الطعام إنه خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي.
3: صحيح.
4: يعني كل ما كان في هناك شراكات أكثر
3: بصير في بركة،
4: بركة وبيصير في توسع في أفكار أكثر وأكبر.
3: نعم. لأنه أكثر من تخصص بدخل معك في ال
4: 100%،
3: بصير في تخصصية، أنت إلك كذا، أنت إلك كذا، أنت إلك.
4: صحيح. والـ MVP الثاني اللي هو بعد ما أنا ألاقي الشريك بدي أطلع على النموذج الأولي. شو يعني نموذج أولي؟ خلينا أبسط الموضوع بشكل سريع. لو اليوم واحد إجا كان عنده فكرة بدي أعمل تخيل أنه ما عندنا سيارات كهربائية أصلا، طلع بفكرة قال لك أنا ليش ما أحول الكهرباء لأنها تكون سيارة. فإذا بده يبني النموذج الأولي، من الخطأ دائما أنه روح يبلش بالكماليات. يعني السيارة، لما نحكي عن سيارة كهرباء، شو هي المنتج الأول اللي فيها؟ بده يكون جواها ميزة تفضيلية. شو هي السيارة؟ يعني بدها تنقل، يعني في عجال، في قادون، في المحرك الذي يعمل على الطاقة الكهربائية.
3: نعم.
4: طب هل من المنطق اليوم أنا أفكر بالكونديشن؟ هل من المنطق
3: الراديو.
4: اليوم الراديو بدي أفكر بالموري، بدي إياهم كهرباء ولا غير كهرباء؟ بدي أركز فقط على حل المشكلة،
3: على البطارية، على كيف بدي أعمل نقل الكهرباء من إلى
4: بالضبط، كيف بدي الكهرباء أخزنها وين البطارية بتاعتها تكون موجودة. فبالتالي هذا النموذج الأولي لما يطلع إلى السوق بدي فورا أسأل حالي سؤال، هل هناك أناس جاهزين لأن يدفعوا مقابل هذه الخدمة؟ إذا كان الجواب نعم، هناك ناس جاهزين أنه يدفعوا، معناته أنا النموذج الأولي تاعي ناجح. فبالتالي أنا من السهولة أنه أجي أعرضه على مستثمر.
3: جميل.
4: أنه أنا عندي هذا النموذج وعندي هاي الاستبيانات وفي ناس جربوا هذا المنتج.
3: زي ما تحكي أنه هذا التست
4: هكذا. نعم طبعا طبعا، بده يكون في تست موجود عندنا، وهذا التست بده يكون مدروس بذكاء. يعني مش من الذكاء اليوم أنا أروح أتوسع بكل الماركتس وأبني كل الفيتشرز اللي هو الميزات على التطبيق وأعمل كثير من الأشياء، وإذا منطلع إحنا على كثير من التطبيقات العالمية الكبيرة جدا
3: بلشت
4: شيء بسيط. فيسبوك كان اسمه فيس ماتش.
3: صحيح.
4: عبارة عن صورتين بختار واحد منهم، وتوسع الآن إلى صار عبارة عن شركة ضخمة جدا جدا.
3: فيدباك بيجي من 1 و2 و3 مستخدم مستخدمين.
4: نعم نعم.
3: قبل ما توصل للتطبيق وبجوز سيكون لسه بده تحديث
4: 100%. فالرسالة اليوم اللي أنا بوجهها بهذا الباب، أولا أن تبحث عن الشريك. JIS اليوم اسمها مجتمع وليس شركة، عشان نبين للناس أنه هاي منكم وإلكم.
3: جميل.
4: وثانيا بعد ما تلاقي الشريك لإلك تبني الشراكة بشكل صحيح، ثم بعد ذلك تذهب إلى الميزة التفضيلية وتعمل المنتج الأولي في التكنولوجيا بحيث أنك توصل لشيء قابل للتطبيق في السوق.
3: جميل.
4: تأخذ منه الفيدباك وأنت فعليا مش محتاج ولا أي مستثمر، يكون معك.
3: طيب مهندس أحمد، هل الـ AI فرصة حقيقية للشركات الناشئة؟
4: الـ AI وهو الذكاء الاصطناعي بدنا نعرفه كالتالي، هو نفط العالم اليوم.
3: جميل.
4: نفط العالم، يعني احنا بنحكي عن الـ AI الذكاء الاصطناعي احيانا بتلاقيني بصفن، وخلينا نحكي ببساطة المجتمع الأردني، بكون حاط الفنجان القهوة بطلع من البلكونة زيك بتذكر الذكاء الاصطناعي. هذه فرصة حقيقية لا تعوض إذا ذهبت من الأردن. وأنا اليوم من خلال منصة اللينكدين إذا بتشوف كثيرا ما أركز في منشوراتي الآن صح. على دعم هذا الموضوع بشكل كبير جدا. اليوم نحتاج الحكومة في حوكمة هذا الأمر وسن القوانين.
3: جميل.
4: كثير بدنا ندفع، بدنا نعلي الصوت، ما في مجال، بدنا نصيح،
3: يا نكون فوق يا
4: الآن. أي دولة عندها البنية التحتية في موضوع الذكاء الاصطناعي فهي سيادية فيما بعد. وأنا دقيق في كلامي
3: تماما، زي كأنها تمتلك النفط،
4: كأنها تمتلك أكبر من النفط. إذا كان عندها البنية التحتية، البنية التحتية تحتاج إلى حكمة سن قوانين، قانون لا يأتي بيوم وليلة.
3: جميل.
4: بدك قوانين صارمة بهذا الموضوع. الأمر الآخر بدك سواعد الشركات الخاصة اللي موجودة في الأردن سواعدها في دعم هذا الموضوع.
3: جميل.
4: الأمر الآخر والثالث،
3: لازم الشركات الخاصة تشتغل مع الشركات الناشئة.
4: طبعا،
3: يعني الشركات الناشئة اليوم زي ما بيحكوها بتلاهث قاعدة، يعني بتلاقيه واحد أو اثنين بأسس شركة وببلشوا فيها مش قادرين يستمروا إذا ما في دعم، فبتلاقيه بتسكر. وكثير في أفكار، بجوز أنت بجوز بتعرف أكثر مني مهندس أحمد، كثير في أفكار رائعة وتستحق أنه يستثمر فيها.
4: أنا أحيانا أشعر بالحزن عندما أجد شركة خاصة تفضل الخدمات الخارجية عن الخدمات الداخلية. نحن أولى بذلك. نحن اليوم في الأردن نمتلك موارد بشرية هائلة جدا قادرة على حل مشاكل، ومشاكل كبيرة جدا. والدليل على ذلك كبريات الشركات الخاصة في الأردن مشغلينها، وخارجيا حتى ليس في الأردن مشغلينها أردنيين في شركات عالمية أيضا. فبالتالي لما نطلع على الذكاء الاصطناعي، وبمثال بسيط صغير جدا، اليوم احنا عندنا مشكلة كبيرة في موضوع البيانات اللي هي هذه الوقود المزود للذكاء الاصطناعي. بدون بيانات ما في ذكاء اصطناعي. عندنا بيانات هائلة جدا في الأردن، وهذه البيانات ليست في ال، بدك تساعدني بانه ترجم هاي الكلمة، الستاندرايزيشن
3: اللي هي ال، انت بتحكي عن الستاندرد، يعني
4: اللي هي القانون العام للجميع.
3: أوكي.
4: بأنه يكون موحد.
3: أوكي.
4: هاي هي، أن يكون موحد. البيانات اليوم غير موحدة في أغلب القطاعات، فلو بدأنا بقطاع واحد فقط منها، مثلا القطاع الصحي، القطاع التعليمي، أو أي قطاعات من هاي القطاعات الحيوية، شغلنا أصحاب الأفكار الإبداعية في توحيد هذه البيانات وخلينا الشركات الخاصة تدعم هذا الموضوع.
3: نعم.
4: والحكومة كانت قادرة على حوكمة هذا الأمر وسن القوانين لضبطها، رح نبلش ببنية تحتية هائلة جدا من البيانات.
3: نعم.
4: من بيانات هاي تستقطب كبريات الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي حتى يتم تدريب اللي بسموه المودلز أو النماذج لذلك.
3: نعم. مهندس أحمد، في معنى اتصال حاب يدخل معنا كمداخلة. معنى اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو انه الاتصال راح معنا. مهندس بعتذر منك.
4: بالعكس، يعني طيب، نتشرف في المداخلات باي وقت.
3: مهندس، اذا صار عندك اليوم كمهندس احمد، وان شاء الله يا رب نرزق الجميع بالاخر، مليار دينار تستثمرهم فقط، يعني مسموح انت تستثمرهم داخل الاردن، باي مشاريع وطنيه تستثمر؟
4: هلا ان شاء الله ربنا يرزقنا بالاول، لكن بدي اركز على شغلتين رئيسيات بالاستثمار هذا. وهذا الاستثمار يعني راح يكون استثمار طف، يعني راح يكون بشدة قوية جدا. الاستثمار الأول البنية التحتية في الذكاء الاصطناعي اللي هي في الديتا سنترز، في السنترز تبع البيانات.
3: جميل.
4: هذا مهم جدا. والاستثمار الثاني وهو لا يقل أهمية عن الأول اللي هو في التعليم التطبيقي. لابد أن نستثمر في التعليم التطبيقي ونبدأ نغير هذا التعليم النظري.
3: احنا دخلنا بلشنا في موضوع البيتك وموضوع التعليم التقني المهني وباعتمادات دولية، توقع إن شاء الله الآن التحول في الأردن نحو هذا الموضوع.
4: عندنا نماذج رائعة جدا، عندنا نماذج يعني هذا بنعول عليه والحمد لله الحمد لله، وهذا شيء دائما أنا بحكيه. إحنا محظوظين إنه سموه ولي العهد شاب، وهاي قصة إنه سموه ولي العهد شاب عنده استشراف للمستقبل بشكل رائع وذكي جدا،
3: زي الشباب
4: أبدا زي الشباب. يعني أنا ما أطلع على مؤسسة ولي العهد والانبثاق منها من جامعة الحسين التقنية، شيء يعني يجعل الفخر في المواطن الأردني إلى أبعد الحدود. فلا بد من الجامعات الأخرى أن تسوق هذا المنهج، لأنه اليوم سمو ولي العهد وجلالة الملك لما يضعوا شيء معين، يعني مثلا بنحكي عن الموضوع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومستقبل الذكاء الاصطناعي، عم تلاقي البادرة الملكية بأنها وضعت حجر الأساس.
3: أكيد.
4: إحنا دورنا الآن نكمل حجر الأساس هاي، لأنه إذا ما تكاتفنا كلنا بيد واحدة هذه البلد لابد أن تكون فيها هذه الموارد متكاتفة حتى نصل لقمة وجودة هذه الموارد في موضوع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية.
3: والطريق الآن متاح أمامنا، والطريق الآن متاح
4: جدا، أحسن من أي وقت مضى.
3: بالضبط. إذا إحنا بدنا هاي الشعلة أو الشرارة اللي انطلق من خلالها
4: بدنا نسلم على بعض. بدنا اليوم إذا بندخل إحنا على على على بيسموه كافي هاوس أو أي مكان بتقعد فيه أنت بتشرب قهوة أو بتعمل أي حاجة، إنك يكون في عندك بادرة إنك تتعرف على الطرف الآخر، تعرف مين هو، شو تخصصه، شو الأفكار اللي موجودة عنده، تتبادل الحديث. إحنا اليوم إحنا بنروح لإيش؟ فقط مجموعة أشخاص ضمن تخصص واحد أو ضمن قطاع واحد.
3: نخلص الإشي اللي بدنا يوم.
4: نخلص ونطلع. طب مع مين تعرفنا؟ شو عملنا؟
3: ولا
4: شيء. إذا ما عملنا هذا الحكي، وهذه نماذج أوروبية غربية موجودة وأنا شفتها بعيني قديش في شركات عالمية يونيكورن، أنا بحكي يعني صارت مليارية بدأت من فنجان قهوة.
3: جميل.
4: عرفت كيف؟ فهذا لابد أنه نحفز حالنا بهذا الموضوع. ياريت أنه بكرة نصحى هيك مع بعض كلياتنا نتعرف على بعض. جميل. أنت شو تخصصك؟ شو بتعمل؟ أنا شو بعمل؟ هذا في بفيد هذا، هذا بيساعد هذا، هذا بيبني الفكرة اللي موجودة عن هذا. واحدة من الطروحات اللي وضعتها على لينكدين بموضوع الستاندرايزيشن للبيانات، أنا تفاجأت من كمية الناس اللي استعدوا إلى وضع يديهم للمساعدة في هذا الأمر.
3: جميل.
4: فهذا ينبعث يعني إنه في عز وفخر بهذا الموضوع.
3: إنه في عنا لسه في بذرة في. في نحكي أساس في هذا الموضوع.
4: طبعاً.
3: طب مهندس أحمد أنا سعيدين صراحة بوجودك معنا، واليوم يعني سبحان الله تعدينا الوقت كثير، بالعكس يعني إحنا سعيدين بالكلام الجميل اللي حضرتك بتتفضل فيه. مهندس يعني في نهاية الحديث، ما هو الحلم الشخصي اللي لسه أحمد حطاب بيحلم يحققه؟
4: هذا الحلم راودني وأنا صغير، والحمد لله إنه لا زال موجود وما انطفأت شعلته، ومع كثير من الإحباطات المتلازمة سواء بالحديث أو بالأحداث اللي عم بشوفها. الحلم إنه نشوف يونيكورنز عم تطلع من الأردن، شركات مليارية، والحلم الأكبر من ذلك أن يكون هناك شركات أردنية عالمية توظف الناس الخارج خارج الأردن في هذه القطاعات.
3: جميل. زي الشركات الغربية والأمريكية وغيرها
4: وأكبر من ذلك إن شاء الله تعالى.
3: بدي أشكرك مهندس أحمد على هذا الحديث الشيق والرائع، يعني المهندس أحمد حطاب ريادي الأعمال الأردني الرائع والمؤسس للمجتمع الأردني للريادة والشركات الناشئة JIS. بشكرك على وجودك معنا لليوم، بدي أشكرك على الحوار الشيق والجميل اللي أفدت فيه الناس والمستمعين الموجودين معنا.
4: شكرا لكم لهذه الفرصة الجميلة، وحقيقة يعني أنا دائما بعول على الإذاعات الأردنية وعلى الشاشات الأردنية لإبراز هذا الجانب سواء عندي أو عند غيري، لحتى نكون في طريق تواصل مرتبط فيما بينه لنصل للنهاية تكون جميلة لنا ونترك أثر لأولادنا في المستقبل إن شاء الله.
3: طبعاً.
4: شكرا ليلى.
3: الله يستر. الله يعطيك العافية.
4: الله
3: شرفتنا اليوم في إذاعة حياة فم. إذن أعزائي المستمعين، بدي أشكر المهندس أحمد حطاب مؤسس المجتمع الأردني للريادة والشركات الناشئة JIS على وجوده معنا اليوم في فقرة ضيف زوايا.

0: إذن أعزائي المستمعين، في إطار احتفالات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية باليوبيل الفضي وتحت شعار رؤية تتجدد ومستقبل يصنع، نسلط الضوء على أحد المشاريع اللي بتعكس رسالة الصندوق في تمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة. ومن خلال مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية، يواصل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دعم مبادرات مؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى نشر الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الحزبية. من بين هاي المشاريع مشروع مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزبي الشبابي اللي بيجمع 30 شاب وشابة من مختلف الأحزاب السياسية في تجربة حوارية وتدريبية بتهدف لإعداد جيل مؤمن بالمشاركة والمسؤولية الوطنية. للحديث أكثر عن هذا المشروع يسرنا أن نرحب بالدكتور عبدالله جبارة، المدير التنفيذي لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، عبر الهاتف. دكتور عبدالله، يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك يا أخي العزيز.
0: يعني دكتور عبد الله، بداية بدنا تحدثنا عن مشروعكم الذي ينفذ بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ضمن مشروع تمكين، ما فكرته وما الذي يميزه عن غيره من المبادرات السياسية الشبابية، وماذا قدم لكم صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية؟
1: شكرا. بالبداية شكرا لك أخي العزيز، وشكرا لإذاعة حياة FM اللي دائما هذه الإذاعة الوطنية اللي دائما بتسلط الضوء على المشاريع الوطنية والمشاريع الشبابية، ودائما نعتز ونفتخر بهذه الإذاعة وبكادرها العظيم. بالبداية يعني اليوم احنا في مؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، مؤسسة مجتمع مدني أردنية مستقلة غير حكومية، بنشتغل على عدة مواضيع وعدة مفاهيم، وخصوصا في المشاريع التنموية والمبادرات اللي بتسلط الضوء دائما على مفهوم التنمية والتنمية المستدامة وتعزيزها ضمن المشاريع والبرامج اللي بنعمل عليها من خلال عدة عوامل وعدة قطاعات. اليوم في عنا مشروع بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزبي اللي من نفذه في مؤسسة مجلسنا بتمويل من صندوق الملك عبد الله للتنمية، مشكورين اللي دائما هذه المؤسسة العريقة اللي بنعتز فيها ونعتز بالاسم اللي بتحمله دائما بتقدم يد العون للشباب والمؤسسات الشبابية الرائدة والعاملة في القطاع الشبابي والمفاهيم التنموية وتعزيزها ضمن القطاع التنموي. مشروع اليوم بناء هو يأتي في مساحة وطنية تفاعلية تهدف إلى تأهيل وتمكين زي ما تفضل 30 شاب وشابة من مختلف الأحزاب السياسية على رحلة عمل وتجربة تطبيقية تجمع بين التدريب والحوار وتحليل القضايا الوطنية، بما لا سيما صياغة الأوراق الموقف والسياسات، والأهم من ذلك بناء التوافقات المشتركة بين شباب الأحزاب المختلفة.
0: نعم دكتور.
1: اللي بيعزز دورهم داخل الأحزاب وفي الحياة السياسية والمجتمعية على مدار 6 أشهر من التدريب.
0: نعم دكتور، ما أبرز نعم دكتور تفضل.
1: لا تفضل
0: دكتور، ما أبرز التحولات التي لمستموها لدى المشاركين؟ يعني نحكي عن 30 شاب وشاب شاركوا في هذا المشروع، ما هي أبرز التحولات اللي لمستوها لديهم؟
1: يعني بالبداية احنا لساتنا في بداية المشروع، لسه ما يعني انطلق، لكن التدريبات في خلال الأسبوع القادم راح تبلش. اليوم في احنا في إعداد تنسيبات أو نستقبل التنسيبات من الأحزاب، لأنه الاختيار بده يكون من الأحزاب السياسية. فاليوم الأحزاب السياسية قاعدة عم بتنسب. اليوم للأمانة كان آخر يوم للتنسيب من الأحزاب السياسية بالأسماء المشاركة والشباب، لأنه كمان كان من ضمن
0: نعم دكتور
1: الكتب المرسلة للأحزاب في كرايتيريا معينة للشباب اللي أو الشابات اللي بيناسبوها الشباب، فمنهم 22 ل 35 العمر، يكون له صفة حزبية، فاعل ناشط حزبي، يكون وظيفة أو طالب، يعني في كرايتيريا معينة كانت الأحزاب بتنسب بناء عليها. أسا أنا يمكن بدي أرجع إذا سمحت لي بعجالة، ليش جاء اختيار فكرة مشروع بناء للتمكين السياسي وتعزيز العمل الحزبي الشبابي؟ اليوم اختيار كلمة بناء احنا بدنا نبني جيل قدام. احنا انتهينا من مئوية التأسيس، والان في احنا مئوية اخرى من التعزيز، وان شاء الله دائما يكون الاردن معزز بمواطنيه اللي دائما نفتخر فيهم وين ما حلوا وين ما كانوا. اختيار فكرة المشروع جاءت استجابة للفجوة اللي لامسناها كمؤسسات مجتمع مدني والواضحة بين الشباب والعمل السياسي المنظم.
0: نعم.
1: لأنه منشوف لا تزال مشاركة الشباب في الأحزاب شكلية ومحدودة الأثر نتيجة ضعف الوعي بآليات العمل الحزبي كونها تجربة جديدة على هذا الجيل وعلى الشباب. نعم. عدم فهم البرامج المنوطة بالأحزاب، أساسيات العمل الحزبي المنظم أو أساسيات العمل السياسي المنظم، إضافة إلى ذلك ضعف الأدوات المعرفية والتطبيقية أخي العزيز، وغياب منصات الحوار بين شباب الأحزاب المختلفة. اليوم في عنا مساحة للحوار داخل الشباب بالحزب الواحد، لكن في فش منصة أو مساحة تشابك إيجابي بين شباب الأحزاب المختلفة. بالنهاية اليوم الأحزاب كافة عم نحكي مشاكلنا بالأردن واحدة، لكن مع اختلاف أولويات. برامجنا للأحزاب قريبة جدا من بعضها البعض، فبالتالي لازم نكون في تشابك إيجابي، في وضوح بالرأي بين الأحزاب، وفي توافقات، لأنه في مشاكل أنا كحزب سين بحكي بحل وحزب صاد بحكي بحل وهذا الحل نفس الإشي، فإذا توافقنا إحنا هنا بصير في تكتل، في كسب تأييد، في ضغط. نعم. وهذا هو أساس العمل الأحزاب.
0: نعم.
1: طبعا على آخر شيء، المشروع بيعالج محدودية حضور المرأة في الأدوار القيادية وضعف ارتباط الخطاب السياسي الموجه للشباب.
0: نعم دكتور عبد الله، يعني بعد انتهاء البرنامج، برنامج بناء، وطبعا الاسم جميل جدا، يعني انتم عم تبنوا، كيف بتضمنوا استدامة اثره؟ شو الرسالة اللي بتوجهوها للشباب الاردني اللي ما زال متردد في الانخراط بالعمل السياسي او الحزبي؟
1: شكرا على هذا السؤال المهم. انا يمكن ادمجه مع كمان الاهداف سريعا.
0: نعم.
1: الهدف من مشروع بناء الإسهام ببناء جيل من القيادات السياسية الشابة والقادرة على التأثير في مزار التحديث السياسي، من خلال تمكينهم بالمعرفة، الأدوات التطبيقية، تعزيز انخراطهم بالعمل الحزبي، وذلك من خلال عدة أهداف فرعية، منها تمكين الشباب سياسيا ومعرفيا، بناء قدرات المشاركة، وخلق مساحات تفاعلية تجمع شباب الأحزاب المختلفة، والأهم من هذا تنمية روح العمل الجماعي داخل الأحزاب المختلفة وربط العمل الحزبي بالأولويات التنموية الوطنية. إذا بدنا نحكي عن الاستدامة أو شو اللي بنأمل منه في نهاية البرنامج أو مشروع بناء، راح يتم شغلتين. الشغل هو بناء تكتل شبابي من الأحزاب، شباب الأحزاب المختلفة أو القيادات الشبابية بالأحزاب المختلفة، بحيث أنهم دائما يكونوا على تشابك إيجابي، يكونوا بدنا نحكيها في عالم السياسة هي لوبي إيجابي، كونوا البرامج رغم اختلاف التوجهات لكن في قضية في وطن اليوم، في بلد اليوم، في قضية مدرجة سواء على أدراج مجلس النواب أو غيرها، في قضية هذه القضية بين الأحزاب المختلفة في توافق.
0: نعم.
1: فاليوم الشباب بده يقود هذا التوافق. الإشي الثاني، احنا لا ننسى دور المرأة ودور الشابات اليوم واللي معنيين انهم يكونوا في هذا العمل السياسي. راح يكون في راح نطلق شبكة الشابات الحزبيات والسياسيات الأردنيات، هذا في نهاية المشروع، بحيث أنه يكون في تكتل نسوي أو تكتل شابات وسيدات سياسيات كمان هم من الأحزاب المختلفة، كونوا كمان بكونوا قادرين على إثراء المعرفة السياسية والضغط في القضايا الوطنية من منظور نسوي.
0: نعم.
1: وهيك احنا ان شاء الله يعني بنأمل انه يكون في استدامة والبناء عليه، ومن هون اجا كلمة بناء او مشروع بناء، لانه بدنا نبني احنا على التكتل لقدام، وبدنا نبني على شبكة الشابات الحزبيات والسياسيات الاردنيات لقدام، بحيث تكون هي نقطة الانطلاقة نهضة تليق بالأردن والأردنيين في المسار السياسي والاقتصادي والإداري إن شاء الله.
0: إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. الدكتور عبدالله جبارة المدير التنفيذي لمؤسسة مجلسنا للتنمية المجتمعية، واللي طبعا كان مشروعهم مشروع بناء أحد المشاريع التي تم تمويلها من قبل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في مشروع تمكين. نتمنى لكم التوفيق دكتور عبدالله جبارة.
1: كل الاحترام لك سيدي.
0: كل الشكر لك دكتور عبد الله. إذن أعزائي المستمعين بعد هذا الاتصال خلينا نروح معكم لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل باقي حلقة زوايا لليوم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3-99-1.
1: مخفض قطبي بعز الصيف، جاي عن أردن شهادة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك.
1: زوايا برعاية
0: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
2: في زوايا في زوايا في زوايا.
3: عدنا إليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في حلقة زوايا.

يعني حلقة اليوم جوز كانت مليانة زخم نحكي معلوماتي في موضوع ريادة الأعمال وليش إحنا الشباب بندور على هاي المعلومات، حتى إن شاء الله كثير من الناس اللي بتسمعني بجوز عنده فكرة، الفكرة هاي قابلة للتطبيق بكرة، وبجوز إذا ما طبقها يسبقوا حدا فيها. فبجوز المعلومات اللي قدمناها اليوم كانت مهمة جدا، لهيك بجوز فقرة المسابقات كلها راحت، وإن شاء الله بنوعدكم الأسبوع الجاي تكون مسابقات مرتبة، وجوائز الأسبوع القادم بتصير أو الأسبوع هذا تؤجل الأسبوع القادم إن شاء الله، حيكون معنا 4 جوائز إذا الأسبوع القادم هتكون إن شاء الله حلقة هيك مفاجأة، إن شاء الله تضل الأمور على ما هي عليه تكون حلقة مفاجأة لكم جميعا أعزائي المستمعين. يعني سعيدين بكل حد استمع لنا اليوم لمعلومات المهندس أحمد حطاب، ريادي أعمال أردني مميز وقاد مجموعة من الشركات وأسس حاضنة ومجتمع للشركات الناشئة لحتى بالفعل تكون نواة لمجموعة كبيرة من الشركات إن شاء الله المستقبلية، وإن شاء الله تكونوا جميعا استفدتوا من المعلومات اللي قدمها المهندس أحمد حطاب. وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من زوايا، إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وزوايا جديدة من زوايا. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية هاني السعادة، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة المهندس عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أحمد الرنتيسي. إلى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم، ما تنسوا موعدنا من الساعة 8 وحتى الساعة 9 كل يوم أربعاء في زوايا. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن. توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين، لعلكم تتقون. وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجريمة، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه هو اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا، أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلونه. وختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مانيش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة.

عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. الحديث 1215 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. الحديث 1216 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. باب درجات المجاهدين في سبيل الله. الحديث 1217 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة. الحديث 1218 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الحديث 1219 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. باب: الحور العين وصفتهن. الحديث 1220 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. الحديث 1221 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعيد الجبل، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم، فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قوم

0: من أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد: فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. الحديث 1222 عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الحديث 1223 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو تحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام 9:30 مساء. منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة لم تعد الضفة الغربية تعيش على هامش الأحداث، بل باتت تشهد تحولا متسارعا يصفه مسؤولون أمميون بأنه الأخطر منذ سنوات. فإلى جانب العمليات العسكرية تتسارع وتيرة الاستيطان وتتوسع البؤر الاستيطانية، بينما تتزايد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية بالتزامن مع هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتشديد قيود الحركة. تؤكد الأمم المتحدة أن هذه التطورات أسهمت في تهجير آلاف الفلسطينيين وأدت إلى عزل عشرات التجمعات السكانية، ووسط تحذيرات من أن الواقع الميداني يعاد تشكيله بصورة قد يصعب التراجع عنها، كما يأتي ذلك بالتزامن مع قرارات إسرائيلية جديدة لتعزيز تمويل وإنشاء مستوطنات إضافية بالضفة الغربية في خطوة أثارت إدانات دولية واسعة باعتبارها تقوض فرص حل الدولتين وتزيد من تعقيد المشهد السياسي. وبين حكومة إسرائيلية تعتبر الاستيطان أولوية ومواقف دولية لم تتجاوز حتى الآن حدود الإدانة، تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت الضفة الغربية تدخل مرحلة جديدة من فرض الوقائع على الأرض، وما الذي يمكن أن يترتب على ذلك فلسطينيا وإقليميا ودوليا. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل مع مدير مركزي المتوسط للدراسات دكتور أحمد رفيق عوض. مرحبا بك يا دكتور أحمد. يعني منذ أشهر تتوالى القرارات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان، وربما قبل قليل في نشرة الأخبار أيضا تداولنا خبرا عن مستوطنة في جنين بالتزامن مع تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين. هل نحن أمام سياسة أمنية فرضتها الحرب، أم أمام انتقال رسمي إلى مشروع ضم الضفة الغربية على مراحل؟
1: تحياتي لك وللمستمعين والمشاهدين أيضا. هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة فعليا تريد أن يعني تشق طريق الآن بشكل واضح وصريح نحو ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل جزئي أو كلي، بشكل متدرج، بانتظارا للحظة تاريخية مناسبة، لظرف سياسي مناسب. وذلك هي عمليا تقول علنا أنها بصدد تغيير الدي ان ايه للضفة الغربية المحتلة، بصدد ثورة في الاستيطان، وهي تحاصر السلطة الفلسطينية، تحاصر تماما ماليا وسياسيا، وتحاول أنه تمنع السلطة الفلسطينية أيضا من أن تذهب إلى قطاع غزة، وتحاول تشويهها وإحراجها حتى أمام جماهيرها. وبالتالي إسرائيل بهذه العقلية، اللي هي طبعا عقلية أعتقد أننا سنتعايش معها كثيرا أو ستحكم إسرائيل كثيرا، يعني لم تعد تؤمن بالتسوية، وهي عمليا قتلت اتفاق أوسلو، لم تعلن عنه، لم تعلن عن خروجها عنه جبنا طبعا، لأنها لا تريد أن تواجه المجتمع الدولي ولا الإقليم أيضا، من أجل أن يبقى أنه اتفاق أوسلو وكأنه مظلة ترضي الآخرين. لكن فعليا هي تجاوزت أوسلو، ورأينا أعضاء كنيسة ووزراء إسرائيليين يقول لك أنه ليس هناك ألف ولا باء ولا جيم، يعني عمليا يتخلص من اتفاق أوسلو. ولذلك احنا كفلسطينيين الان بنعيش ربما اسوا لحظات حياه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بمعنى فصل الضفه عن القطاع، ضم في الضفه، اضعاف السلطه الفلسطينيه وارهاقها ماليا وسياسيا، وكذلك احتلال قطاع غزه.
0: دكتور احمد، عند يعني عند هذه النقطه فيما يخص غزه، هل يمكن القول اليوم انه اسرائيل استثمرت انشغال العالم بغزه لتغيير الوقائع في الضفة بصورة قد يصبح التراجع عنها مستحيلا؟
1: وهذا ما يحصل فعليا. هي إسرائيل ترفض التدخل الدولي في غزة، ترفض حتى أضعفت مجلس السلام تماما، ووضعت أمامه الكثير من العقبات، بمعنى أنه هي ضد وصول السلطة الفلسطينية مثلا، ضد إدخال اللجنة الإدارية الوطنية اللي في غزة، ضد دخول قوات الاستقرار، ضد حتى ما يسمى بالمدن الإنسانية. إسرائيل عمليا أخذت 70% الآن من قطاع غزة، احتلت 70%، وهي عمليا تستنزف 30% الباقية كل يوم، كل يوم في ذلك اغتيالات، كل قتل، وتمنع المساعدات، تغلق المعابر، وعمليا تدفع الفلسطينيين للهجرة فعليا، يعني للتهجير، هي تريد أن تهجر الناس. أكثر من ذلك، هناك دعوات حقيقية وعلنية للاستيطان في قطاع غزة. بالتالي إسرائيل ضد التدوير القضية الفلسطينية أصلا، هي لا تريد أن العالم يتدخل في القضية الفلسطينية، اللي تعتبر القضية الفلسطينية قضية داخلية، وإحنا الفلسطينيين مش شعب، إحنا شعب متخيل، وتعاملنا كأفراد مش كجماعة، بمعنى قد تعطينا حقوق فردية ولكن لا تعطينا حقوق جماعية. باختصار، ما يجري في قطاع غزة مرعب وخطير، والعالم يعني ليس هناك كاميرات، العالم مش مسلط الضوء عليها، حتى الأطراف ذات العلاقة بطلت الدين. يعني إسرائيل تفعل ما تفعل في قطاع غزة دون إدانة، دون شجب، دون كبح على الإطلاق، وأمريكا واضح أنها تدير ظاهرها لما يجري في قطاع غزة. أصلا مجلس السلام فاشل، لم يجمع أموال، هو يريد يقرصن أموال السلطة الفلسطينية أصلا، لم يستطع أن يحشد لقوة الاستقرار، لم يستطع أن يدخل اللجنة الوطنية داخل قطاع غزة، لم يستطع أن يدخل حتى تمثيل رمزي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالتالي أي مجلس السلام نحكي عنه يعني.
0: اليوم يعني هل لا يزال هناك فرق بين الدولة الإسرائيلية والمستوطنين؟ أم أن العلاقة أصبحت يعني تكاملية في تنفيذ المشروع الاستيطاني؟
1: شوف يا صديقي، شوف، سؤالك جدا مهم. المجتمع الإسرائيلي متطرف جدا جدا، وخاصة بعد 7 أكتوبر، متطرف جدا، يميني جدا، و يعني متطرف بكل الألوان العقائدية والدينية والقومية والعلمانية، كله متصلب جدا جدا. الحكومة هي جزء من هذا الجمهور، وحتى لو تشوف أنت القوائم الانتخابية اللي بتتقدم للانتخابات للتنافس الانتخابي، كلهم يمين، يمين متطرف علماني وقومي وديني ومشيحاني كل أنواعه. أكثر من ذلك، الجمهور الإسرائيلي تخلى عن فكرة التسوية مع الفلسطينيين، إحنا بالنسبة له شعب مخترع، شعب متخيل، فيش لنا دولة، ولذلك المستوطنين ذراع شعبي بين قوسين، ذراع شعبي لتنفيذ سياسة حكومة متطرفة. وهذا فكرة جزء من أشكال الفاشية، إنه بس في دولة تستعمل ذراع شعبي ينفذ سياساتها، فأي لحظة بتتخلى عنه. نتنياهو شو بيقول قدام العالم؟ هذول 50 طفل، بعدين كانوا هذول 150 طفل، ودغري تخلى عنهم دغري، لكن هذول بينفذوا سياسة حكومية حقيقية لطرد الناس والاستيطان.
0: طيب يعني اليوم يتساءل البعض، إذا استمرت وتيرة بناء المستوطنات بهذا الشكل، هل سنصل إلى لحظة يصبح فيها الحديث عن الدولة الفلسطينية غير قابل للتطبيق عمليا، أم أن هذا الأمر بالفعل حصل على أرض الواقع؟
1: هذا حصل على أرض الواقع، حتى لا أجمل الأمر، حصل على أمر الواقع صعب. الآن عند أي حدا بيضيف بالضفة الغربية المحتلة سيرى أنه من المستحيل إقامة دولة فلسطينية للأسباب التالية. أولا، في تقريبا حوالي 500,000 مستوطن، شبكة الطرق بعيدة عن المدن والقرى، هناك استيطان وبيخذ 1,000,000 دنم مربع من الضفة الغربية المحتلة، 18% من مساحة الضفة للاستيطان. المجمعات الفلسطينية زي يعني تجمعات بنتونات او معازل، خلينا نسميها، او محاشر، ما فيش بينها تواصل على الاطلاق. هناك 1,000 حاجز اسرائيلي يمنع الحركه، يمنع النمو، ويمنع التطور. لذلك اي دوله فلسطينيه، صحيح الكلام، بس نسمع حدا بيحكي عن دوله فلسطينيه هو عمليا ذرات في العيون، حتى يعني يظل في شيء اسمه عنوان اسمه دوله فلسطينيه. لا، هل هذا واقع نهائي؟ لا، اكيد لا. لو في هناك سياسة إقليمية ودولية لكبح جماعة إسرائيل، كل ذلك بنتم ساعة واحدة، بنسحبوا المستوطنين بس، لأنه تعرف أنه ممكن يبقى في مستوطن واحد معاه قطيع غنم بيسيطر على 300 دنم 400 دنم عادي لحاله هيك. وهسه الآن بطل دبابتنا بترسم حدودنا، هسه عنزتنا بترسم حدودنا، عنزة المستوطن هي اللي بتعمل الحدود يا صاحبي. وصلنا إلى هذا الحد، وصلنا إلى هذه الحالة
0: اليوم. دكتور أحمد، يعني فيما يخص يعني اعتداءات المستوطنين، هل تحولت هذه إلى وسيلة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل من مناطق محدودة ربما دون إصدار قرارات تهجير رسمية؟
1: هذه السياسة يا صديقي، هذه السياسة طردت حوالي 150 تجمع فلسطيني في الأطراف، في أطراف مناطق جيم، في الأرياف والصحاري في الضفة الغربية. طردت هؤلاء الناس، طردوا 150 تجمع ريفي وبدوي، طردوهم. يعني في عنا تقريبا حوالي 4000 فلسطيني تم طردهم من بيته، وما زال الطرد قائم لأنه بيهدموا الآن اليوم، هذا هدموا في يطا، هدموا في جنين، كل يوم. وبالتالي في تهجير دائم نزيف الاستقرار، مصادرة للثروة، في كماشة زي ما بيقولوا السياسة الإسرائيلية، كماشة سياسية واقتصادية. الاقتصادية بياخذوا الأرض والثروة، والسياسية بحاصروا السلطة الفلسطينية، وبالتالي أنت عمليا أمام كماشة تضغط علينا يوما بعد يوم.
0: هناك سؤال يطرح دكتور أحمد، هل بقي لدى السلطة الفلسطينية أي أدوات تمنع انهيار الواقع في الضفة الغربية؟
1: السلطة الفلسطينية يعني هي أيضا هوامشها ضيقة جدا جدا يا صديقي، ضيقة تماما، ولكن السلطة الفلسطينية هي بديل حقيقي ومطلوب اجتماعيا إقليميا وفلسطينيا أيضا، حتى لا نفتعل على أحد، ودوليا. السلطة ضعيفة وهوامشها قليلة، ولكن هي ما زالت تمثل الشعب الفلسطيني، ما زالت فتح، وهي التنظيم الأعرض هو عمليا يعني يحمل هذه السلطة، ويعني ولها جمهور كبير وعريض، وبالتالي ما زالت السلطة تتمتع بشعبية. قد يكون هناك ناس تناقش ذلك انه صح غلط، هذا يعني خارج النقاش، ولكن ما زالت السلطة كما قلت خيار إقليمي ودولي. ورأينا في بروكسل قبل يومين انه الاتحاد الاوروبي عمليا دعم السلطه الفلسطينيه، وايضا هناك اطراف حتى في اسرائيل تعتقد ان السلطه الفلسطينيه هي خيار حقيقي وبديل صحيح.
0: اصوات دكتور يعني بالنسبه للاسرائيليين الذين تحدثت عنهم، يعني هي اصوات ربما لا تخرج اليوم في ظل سيطره اليمين المتطرف على القرار في اسرائيل، هذا جانب اخر اليوم. يعني هناك من يتساءل لماذا لا تذهب السلطة يعني حتى النهاية فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي وإثبات وجودها، بدلا من البقاء في هذه الحالة الضبابية كما تسمى؟
1: خليني أصرح معك، كلامك مهم، إنه هل السلطة الفلسطينية تأخذ يعني خطوات دراماتيكية، يعني إما تحل نفسها أو تعمل ثورة قدام الاحتلال؟ هذان يا صديقي، وأنا مش لست متحدثا باسم السلطة إطلاقا، ولكن أنا مجرد مواطن. هذول الحلين متطرفين جدا جدا. أنا أعتقد إنه في كثير أطراف من المجتمع الفلسطيني وحتى من فتح ترفض هذين الخيارين، الحل ترفضه باعتباره هذا نقفز قفزة إلى الفراغ، نقفز قفزة إلى الفوضى، ونسمح لأطراف أخرى يعني جاهزة لتملأ الفراغ. والمسألة الثورة بعد 7 أكتوبر، نحن نعيش حالة من الحصار الشديد جدا جدا جدا. رأينا ما حدث في شمال الضفة الغربية المحتلة، طردوا كل الناس من مخيم نور شمس والجنين وطول كرم، طردوا الناس من المخيم، دمروا المخيم، عملوا شوارع فعليا. وبالتالي هناك رسالة أطلقت للمجتمع الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني يعني انتبه لهذه الرسالة. وبالتالي يا صديقي، أنا أعرف أنني أتحدث إلى أخوتنا وشقنا في الأردن، ويجب أن أكون صريح وواضح، هذان الخياران الحل أو الثورة حلان صعبان جدا، متطرفان جدا، قد لا تكون اللحظة مناسبة لكلا الحلين.
0: لكن الحل ما هو برأيك دكتور أحمد اليوم؟ دام أن هذه الحلول يعني غير متاحة اليوم على الأرض.
1: وباختصار يا صديقي، شوف، نحن أولا الفرج من الله سبحانه وتعالى، ثانيا هناك تغيرات في الإقليم، هناك حرب دائرة في الإقليم وقد ترسم شكل المنطقة، هناك تغير في إسرائيل في الانتخابات القادمة، هناك أيضا المجتمع الدولي ممثلا بأمريكا وأوروبا رؤاهم تختلف إلى حد ما عن الرؤية الإسرائيلية، وبالتالي إذا بدك نحن نمارس الحزن والانتظار على رأي فيروز، ممكن نمارس الحزن والانتظار، ولكن تغيرات هذه الإقليمية والدولية والداخل إسرائيل قد تؤدي إلى حلول بإذن الله تعالى. فضلا والأهم من كل ذلك، بعد الله سبحانه وتعالى، صمد الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني رغم كل ذلك صامد على الفقر والبطالة والحصار والذل والقوة، هو صامد بإذن الله.
0: فيما يخص الإدارة الأمريكية في السؤال الأخير دكتور أحمد، تكرر رفضها للاستيطان لكنها لا توقفه، هل اليوم الإدارة الأمريكية أو واشنطن أصبحت عمليا تتعايش مع المشروع الإسرائيلي؟
1: هي تتعايش مع المشروع الإسرائيلي ولكنها ترفض ذلك رسميا، ولكن أمريكا فعليا لأنه أيضا الإدارة الأمريكية إدارة متطرفة دينيا حتى، هي تتعاطف مع إسرائيل ولكن علنا هي تقول أنها ضد ذلك. هذا الأمر يعني قد يتعزز بضغط عربي فلسطيني على الإدارة الأمريكية، يعني هي بدها ضغط، يعني هنا أهمية الدبلوماسية العربية صديقي، الدبلوماسية العربية مهمة جدا للضغط بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك على كل هذه التوضيحات مدير مركز المتوسط للدراسات دكتور أحمد رفيق عوض، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شكرا لأنس عربد من الهندسة الإذاعية من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن الإعداد والإشراف العام رامي عيسى، ومني محدثكم محمد سلامة في أمان الله. استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرامي عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذنا الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر، وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك دائما
1: الله. تفضل وسيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم أهلنا وإخواننا. كلمة قبل أن نبدأ الحديث لمن يهمه الأمر، متى يعني نستطيع أن نحتوي هذا الزحام الشديد؟ يعني بدل ما يكون مثلا الطريق 10 دقائق خذ منا 35 دقيقة مثلا. هذا الإخواني هذا إهدار للطاقة، إهدار للوقت، وهذا الوقت هو الثروة. ينبغي أن نفكر مثل ما بقولوا خارج الصندوق، تفكيرا إبداعيا، حلول جذرية. يعني ماش معقول، أولا حوادث بتتم، حرق أعصاب، ضياع وقت، ضياع مال. فيا أولي الأمر يعني فكروا تفكيرا إبداعيا ماذا نقول. على كل حال نبدأ بسم الله في موضوعنا بلاش نضيع الوقت. اعتداءات المستوطنين تهجر معظم سكان قرى رام الله، ومن بقي مقيم على مضض وقد يرحل في أي وقت. يعني هي خطة ترحيل من هؤلاء المجرمين بالمضايقة، يعني جعل المعيشة عليهم عسيرة. مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان لا للصمت في وجه مرتكبي الإبادة، مسيرة في باريس، علما بأن الرئيس فرنسا صهيوني، ومع هذا الجماهير مع الحق من فضل الله. ترامب يريد تشكيل مراقبة توقف إطلاق نار في لبنان كالتي تمت في غزة. وإيش عملت في غزة؟ وفكر أنه يعني عنده حلول جذرية. بتحلم مستر ترامب. ما الذي تم في غزة؟ المقتلة مستمرة مستر ترامب تحت إشرافك. هل تعلم أن الآية الثالثة من آيات الصيام، وهي الآية رقم 185، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس إلى آخره، هل تعلم أن عدد حروف الآية 185 حرفا؟
1: يا سلام.
2: طبعا كنوز القرآن إخواني لا تنتهي، بس نأخذ حتى يعني قضية جميل قضية جميل. إنما القضايا كثيرة جدا. مسيحيون فلسطينيون مبعدون عن كنيسة المهد، لماذا تسكت دول الغرب الكثيرة والكبيرة وهي الدول المسيحية؟ هؤلاء ينتهكون ديانة المسيحيين، لماذا لا تكون فزعلوهم أنتم يا دول بريطانيا وأمريكا وإلى آخره؟ ما سر هذا الصمت وما سر هذه السلبية؟ ودولكم هي التي أنشأت دولة إسرائيل. لينسي غراهام، شو بطلع هذا؟ سيناتور أمريكي صهيوني بطلع، حتى النخاع صهيوني. من أقواله ومعتقداته أن الرب يحبنا بمقدار ما نحب إسرائيل. يا ولد الله، كأنه يعني يخاطب الله تعالى وجاب المعلومة من عند ذي العرش. الله يحبنا على قد ما بنحب إسرائيل. يا سلام غراهام، والله كلامك ما بسوى غراهام. لا والله لا والله. ويوفقنا بمقدار ما ندعم إسرائيل. افتراء على الرب. الرب يبغضك أنت وإسرائيل، حل عنها. أين العلمانية يا أمة العرب في هذه الأقوال؟ القوم ينطلقون من الدين، علمونا العلمانية وهم انطلقوا من الدين. كيف الفيلم؟ تحفة تحفة تحفة. وأغلب رايات العرب علمانية ومنطلقاتهم كذلك. أليس الغرب من اخترع حكاية العلمانية اللادينية؟ بلى. ثم ماذا؟ ثم التزم عديد منهم المنهج التوراتي للعلماني. ولماذا جاءت بريطانيا بيهود العالم وأسكنتهم في قلب أوطاننا؟ هل المسألة سياسة فقط؟ لا لا، أزعم أن البعد الديني أعمق من البعد السياسي. هم جو يحاربون في ديننا يا أيها الناس. مبعدون مسيحيون عن كنيسة المهد، لما تسكت دولهم الكثيرة والكبيرة؟ هذا المسيحيون مثلكم، ليه تخلوا إسرائيل تعتدي عليهم وتحتقرهم وتحرمهم عبادتهم؟ ليه؟ دول الغرب مسيحية، استشهاد 3 غزيين صباح الأحد، وكان يقول ترامب أنه يتكفل بالهدنة والوقوف للقتال، وكل كلام كان كذب ورياء وافتراء. كان الحاج أمين الحسيني فتح علاقات مع ألمانيا رحمه الله، على كل حال حفيد الحاج أمين الحسيني عمره بس 40 سنة، هذا الحفيد رقم 3 من الحسيني، بقول جئتكم لإحياء العلاقات بين فلسطين وألمانيا. يعني الحسيني الحاج أمين الحسيني عنده أفق سياسي، فراح لألمانيا باعتبار ألمانيا
1: في ذلك الوقت
2: يعني مش مع الصهيونية مثل بريطانيا وغيره. أوكرانيا تستنجد بحلفائها ضد هجمات روسيا، والعرب لا يسمعون استغاثات غزة وفلسطين. أوكرانيا كلهم يقول لبيك يا أوكرانيا، ولا عرب يقول لبيك يا غزة، سبحانك ربي. وكأنهم ليسوا إخوانهم العرب. يعني على كل حال سورة محمد أو القتال أو سورة آخر سورة أكتب تفسيرها الحمد لله تعالى، ويمكن ما نكملش.
1: لا ربنا يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
2: نرى الأمور اقتربت إن شاء الله تعالى.
1: ربنا يعطيك الصحة والعمر الطويل إن شاء الله.
2: الله وأرسله للطباعة إن شاء الله تعالى. المهم أن السورة لها اسمان، محمد أنا هذا اللي أريده، مش عشان كتابي لا والله، أو القتال، محمد أو القتال، هذا رسول السلام نعم، لكنه رسول القتال والجهاد أيضا، لأنه محبة وسلام وبس. طب إذا جاء معتدي عليك
1: معتدي صحيح.
2: محبة وسلام يعني لا، إذن محمد أو القتال، صلى الله على محمد.
1: هذا الكتاب دكتور متى ممكن يصدر؟ انتهيت منه دكتور ولا لسه؟
2: والله يمكن مسألة أيام إن شاء الله.
1: يا رب يا رب
2: مسألة أيام.
1: الله يتمم يا رب.
2: ونبي المرحمة نعم، ونبي الملحمة كذلك
1: نعم.
2: ولأنه إن هددت الأوطان وهددت العقيدة والدين فما الموقف؟ لا شيء يليق بالأمة إلا شرف الجهاد. إخواني شرفنا جهادنا، حتى نقطع رجل كل من يحاول أن يطأ أرضنا
1: نعم.
2: أو يعتدي علينا
1: نعم.
2: كل يوم المجرمون يهددون بهدم الأقصى ويهددون بالاستيلاء على الحرم الإبراهيمي، فما الحل إلا الجهاد؟ ما في حل، ما في حل. سلامكم باطل، سلامكم شجعهم. ماذا نقول؟ والله يريد الإنسان ينفجر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إسرائيل والقوات الأمريكية، وزير الحرب يوافق نتن على كل ما يقول من الحرب على إيران والعرب. وزير الحرب الأمريكي اسمه واضح يعني من شكله، اسمه شكل مهم، يوافق على كل ما يقول المجرمون الصهاينة، والمنطلق من التوراة والإنجيل. والعرب علمانيون الحمد لله، مع المشاريع الجيوسياسية صراع تتقاطع فيه نصوص التوراة مع الإنجيل. هذه الحرب لن تتوقف عند حدود دولة واحدة. ماذا نقول؟ ترامب لنيويورك بوست: كنت الهدف الأول على قائمة الاغتيالات. هو بحاول يعمل من نفسه بطل، انت بطل السحر يا يعني. مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في منطقة الباذان، اللي بيعرف الباذان
1: في نابلس هي.
2: بيعرف
1: نعم.
2: أنا كنت في طريقي إلى طوباس عندما كنا نزور الأجداد، نمر بالباذان، قطعة من الجنة
1: نعم.
2: سبحانك ربي، المياه والخضرة نعم. الذين سرقوا وطننا يسكنون في دورنا ويحتلون أرضنا ويزرعونها كما تهوى أنفسهم، والذين دمروا كل منازل غزة تقريبا وتركوهم إما في العراء أو في المنازل المهددة أو الخيام. هذه عدالة ترامب والصهيونية. الرئيس منه عباس طبعا ماله، حدد 28/7 موعدا للانتخابات، وإذا قال صدق ماشي الحال. نتن يستعرض الخرائط ويقول يعني شكل الخارطة تشبه النجمة السداسية، العب زي ما بدك. ليندسي جراهام، شو بطلع هذا؟ هم مش بيع فلافل عمو. ليندسي جراهام قال بوضوح: بين العقيدة والسياسة إبادة.
1: يا الله.
2: أي نعم، هذا ليندسي جراهام. ماله هذا الآخر؟ عم بيهدد هذا شرس في مناصرة
1: الصهيونية
2: وإسرائيل نعم. يعني هذه أحببنا أن نفتتح به الكلام. لا
1: أكرمكم الله. يعني هي شذرات متنوعة، الله يجزيك الخير. ونواصل إن شاء الله الحوار بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

كمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل،
1: حياك
0: أكرمك الله. نواصل دكتور في التفسير،
1: مرحبا،
0: عند الآية 13 بعد 100 من سورة آل عمران: ليسوا سواء.
1: بسم الله، سورة آل عمران: ليسوا سواء. يا سلام، سبحانك ربي، ممكن نقول قلم قايم كلهم زي بعض؟ لا،
0: بالصف.
1: هذا القرآن ميزانه الدقيق، ليسوا سواء. طب ليش القرآن يعني يعطينا المعلومة هاي؟ عشان يرجيك العدالة المطلقة.
0: جميل.
1: ليسوا سواء، هم عدو لكن ليسوا سواء. في عدو عاقل، في عدو مجرم، في عدو عاتي. في الخلاصة: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مثلا في قساوسة محترمين، في قساوسة مجرمين عملاء، يعني موجود هذا موجود هذا.
0: نعم.
1: إذن ليسوا سواء، كلمتين أعطتنا الحقيقة مشفاية مصفاية بكلمتين. ليسوا سواء، هذا هو العدل. قلم قايم كلهم زمض؟ لا، ليسوا سواء. من أهل الكتاب طب ليش نمدحهم؟ أمو هذا القرآن
0: يقول هذا ينصفهم. نعم.
1: سبحانه: من أهل الكتاب أمة قائمة. هذا القرآن كلام الله قطعا، يعني لو واحد تكلم عن عدو تكلمش بالطريقة هاي، لكن الإله الكريم العظيم الحليم سبحانه بيعطينا الحقيقة، بيعلمنا منهجية التفكير، منهجية التعامل. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يا سلام، بيعلمنا القرآن الدقة في الأحكام.
0: جميل.
1: والرفق بالبشر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. يا سلام. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
0: يا سلام،
1: والله شيء عظيم. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إخواني، هذا نتعلم منهجية القرآن في التفكير، كيف بعلمنا القرآن كيف نفكر كيف نتعامل.
0: جميل.
1: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، بطمنهم ربنا. أنت الآن عم تعمل خير،
0: ما بضيع،
1: مضعش عند الله عز وجل،
0: لا يضيع،
1: وإن كنت ما تكون، والله عليم بالمتقين. ما أجمل القرآن. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. انتقل الآن
0: الجهة المقابلة الأخرى. نعم.
1: والضفة الأخرى: إن الذين كفروا مالهم يا رب لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. جمع مالا ورصد ذهبا وفضة وكاشا، شو كاشا، المهم من الله شيء لن تغني. حترشي الملائكة يعني؟
0: لا طبعا.
1: لا طبعا، مش وارد، رشوة غير واردة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا واعتزوا بأموالهم. إذن هي جرائم مركبة على بعض، يعني ماله جعله طاغيا في كفره. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا.
0: نتركها بعد اتصال بعد إذنك.
1: مرحبا. مرحب.
0: الأخ جهاد، تفضل أخي جهاد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل الله طاعاتكم يا شيخ.
0: منا ومنكم، حياكم الله.
2: الله يسعدكم يا رب. عندي بس استفسار في سورة البقرة، ربنا عز وجل بيقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
0: نعم.
2: هل هذه الآية موجهة لإلنا ولا فقط للرسول والصحابة في الغزوات والحروب؟ لأنه يعني بنفس الوقت يعني في كثير آيات مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وجزاء سيئة سيئة سيئة

0: مثلا.
1: أيوه. وهاي الآيات يعني هل الواحد هاي الآية إلنا ولا للرسول وغزواته والاعتداء في أيام الصحابة يعني؟
0: طيب وتسمع الإجابة إن شاء الله بشكل يعني موسع إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.
0: نعم حافظك الله، مرحبا. إذن يسأل دكتور عن الآية الكريمة في سورة البقرة، فمن اعتدى عليكم
2: فاعتدوا
0: عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الآن هو سؤاله المحدد، وأنا بدي أضيف على سؤاله سؤال بعد إذنك دكتور. سؤاله يقول هل هذه الآية لعموم المسلمين أم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، لا سيما أنه في آيات أخرى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، آية أخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فصار الجمع بين النصوص يبدو عند الأخ جهاد عمل له ربما إشكالية في فهم هذه الآية.
2: سهلة.
0: نعم.
2: سهلة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني ضرب بنضرب، قصفنا هاون بنضرب هاون، قصفنا هاوزر بنضرب هاوزر، قصفنا بالطيران بنضرب بنفس الآليات.
0: طب متى طيب. نكظم الغيظ، متى نعفو؟ أيوه.
2: يعني لكن إنهم لا أخلاقيات لا نفعلها.
0: جميل جميل.
2: سرقة أموال الناس من البيوت، هذا عم بعمله الصهاينة، بخش عم بسرق المال وقد يغتصبون ملاعين، هذا لا نفعله. فاعتدوا عليه بنوع الاعتداء في السلاح، يعني نوع المقاومة، نوع القذائف المستعملة،
0: لكن التفاصيل مثلاً قد يكون فيها مخالفات شرعية،
2: أعوذ بالله،
0: فبالتالي لا يفعلها المسلم،
2: لا نقربها، هم يفعلونها لعنهم الله.
0: مثلا هم يمثلون بالجثث،
2: لا نفتن،
0: لا نمثل. نعم.
2: ديننا إذن فاعتدوا عليه يعني
0: بالمبدأ العام
2: مثلا.
0: نعم.
2: واحد مقصفنا بالهاون 180، مقصوف بالهاون 180، عنده هاوزر عندي هاوزر، مفروض يكون هكذا، هذا بعتدوا عليه. لكن يسبون أئمتنا ورموزنا، لا نسب رموزهم، أعوذ بالله.
0: نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله.
2: يفحشون في أخلاقهم، نحن لا نفحش.
0: جميل.
2: معاذ الله. إذن إخواني كيف نفهم القرآن؟
0: طيب نأتي لموضوع العفو والصفح دكتور، متى يكون، متى نعفو، متى نصفح، متى نكظم الغيظ؟
2: بالدراسة، نحب نحلل قدامنا الشخصية اللي بتعامل معها، شخصية في يعني أحيانا مش العدو واحد.
0: نعم.
2: في عدو عاقل، في عدو جهول، في عدو أسود بالمرة يقلبه، في عدو لعنده صفحة منطقية، يعني لا نعاملهم سواء.
0: جميل.
2: ليشوا سواء؟
0: وهذا يعني نوع من السياسة الشرعية يعني.
2: تمام.
0: يعني أحيانا قد تكون السياسة بكظم الغيظ، أحيانا بالعفو، أحيانا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تالي هي سياسة يعني.
2: تمام تمام. هذا دين من فضل الله بيفصل لك كل التفاصيل بسطر.
0: سبحان الله.
2: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عنده هاوزر عندكم هاوزر.
0: جميل.
2: عنده طيران نفس الشيء. جميل. عنده نفس الشيء.
0: اعتدى بالكلام يرد عليه بالكلام مثلا، وهكذا.
2: نعم يعني هي الإعلام العسكري.
0: نعم
2: نفس
0: الإعلام.
2: الشيء.
0: نعم نعم.
2: لكن يعتدون جنسيا، أعوذ بالله من الشياطين، هذا فحشهم، قبحهم، سوءهم.
0: جميل.
2: قلة دينهم، قلة أخلاقهم، مجرمون ولا لا نفعل نحن ما يفعلون، معاذ الله.
0: جميل جميل، أكرمكم الله دكتور. نواصل الوصلة الثالثة إن شاء الله، لكن بعد فاصل آخر. مرحبا. إن شاء الله مستمعينا ومشاهدينا كونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. دكتور، لدي بعض الأسئلة لكن أود أن أتابع الفكرة في الآيات. دكتور، وقفنا عند الآية مثل ما ينفقون،
1: بسم الله،
0: نعم، حتى تكتمل الفكرة عند المستمع والمشاهد. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا،
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. ما ينفقون مش مصروف على بيته، ينفقون في محاربة الإسلام،
0: نعم، في مشروعهم،
1: يعني نعم. بيصرف على بيته، أنا مالي وماله،
0: نعم.
1: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ريح البرد شديد أصابت حرث قوم زراعتهم،
0: نعم.
1: حرث الزرع، ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
0: يا الله،
1: أمثال القرآن إخواني يعني لوحدها تحفة من التحف. بعطيك المثل بصور لك المعنى تصوير يجسده تجسيدا ليصل القلب والعقل والنفس والوعي منتهى السلاسة. يعني المثل يجلي المعنى تماما،
0: نعم.
1: إذن مثل ما ينفقون إلى آخره.
0: يا أيها الذين آمنوا، تشبيه تمثيلي يعني يصور المسألة تصويرا لدرجة أنه الإنسان كأنه
1: تمام.
0: يعني يراها بعينيه أو يرى المثل بعينيه. بدي أستأذنك دكتور، عندي اتصال ثم نواصل إن شاء الله.
1: مرحب.
0: مع الأخ أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
2: السلام عليكم، الله يعطيك العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله، يا مرحبا.
2: سيدنا نسألك، الله يبارك فيك، سيدنا سليمان لما كان خطاب مع العفريت قال سيدنا سليمان من يأتيني بعرشها؟ قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم، هنا علم ترجع على العفريت ولا ترجع سيدنا سليمان؟ لأنه كل الأنبياء ربنا أعطاهم علما وحكما،
0: نعم.
2: وهو قال أعطيني علما لا ينبغي أو حكما لا ينبغي لأحد من بعدي، فربنا أعطاه
0: ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، نعم.
2: نعم، ليش ما كان هنا الخطاب بين سيدنا سليمان تحدي مع العفريت؟ فلما رأهم قال ربي هذا من فضل
0: ليبلوني
2: أشكر أم أكفر،
0: نعم،
2: مضبوط. هاي الشغلة الثانية،
0: يعني أنت الشغلة الأولى بس بدك تعرف الآن قال الذي عنده علم من الكتاب بتعود على مين؟
2: احنا بنقول الذي عنده علم، أنا بحكي الذي عنده علم يكون سيدنا سليمان،
0: طيب.
2: هو اللي رد عليه زي تحدي، أنا
0: ماشي.
2: أجيب لك إياه قبل أن يرتد إليك طرفك من العلم اللي عند سيدنا سليمان.
0: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية،
2: السؤال الثاني، سيدنا يعقوب قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لما سأل سيدنا يوسف ليش صرت هيك بالحكم؟ قال إنه من يتقي ويصبر، فتنتين بالصبر. قال هون الصبر على بالسراء والضراء ولا بس بالضراء؟ وهناك كان يعني صبر جميل، هون كان من يتقي ويصبر.
0: نعم، انت قصدك انه الصبر الثاني كان في نوع من السراء، يعني
2: في تقوى، في تقوى،
0: نعم.
2: هناك قال صبر جميل علامه الله المستعان على ما تصفون، الثنتين كانوا فيهم ضراء. سيدنا سليمان
0: الثنتين كانوا فيهم ضراء، طيب.
2: لما مسك الحكم كان برضه بالضراء،
0: تمام. ايش الملاحظه؟ انه يعني في صبر على السراء ايضا ولا لا؟ هيك السؤال.
2: نعم نعم، اللي بيرفع النفس الشيء يرفع
0: تمام.
2: التقي او برفع الشخص او البني ادم في السراء والضراء.
0: ابشر ابشر،
2: هو الصبر مطلوب منا بس بالضراء.
0: تمام.
2: الله يجزيك خير،
0: تمام، ولا يهمك، الله يحييك يا اخي، الله يحييك،
2: الله يجزيك. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. طيب، سؤالين للاخ ابو طارق. دكتور، في السؤال الاول قال الذي عنده علم من الكتاب، هو يقول انه اجتهد في فهم هذه الايه ورد ذلك الى سيدنا سليمان، يعني الذي عنده علم من الكتاب حسب ما يقول اخونا ابو طارق انه هو يعتقد انه سيدنا سليمان، لانه سيدنا سليمان يعني ربنا اتى من الملك وطلب من الله ان يهب له ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، وكانه الحوار بينه وبين العفريت كانه نوع من التحدي، فقال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك هذا، فكان الرد قال الذي عنده من علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فهو بيقول انه
1: سيدنا سليمان،
0: أنا سيدنا سليمان، تعليقك سيدنا.
1: ليس كذلك، يعني ليس لائقا بملك نبي ملك أن
0: حط رأسه برأس عفريت
1: ما عنده خنم،
0: تمام،
1: ليس مناسب هو اللي يروح يجيب
0: نعم.
1: الجواب ويجيب المعلومة، لا أنا آتيك به اللي هو عرش. فسلم أنا اللي بجيب لك، لا أنا آتيك به، يعني كانوا عم بيقول للعفريت ولا
0: أنا بدي أجيب لك إياه.
1: إخواني يعني ذوقا واضحة زي الشمس.
0: نعم.
1: أنا آتيك به، هذا المكلف
0: طرف ثالث.
1: إيه.
0: نعم.
1: وليس سليمان قطعا 100%.
0: هذا الشخص لا. دكتور وصفه القرآن الكريم بأنه عنده علم من الكتاب.
1: ولما لا؟
0: أه.
1: لما لا يعني كم من الناس العوام يبدون لكن بيكون عنده علم. بس بتكلمش.
0: جميل.
1: وتيحت له فرصة وذي عنده ذهب. من الكلام
0: نعم.
1: ما شاء الله
0: جميل جميل.
1: لا لا عنده علم من الكتاب، هذا اللي قال أنا أتبرع بأن أحضر اللي هو العفريت.
0: نعم.
1: مش من نفر عادي، من الجن نفسه.
0: نعم.
1: لكن عنده علم من الكتاب، أي كتاب نعرفش، بس مش سليمان أنا آتيك، أي لا
0: نعم.
1: يعني كأنه صار هذا سيد على سليمان أنا آتيك.
0: نعم.
1: أي لا إخواني يعني وحدكم تستطيعون أن تصلوا.
0: بجوز يعني المستمع يقول لك لا هو مش أنه بمعنى أنه سيد على سليمان، لكن سليمان أراد أن يتحدى. أنت قلت لي يا عفريت بتجيب لي إياه قبل أن أقوم من مقامي، طب أنا بدي أجيب لك إياه قبل أن قبل أن يرتد إليك طرفك.
1: هذا مش يعني سلوك الملوك
0: ولا الأنبياء.
1: الأنبياء
0: نعم.
1: يعني جامع ما بين وصفين، نبي ملك، ملك النبي، فما بيقول أنا اللي بجيب لك العرش.
0: نعم نعم.
1: وليه أنا اللي أروح أجيب العرش طالما عندي كل هالجيوش الحبطلش؟
0: نعم نعم.
1: وأنا أروح أجيبه ليه؟ يعني معناه أنه عطلت كل اللي حواليا.
0: نعم
1: إخواني، يعني تأمل بسيط تلاقيها محلولة لوحدها.
0: جميل جميل. السؤال الثاني الأخ أبو طارق حول الآيتين في سورة يوسف عليه السلام، آية على لسان سيدنا يعقوب وآية على لسان سيدنا يوسف. على لسان سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، على لسان يوسف عليه السلام بعد أن تولى المسؤولية قال ربي إنه من يتقي ويصبر
1: فإن الله لا يضيع أجر
0: المحسنين. نعم إنه من يتقي ويصبر. فبقول واضح من الآيتين إنه الصبر عند الرجلين، عند يعقوب عليه السلام وعند يوسف عليه السلام، كان على الضراء، فيعقوب صبر على الضراء ويوسف صبر على الضراء، وكل واحد يعني نال نتيجة صبره لاحقا. بيقول طب هل السراء يصبر عليها كما يصبر على الضراء، ولا الصبر خاص فقط بالضراء؟
1: الصبر على السراء بمعنى المحافظة عليها، لأنه قد تطغيك السراء وقد تجعل بينك وبين الإله العظيم يعني مشغولا بها، صار بينك وبين الله حاجز، أنا عندي مال يشغلني عن عبادة ربي.
0: لكن دكتور السياق العام في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الصبر، يعني إذا أردنا أن نلاحظها نلاحظ أنه ربطت الصبر بالضراء، يعني مثلا في سورة البقرة
1: الصبر على السراء بمعنى أن تحافظ على قيمك.
0: نعم.
1: ما تنفلتش منك قيمك الضابطة، كيف أنت سايق سيارة، فهذه القيم اللي بتعمل لك بريك، فلا يعني تصبح ماديا ولا تصبح مستعليا.
0: نعم
1: على الناس جاني فضل من الله أزداد تواضعا لله عز وجل
0: لله. نعم.
1: وحسن معاملة للناس وهكذا.
0: جميل جميل.
1: صبر في السراء أو على السراء.
0: أكرمكم الله دكتور. في الدقيقتين الأخرانيات سؤال الأخ خالد بركات بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن
1: طوافون
0: عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. سورة النور بيقول سؤالي، أشار الله تعالى في هذه الآية إلى 3 أوقات يجب الاستئذان بها، ما معنى هذه الإشارة وما هو الفرق بين وقت قبل صلاة الفجر ووقت بعد صلاة العشاء؟ أليس نفس الوقت؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: لا مش نفس الوقت.
0: مش نفس الوقت طبعا.
1: بعد صلاة العشاء مفروض النوم والراحة.
0: نعم.
1: ما كانش السهر 12 في الليل وثنتين. نعم. بالليل ثم ينامون 3 الصبح ويصحى الساعة 9 الصبح، هذا مش التوقيت. نعم. إذن ما السؤال؟
0: إنه شو الفرق بين ما بعد العشاء وقبل الفجر؟
1: بعد العشاء واضح
0: مباشرة
1: النوم، من بعد صلاة العشاء منام. نعم. عشان تكون لصباح صلاة الفجر.
0: قبل الفجر طيب غير مناسب لل.
1: من قبل صلاة الفجر. هو كان السؤال عن إيش؟
0: عن الاستئذان. ثلاث عورات.
1: قبل صلاة الفجر يعني أنا بعد صلاة الفجر يقوم للوضوء وال يعني قد يكون مريح باللباس ولا غيره من قبل صلاة الفجر يعني يبدأ يستعد لصلاة الفجر.
0: نعم. فبدكم مستيقظ من نومه أصلا يعني.
1: فيكون لسه ما خدش احتياطاته من قبل صلاة الفجر لأنه صلاة الفجر الكل بيكون قائم أصلا يعني.
0: نعم.
1: فالمتهجد والمتعبد بيقوم قبل صلاة الفجر بيكون يستعد للوضوء مستعد ممكن مش ماخذ كامل ملابسه.
0: نعم نعم صحيح.
1: من قبل صلاة الفجر.
0: جميل جميل جميل.
1: يعني مش البيت كله مخمج من قبل صلاة الفجر لا.
0: جميل.
1: نسأل الله العافية.
0: ملاحظة قبل أن أختم وبقية الأسئلة أرجو أنهم يكرروها الإخوة في الحلقة القادمة، لكن ملاحظة من الأخت وفاء أن بلسي على موضوع عفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا، ربما والله أعلم عنده علم من الكتاب أن يكون المقصود بالكتاب هنا هو الكتاب الذي ألقاه إلى بلقيس.
1: لا.
0: أي هو يعلم القصة عندما ألقي الكتاب.
1: لا.
0: وعند...
1: لا.
0: ليس هو.
1: لا.
0: ليس
1: لا.
0: هو. نعم.
1: قطعا 0% الاحتمال.
0: نعم.
1: عنده علم من الكتاب. الكتاب
0: الوحي
1: الديني.
0: نعم.
1: الكتاب السماوي.
0: نعم.
1: مش كتاب امرأة ملكة اليمن. لا.
0: ملكة سبأ.
1: علم. نعم. من الكتاب اللي عند ملكة اليمن. لا.
0: نعم. جميل.
1: قال الذي عنده علم من الكتاب اللي هو بعث به سليمان.
0: سليمان. نعم. جميل. أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. نختم بهذه الملاحظة ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
2: من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة.

0: قَسَرَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.

خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي،
1: من أول سورة النبأ إلى الآية 17 نهاية سورة الطارق.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. من شيم العرب اعتقادهم الجازم أن الحازم من يتكلم بقلبه إذا خرس لسانه، وأن البلاغة ليست في حشو الكلام بل في إرسال المرام عبر لحاظ الأفهام. وهذه حكاية أسير استنطق الضرورة فجعل من لحن القول جندا ينصر قومه وهو في قيد عدوه. تقول الحكاية: إن رجلاً من بني العنبر كان أسيراً في بكر بن وائل، وعرف أنهم عزموا على غزو قومه، فسألهم رسولاً إلى قومه فقالوا: لا نرسل إلا بحضرتنا لئلا تنذرهم. وجيء برجل مولاً للبكريين فقال له الأسير: أتعقل؟ قال المولى: نعم، إني لعاقل ما أراك عاقلا. ثم ملأ الأسير كفيه من الرمل فقال: كم هذا؟ قال: لا أدري، وإنه لكثير. قال: أيهما كثير، النجوم أم النيران؟ قال: كل كثير. قال: أبلغ قومي التحية وقل لهم ليكرموا فلانا، يعني أسيرا كان في أيديهم من بكر، فإن قومه لي مكرمون. وقل لهم: إن العرفج قد أدبى وشكت النساء، وأمرهم أن يعروا ناقتي الحمراء، فقد أطالوا ركوبها بآية ما أكلت معهم حيسا، واسألوا عن خبري أخي الحارث. فلما أديت الرسالة إلى القوم قالوا: قد جن الرجل، والله ما نعرف له ناقة حمراء. ثم سرحوا المولى ودعوا الحارث فقصوا عليه القصة فقال: قد أنذركم. أما قوله قد أدبى العرفج، أي خرج من نبات العرفج أصغر الجراد والنمل، ويريد أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح. وقوله وشكت النساء، أي اتخذنا الشكاء، وهي أوعية السمن للسفر. وقوله الناقة الحمراء، أي ارتحلوا عن منازلكم وانزلوا في موضع آخر. وقوله بآية ما أكلت معكم حيسا، يريد أخلاطا من الناس قد غزوكم، لأن الحيس يجمع التمر والسمن والأقط. فامتثلوا ما قال ونجوا بلحن كلامه. وبذا يتجلى عجز القيد أمام طلاقة العقل، فرب رمز أبلغ من تصريح، ورب إيماءة كانت للحي طوق نجاة. فالحكمة بضاعة الأحرار وإن أسروا، والفطنة سراج يزيل ظلمة الغدر وإن أزدفتها المخاتلة وأكمنتها الحيل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. قاعدة اليوم بتحميك من أكبر الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها موظف مجتهد وعنده حسن النية. لا تتعامل مع أي موقف إلا وأنت بتملك الصلاحية الكافية للتعامل معه. مش كل موقف بمر عليك أنت صاحب القرار فيه، وفي فرق كبير، وكثير ناس بتخلط بينهم بين المسؤولية وبين الصلاحية. المسؤولية أنك أنت بتهتم بالموضوع وبتتابعه، الصلاحية أنك أنت بتملك السلطة لتتخذ القرار النهائي فيه. كثير موظفين بياخدوا مسؤولية موقف وما عندهم صلاحيته، وهون بتبدأ المشاكل. تخيل موظف خدمة عملاء، عميل زعلان قدامه وبده قرار سريع لحل مشكلته. الموظف بده يرضيه، فبيقرر انه يحل مشكلته لحاله، بصير يحكي له تمام خلص راح اعطيك خصم مثلا 30%. هون نيته ممتازة يحل مشكلة عميل، بس مين حكاله انه بيملك صلاحية الخصم؟ النتيجة يا إما الشركة بتلتزم بوعد ما اتخذته أصلاً وما عندها الموظف صلاحية فيه، يا إما بتتراجع وتحرج الموظف قدام العميل، وبالحالتين الموظف هو اللي خسر. والقاعدة البسيطة، التصرف بحسن نية بدون صلاحية هو تصرف خاطئ. الموظف العادي بتحمس وبتصرف في كل موقف عشان يثبت إنه هو قدها، حتى لو الموقف فوق كل صلاحياته. الموظف المثالي بيعرف حدود صلاحياته بالضبط، وبيصعد بذكاء وسرعة لصاحب الصلاحية. الفرق، الأول بتصرف ليثبت نفسه، أما الثاني بتصرف ليحمي نفسه ومؤسسته. طب كيف نطبق هاي القاعدة؟ اعرف حدود صلاحياتك بدقة. شو القرارات اللي بتقدر أنت تأخذها لحالك، وشو اللي بحاجة موافقة؟ اكتبها بوضوح عندك واعرفها تماما. عند أي موقف اسأل حالك سؤال واحد: هل بملك الصلاحية إن أنا أتخذ القرار وأحله بشكل نهائي من خلالي؟ إذا الجواب لا، لا تتصرف، صعد ارفع الموقف لصاحب الصلاحية واعرض حلك المقترح، بس اترك القرار لصاحبه. اطلب التفويض كتابياً قبل ما تنفذ أي أمر حساس. أكد بناء على موافقتكم راح أقوم بكذا وكذا. لا توعد بإشي خارج صلاحيتك، لعميل، لموظف، لأي طرف، لزميل عمل. وعدك بإشي أنت ما بتملكه رح يعمل لك أزمة مؤجلة. بس انتبه، هاي القاعدة مش عذر للتهرب من القرارات. الموظف المثالي مش اللي بيرفع كل شيء لفوق بتهرب من المسؤولية. الموظف المثالي حازم وحاسم في الأمور اللي تقع تحت صلاحياته، وذكي بالتصعيد للي ما بتكون ضمن صلاحياته. التردد داخل صلاحياتك هو ضعف، والتجاوز خارجها تهور. الخلاصة، قبل ما تتعامل مع أي موقف اسأل: هل بملك صلاحية في اتخاذ قرار فيه؟ إذا كان داخل صلاحياتك اتصرف بثقة، إذا كان خارجها صعد لصاحب الصلاحية بذكاء ويوثق ذلك. التصرف بدون صلاحية مهما كانت نيتك سليمة بحملك مسؤولية قرارك، وممكن يكلفك أنت وشركتك كثير. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، ومعرفتك بحدود صلاحياتك هي أول علامة على نضجك الإداري وثقة المؤسسة فيك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية، مدارس الرمز.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين. إخواننا الكرام المستمعين، أخواتنا الكريمات المستمعات، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. نحن بفضل الله في رحلة مع سورة البقرة فسطاط القرآن، توقفنا عند الآية 79 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخواننا، هذا القرآن فيه تنظيم كل شيء من ضمن القوانين التي قننها القرآن. موضوع القصاص، القاتل يقتل، رجل برجل، امرأة بامرأة، أيا كان، عبد بعبد، حر بحر، هذا قانون الإله سبحانه. ولكم في القصاص، قصاص معناها المساواة والعدل، حياة، حياة للمجتمع، لأنه من علم أنه سيقتل إن قتل يكف عن القتل، لكن إذا كان حيحبس 10 سنين أو بالدية والصلح ولفلف القضية تتشجع القوى الشريرة على القتل. إذن لابد أن يكون تفعيل لأحكام الله عز وجل حتى تنتهي ظاهرة القتل في المجتمع إطلاقا. ولكم في القصاص حياة، أنت بتقتص من واحد، لكن تكتب بهذا القصاص حياة للمجتمع، للأمة، للوطن، للشعب، للناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أصحاب العقول، يعني هذا العقل الله تعالى خلقه فينا ليفعل، ليعمل به، يؤخذ بتوجيهاته طبعا مع الدين. لعلكم تتقون، وترك تتقون مفتوحة، تتقون الله، نعم، تتقون خراب الأوطان بجرائم القتل إذا فشت، نعم، تتقون الجري، تتقون احتمالات لا تنتهي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني مسافر مثلا وأحس أنه اقترب الأجل، يعني شاعر أنه مسألة دقائق أو ساعات، فيوصي مسافر غريب: إخواننا أنا غريب ديار، اكتبوا عني وصيتي، عندي أرض في المكان الفلاني توزع وفق الشرع، الأولاد والبنات كل يأخذ نصيبه، يكتب وصيته بإيده أو يمليها على الموجودين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وقد يكون بين أهله فيوصي في أمور يمكن ما تعرفوهاش. أنا لي أسهم في شركات مثلا، فهذه توزع على الإخوة والأخوات كما وزع الشرع، كما نظم الشرع، وهكذا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، من له ميراث ممكن توصيله برضا الآخرين، ما في بأس، ما في بأس. أب مريض يحتاج إلى علاج مكلف، لو زدنا من نصيبه برضانا ما في مشكل. بالمعروف حقا على المتقين، يا سلام، لما يكون مجتمع كله صفة التقوى والالتزام بالدين، والله نصبح كأننا في الجنة، أو كأن البشر أصبحوا ملائكة. لا خلافات، لا نزاعات، إلا أقل القليل. فمن بدله بعدما سمعه، اللي هو نص الوصية، يعني بدل الأرض الفلانية يعطوها لفلان، غير وبدل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. الوالد اللي مات ما عليه إثم، لأنه أعطى التقسيمات على الشرع. جاء واحد بدل لصداقة مع شخص من أولاد الميت، أو لمصلحة، أو عاوز عينه على قطعة أرض يشتريها منه، إلى آخره. إن الله سميع عليم، إثمه على الذين يبدلون. ختم الآية: إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، ظلما، جورا، تغييرا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يعني أنا غريب مليش علاقة، لكن هذا الوصي أقول له: اتق الله يا أخي، لا تغير ولا تبدل، إحنا إخوة نتناصح، تغضبش مني، أنا ناصح لك وناصح للمجتمع ولأصحاب الوصية. فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوى ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، اخترت موضوعا عنوانه الغربة، وقد ورد في القرآن الكريم آية تشير إلى الغربة، وورد أحاديث صحيحة عديدة تشير إلى هذا الموضوع. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض قلة تنهى عن

يشار بها إلى موضوع الغربة، فأنت مع من؟ مع الأقلية التي تنهى عن الفساد في الأرض، أم مع الأكثرية التي تمارس الفساد وتدعو إليه؟ أيها الإخوة الكرام، من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الموضوع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، يعني هنيئاً للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. رجال هذا الحديث كلهم ثقات، ولكن معنى يزيدون، يزيدون في صلاحهم إذا نقص صلاح الناس. وفي حديث ثالث عن الغربة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني قلة من كل قبيلة. وفي تعريف رابع للغرباء قال عليه الصلاة والسلام: ذات يوم طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. مساحة ضيقة فيها أناس صالحون، حيز ضيق، مجتمع قليل، صالحون، مؤمنون، طائعون، ورعون، متمسكون، أمناء، صادقون، أعفة، أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. حديث خامس. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. هذه الغربة أيها الإخوة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. وهذا معنى قول الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. هذا غريب أيضا. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. ويقول بعض العلماء: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. هؤلاء الغرباء أيها الإخوة ما صفاتهم؟ الصفة الأولى التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس،
وترك

ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاً، وأكثر الناس بل كلهم لائم له، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء المستجيبون لدعوة الإسلام قلة في أقوامهم، بل آحاد أحياناً تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقاً حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجاً، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد المسلم غريبا كما بدأ. كان العرب في جاهلية أولى، إذ المسلمون في جاهلية ثانية. كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً بربكم؟ إذا قدم لك إنسان خدمة لوجه الله خالصة، ألا تشك فيه؟ تستغرب، ما قصده؟ ماذا يخبئ لي؟ المعروف أصبح منكراً والمنكر أصبح معروفاً. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر جعل المسلم الصادق في هذا الوقت، إذا تمسك بدينه جعل له أجر 50 من الصحابة، من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلب الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، مادية مقيتة، يبيع دينه بيمين كاذبة ليربح 1000 ليرة زائدة، يبيع دينه بيمين كاذبة حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً، إله الناس الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ المرأة تعبد من دون الله، أينما توجهت المرأة في أبهى زينة. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل واحد محور العالم، يفكر فيرفض، يفكر فيقبل، هذا لا يصح في هذا العصر، هو مرجع، كل واحد مرجع. إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يجب أن تكون غريباً، فعليك بخاصة نفسك، بأولادك وزوجتك وجيرانك المؤمنين وأصدقائك المؤمنين وزملائك، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن
أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قلت يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال بل أجر 50 منكم يا صحابتي. وهذا الأجر العظيم لأنه غريب. لو أردت أن تقيم أمر الله في بيتك يحاربك أهلك، أقرب الناس إليك ضمن البيت المسلم. لو أراد الشاب أن يغض بصره عمن لا تحل له أن ينظر إليها، أكبر من يقاومه أهله، أبوه وأمه وهم من رواد المساجد. إن أراد أن يمتنع عن دخل مشبوه أول من يحاربه أهله. إذا رأيت شحا مطاعا، في رواية أخرى وهوا متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك وأمسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لعل في هذا الحديث شرحا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إذا اشتدت المعاصي والآثام واستعرت الشهوات وعم الفسق وانتشر الضلال، أنجو بنفسك. عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أيها الإخوة الكرام، إن أردت أن تسلك هذا الطريق وطن نفسك على قدح الجهال وأهل البدع والأهواء وطعنهم عليك وازدرائهم لك وتنفير الناس عنك وتحذيرهم منك، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه. أيها الإخوة الكرام، أقول يجب أن تشعر بالغربة الآن. لست مع هؤلاء الذين يخوضون في الشهوات، ولا مع هؤلاء الذين يلهسون وراء صراعات الأزياء، ولا مع هؤلاء الذين يؤلهون الغرب، ولا مع هؤلاء الذين ينبطحون أمام القوي. أنت مؤمن، أنت محسوب على الله، أنت موصول بالله عز وجل. لذلك جاء الحديث الشريف: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا هو الحق. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله جل جلاله لي ولكم أن نكون غرباء. أنا لست متشائما، ولكن لا بد من أن يكون هناك مساحة صغيرة فيها المؤمنون الصادقون. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أردت لهذه الأمة أن تنتصر، يجب أن تتغنى بالقرآن، يجب أن تعبد الواحد الديان، يجب أن تطلب العلم، يجب أن تربي أولادك، يجب أن تقيم الإسلام في بيتك. إذا أردت لهذه الأمة أن تنتصر، إذا أردت أن تستعيد دورها القيادي، كيف كان العرب في الجاهلية رعاة للغنم فبفضل الإسلام جعلهم الله قادة للأمم؟ إن أردت ألا يكون للكفار علينا ألف سبيل وسبيل، ينبغي أن نصحو، أن نتوب إلى الله. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا تقل ماذا أفعل، عليكم أنفسكم. دعك من الناس جميعا، لا تعلق طاعتك لله على عودة الناس إلى الله، لا، دعك من الناس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أقم الإسلام في نفسك وفي بيتك، ولا يطلب منك فوق ذلك شيئا. إن فعلت أنت وأنا وزيد وعبيد وفلان وعلان كنا بخير. هذا الحل، وإلا الأمور نحو الأسوأ أيها الإخوة، لأن الطرف الآخر قوي جدا ولا يريد الخير لهذه الأمة، وترون وتسمعون ماذا يجري حولنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أيها الإخوة المؤمنون، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من حكايات الضاد. في عصر ملوك الطوائف في الأندلس أخذ عقد الممالك ينفرط لتسقط واحدة واحدة، وكان من بين هؤلاء الملوك ملك كانت الدنيا تفتح له أبوابها والريح تجري بركابه، ملك سجدت له القوافي في إشبيلية. ثم التفت الزمان التفاتة غدر فإذا بالعرش يصبح أغلالا من حديد في زنزانة ضيقة في صحراء أغمات، وذاك بعد بسط المرابطين سيطرتهم على الأندلس بعد أن عاث ملوك الطوائف فسادا في البلاد. في صبيحة يوم عيد الفطر والناس في بهجة وزينة، كان المعتمد بن عباد يقبع في قيده يسترجع شريط الذكريات حيث كان يأتي العيد، ولكنه انفصل عن لحظات ماضيه حين انفتح باب السجن ودخلت عليه بناته أميرات الأمس كسيرات اليوم. دخلن عليه خاشعات منكسرات الأبصار تملأ الحسرة عيونهن، إذ لم يكن يرتدين الحرير ولا الديباج، بل أطماراً بالية تستر أجساداً أضناها الجوع وأيادي ناعمة صارت تغزل للناس. نظر المعتمد إلى أقدامهن فتقطع قلبه، تلك الأقدام التي لم تكن تطأ إلا المسك والكافور يراها اليوم تطأ في الطين حافية بخطى مثقلة، وجوههن التي كانت كالأقمار غدت شاحبة لا يبللها إلا دمع الحسرات الذي ينهمر مع كل زفير. جادت قريحته إثر ذلك فقال: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، برزن نحوك للتسنيم خاشعة، أبصارهن حسيرات مكاسيرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، لخد إلا تشكل جدب ظاهره، وليس إلا مع الأنفاس ممطورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. وقف المعتمد في زاوية السجن يرسل بصره وراء القضبان، تاركا لنا وللتاريخ صرخة باقية ما بقي الزمان، صرخة تحذر كل من سكر بخمرة الجاه وأغرته أضواء السلطان. فقال: قد كان دهرك إن تأمره مؤتمرا، فردك الدهر منهيا ومأمورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. لقد انطوت صفحتا الملك والملك، وبقيت القصيدة شاهدة على أن الدهر لا يدوم لأحد، وأن العز الحقيقي ليس في التيجان بل في كرامة الإنسان.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة يونس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100، قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا، حيف أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء أو إثما، يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موسى نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقرنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم قاعدتنا بسيطة بظاهرها، بس غيابها رح يخلق لك فوضى، وحضورها ببني نظام واحترام. القاعدة هي الالتزام بالتعميم والتعليمات المرسلة تماما. كلنا بنعرف أنه التعميم والتعليمات الإدارية مش رسالة عابرة بتمر على شاشتك وبتنساها. التعميم هو قرار رسمي نافذ من لحظة إرساله، والالتزام فيه مش خيار، هو جزء من شغلك. في الشركات التعاميم والتعليمات هي اللغة الرسمية اللي فيها تنتقل القرارات والأنظمة من الإدارة للجميع، وبتضمن إنه الكل ماشي على نفس الخط، نفس المعلومة، نفس الإجراء. طب وين بتبدأ المشكلة؟ بتبدأ لما الموظف يتعامل مع التعميم كأنه اختياري، بيقرأه على السريع أو ما بيقرأه أصلاً، أو بيقرأه ما بيطبقه، وبعدين لما يتحاسب تطلع الجملة الجاهزة منه: والله ما وصلني أو ما انتبهت. وهون قاعدة مهمة جداً لازم تطبقها وتحفظها. بعد ما يرسل التعميم بالقناة الرسمية، إذا أنت حكيت أنا ما قرأت شيء، هذا مش عذر. قراءة التعاميم ومتابعتها جزء أصيل من مهامك تماماً مثل أي مهمة تانية. الموظف العادي بيشوف التعميم إزعاج إضافي، بيأجل قراءته وبيكمل شغله بالطريقة القديمة لحد ما يصطدم بالنتيجة. بينما الموظف المثالي بيقرأ التعميم لحظة وصوله وبيأكد بالاستلام، بيفهم المطلوب وبيبلش يطبق. أتذكر أثناء عملي كمدير موارد بشرية، أصدرنا مرة تعميم أي طلب إجازة لازم يتقدم قبلها بثلاث أيام وعن طريق النموذج الرسمي، مش بمكالمة أو رسالة شفهية زي ما كان صاير معانا. بعض الموظفين قرأوا والتزموا فيه فوراً وما واجهوا أي مشكلة، وبعضهم تجاهل وكمل بالطريقة القديمة. أول ما تقدم أحدهم بإجازة شفهية مستعجلة عشان بده يسافر تاني يوم، إن رفض طلبه. ليش؟ لأنه خالف الإجراء المعتمد اللي تعمم. شو كان رده؟ والله ما قرأت التعميم. بس الحقيقة هو التعميم وصله وموثق ومرسل للجميع. المشكلة مش بالإجراء، المشكلة إنه ما التزم بقراءة التعميم. من يومها ترسخ عندي مبدأ: التعميم اللي بتتجاهله اليوم هو المشكلة اللي راح تلاحقك لقدام. طب كيف أطبق القاعدة؟ اقرأ أي تعميم لحظة وصوله، مش بعد يومين ومش لما تفضى. بلغ بالاستلام، رد بسيط: تم الاطلاع، بيوثق إنك استلمت وفهمت. افهم المطلوب من التعميم بالضبط، لو في أي غموض اسأل فوراً. طبقه مباشرة، عدل طريقة شغلك حسب التعميم من نفس اللحظة. احفظ التعاميم بأرشيف منظم عشان ترجع له وقت الحاجة، وما تشتغل على معلومة قديمة تم إلغائها. وهون نقطة مهمة: الالتزام بالتعميم مش معناه تنفيذ أعمى. لو عندك تحفظ حقيقي على تعليمات معينة زي ما حكينا بحلقة سابقة، عبر عبر القناة الرسمية بينك وبين إدارتك ووثقه باحترام، بس لحد ما يتغير التعميم هو نافذ والالتزام فيه واجب. الاحترافية إنك تلتزم بالنظام وإنت بتناقشه، مش إنك تتجاهله وإنت ساكت. الخلاصة: التعميم قرار مش اقتراح، والتعليمات إلزام مش رأي. اقرأها فور وصولها، أشعر بالاستلام، افهمها، طبقها واحفظها. لأن الموظف اللي بتثق فيه أي إدارة هو اللي ما بتحتاج تركض وراء عشان يلتزم بالتعليمات. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والالتزام بالتعليمات هو أول دليل على انضباطك، وانضباطك هو رأس مال ثقة المؤسسة فيك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس آيلا العالمية. مدارس الرمز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ أخذ

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: تقاسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، سورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الياس البرماوي ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الياس البرماوي، ما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، إنك سميع قريب مجيب.

بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة سبأ.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل محمد طه الجنيد، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.